0: صوفيان الخشين، الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهريك 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.

ليش مو هون منخلي دموعك تتقاتر والعيون نكسر بك الخاطر عيني لك والغزل الغيرة هيك مش الثانية اللي لها باطل

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الخميس وغرة صفر 1448 للهجرة. أي اليوم واحد صفر شهر شهر مبارك عليكم جميعا 1448 للهجرة الموافق ل 16 جويلية 2026. العلامة البارزة في حياة التونسيين بالكل بدون استثناء معناها هي السخانة. السخانة المتواصلة واللي ما عندناش فيها تنفيسة. هل فما تنفيسة اليوم؟ لا، باش تبقى سخونة والذروة متاعها تقريبا أسخن نهار في الأسبوع هذا باش يكون غدو بأرقام تكاد تكون قياسية، معناها مقارنة مع نفس الفترة متاع شهر جويلية. وتو نرجع لهذا من خلال المختصين ومن خلال نشراتنا الجوية، لكن الملاحظة العامة اللي نجم نقولوها راهو طقس الخميس 16 جويلية 2026 طقس حار وقليل السحب بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة اليوم بالرغم أنه نحسه تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية وموجود حتى في الترمومتر، معناه باش نقوا في السواحل الشرقية باش تتراوح بين 34 و38 درجة، لكنها تتواصل مرتفعة ببقية المناطق وتكون بين 42 أي و48 أي و48 درجة مع ظهور الشيلي. الآن كيف نخرجوا في الشارع ونبدأ قصدي ربي نحسوا كاينها قايلة، حتى البارح في الليل كانت قايلة، معناها اللي ما عندوش كليماتيزور شو عملت مروة كيفاش رقدت وهي مريضة قريب هذا ما يظليش قريب يظلي حاجة أخرى يا لطيف تطلع شيك الكوفيد من الكليماتيزور. عملت كليماتيزور في الدار الحمد لله، عملت كليماتيزور ضربها بكوفيد ولا بقريب لطف عليك شاء الله بيه شاء الله ما عندك سبب انت فلك عليك. قلنا باش تتواصل سخونة مع ظهور الشيلي وارقام قياسية نوصلوا ل 48 درجة مقارنة مع نفس الفترة ما نذكرش في جويلية وصلنا لهذه الارقام، وخاصة في المنتصف الاول. تو احنا مشينا المنتصف الثاني شهر جويلية اللي تبدأ فيه الامور تصاعدية وفيها دي بيك عملناهم فترات سابقة، ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا ونساعدوا احنا هذا ما نقولوه. كالعادة حسن الحصين نبدأ به حصتكم اليوم كما متعودين وكما كل يوم، ونقولوا لمستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا نهار زين. احنا مش متفقين رضاية الوالدين هي حسن حصين، اوكي به نزيدوها حاجة اخرى، رضاية الوالدين تحل كل البيبان وكان الزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع من ذلك أنها ترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل معكم وبكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة أو كبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة القمر بصوت المقرئ شيخ محمود الحصري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

نكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر.

مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

بنشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر

لهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

بصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

0: تسمعوا من الجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، نساعد رواحنا سخانة متواصلة. موجة الحر هذه مش باش تقف اليوم ولا حتى غدوة، غدوة بيك كاريمون باش نوصلوا لأرقام كبيرة، وتو نرجع لهذا وتتواصل مبدئيا الى حدود نهار الاثنين. ان شاء الله ربي يفرجها بعد نهار الاثنين حتى نعملوا تنفيسه ميسالش، وبعد ترجع الامور نتاع السخانه. نرحب بالخليفه نتاعنا. وين
2: صباح الورد حاتم، الاستاذ مروه الشباب في سوسه، وكل المستمعات كل المستمعين خاصه شادين الطريق، نقولوا لهم يسيسوا رواحهم نمشيو ونوصلوا ان شاء الله لاباس سالمين كما تقول يا حاتم. الطقس هذا تو مش جديد على الناس كلها كم نعيشوا فيه، يمكن تقال من الاول فسال العلم الناس كل كذبته وشكته وقالوا هولوا. الطقس سخون
1: سخونه حتى في الليل، معناها تقول تو تهفت السخانه ما تهفتش سخونة. وتبقى قايله في منتصف الليل
2: قايله في
1: منتصف النهار
2: سخونه، وربي معنا ان شاء الله وكاو يعملوا ربي ديما به.
1: ويعد يخرج يصلي الصبح ينجم ويرجع يقيل.
2: لاحظت حاجه وقتها الضوء يشعل في الـ في الـ في الـ الضوء بون سموه البلدي، والله في الحومه شفت الضوء كل البلدي تسبح. انا خارج والله شفته، هاني نقول والله توا احنا اي علاش ما نقتصدوش من الاتجاه هذاك
1: في المدينه الجديده. اقسم بالله لليوم معدلين على التوقيت الشتاء، ما بدلوش
2: حتى في الاكرا وتو وين
1: على هذيك الكل طاقه طاقة وانتاش تاكل فيه.
2: عم نقصوا هذاك افضل قصوا هذاك
1: في التلاوة بالليل. علاش تقصوا على العباد؟ قص البارحة ليك مثلا انت وين؟
2: قص انا في ديار بن محمود العقبة، قص علينا قص.
1: قداش بقى؟
2: رجع مع الماتش انا عرفت بالاولاد، قعدت تقريبا حكاية الله باش ما نغلط، اما ثم النص ساعة هذيك مؤكدة.
1: في سوسة يقولوا لي الوخيان البارحة القصان نتاع الماء ساعة. الماء والضوء
2: في سوسة
1: وزاد عليهم الضوء،
2: زاد الضوء جهات كثيرة طبعا الضوء
1: في تقريب. باردو مروة السالمي البارح نتمان عليها ما قصش عليها الماء
2: الحمد لله،
1: لا الضوء
2: قصت عليها لوناس،
1: أما لوناس فضت عليها
2: لا وزاد عندهم حق توا ما يعرفوش المصالح اللي باش تجي توا، هذا في وسط كهيس مسؤولية الدار
1: والعائلة في الضواحي الجنوبية العاصمة. احنا
2: انتم مريق الأمور،
1: احنا يمشي معانا فايت في الكياسات توا تنبك السخانة هذيا ولا في المدينة الجديدة في حمل في البحر يعوم هو واحنا ما نعوموش.
2: هم استغربوا كيفاش هكا
1: في بار، استغربت في بار في البحر يعوم لوناس، يعوم في البحر مياه المستعملة تعوم في البحر.
2: تي هذاك هو في السخانة ما دخلش المواطن دخل لوناس.
1: صباح تو خلينا نقدموا شوية
2: إن شاء الله لاباس.
1: تاخو
2: ناخو هيا يعطينا شوية فلوس.
1: فلوس
2: هي.
1: لهنا بديت نعمل فك عرفت هذيك اللي بعد يدخل في بعض بديت الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 14 جويلي عندنا 1215 مليون دينار كانوا أكثر، علاش نقصوا فرد مرة باش خلصنا حاجات. يمكن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 15 جوان 2026 عندنا 22955 مليون دينار بأيام التوريد، ولينا 91 يوم ولهنا بديت نعمل
2: إن شاء الله تتحسن.
1: 91 يوم رانا نهير برك على المنطقة اللي نسميوها احنا لورونجي.
2: اي ان شاء الله
1: ماهيش الحمراء راه لورونجي.
2: اي ان شاء الله
1: مش نبداو متفقين، مازلنا في المنطقة الخضراء ان شئنا، ولكن قراب من المنطقة الصفراء هذه اللي ان شاء الله نخرجوا منها وما نمشيولهاش، مانيش عارف اش بها دفعة واحدة.
2: هذا اليوم توا باش يجاوبنا عليه ان شاء الله سي معز السوسي الخبير والاستاذ الجامعي.
1: شنو اللي عندنا
2: في الاقتصاد؟
1: لازم نحلوا الكتاب على الحكاية هذيا لأنه ماهوش عادي ما ينقصش بالشكل هذا.
2: عندنا مدة ما عرفناهش على كل حال، ديما تصاعدي كان.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 14 جويليا نقصت شوية. بعض الملايين نقصت 29268 مليون دينار.
2: ما عادش نحكيو عليه هذيك موضوع ولا ما عادش تحكيه بالحق.
1: كما قلت لك الدولار خذا ما كانت وتو يحوس في 1959 مليم اليوم فاصل 5 كذا كان نعمل اروندسمون في فير قال لاخر لافون قدم نقاها 1960 مليم
2: ياسر طلع
1: معناها مشد بلاصه هذيك في حين اليورو تراجع ببعض المليمات ولا 3373 مليم فاصل 5 ب 3 مليمات ولا 4 تراجع ماهوش برشا لكن اللي نقولوا عليه قاعد يطلع الدولار وان شاء الله يتهد ان شاء الله يرجع للنسق التنازلي هو والاورو بالرغم من ذلك راهو دينار صافا مازال
2: مازال لاباس الحمد لله
1: بالقديه بالقديه
2: لاباس طبعا في السياق هذا كعلاش استضافه سي معز السوسي حاتم وباش نحكيو على اقتصادنا وكيفاش يجابه مشكل هالطاقه تشوف فيه ولا موضوع تقريب زاد رئيسي مع تطورات الاوضاع الدوليه اقتصادنا احتياجاته تداعيات الازمه العالميه على مستوى الطاقه ومساله احتياطي العمله طبعا في الارير بلون اللي هو المتابعه الطقس موجة الحرارة وغدوة كيفاش مش تكون كيفاش
1: فعل معها صعيب
2: أي نهار إن شاء الله يكون ديما باللطف كما قلنا على بلادنا وعلى الجميع وتداعياته على البحر على البيئة على كل ممكن من تأثيراته الجانبية بشكون مع سي حمدي حشاد اللي هو غني عن التعريف اللي من ضيوفنا القارين في علاقة بمسألة المناخ
1: الخبراء اللي نرجعوا لهم لأنه نستأنس دائما هو سي عامر
2: ديما تقريبا حاضرين معنا متابعات أخرى طبعا على المستوى الإقليمي والدولي ونشرت الأخبار في سوسة شأن العام والرياضة
1: أنتوكا اليوم فما بعض المناطق اليوم
2: أي.
1: اللي فيها يعني نتنفسوا صابة
2: إن شاء الله
1: حتى بعد الظهر معناها نبقاو المناطق الساحلية بشكل خاص معناها وافضل المناطق هي باش نلقاوها المهدية 33 درجة اليوم بعد الظهر 35 في المستير 36 في سوسة 37 في نابل نلقاو 35 في جابس ريت المناطق هذيا
2: باهية 35 باهية جابس
1: لا باهية برشا في حين مناطق الأخرى تتراوح زوز ولايات بين الثلاثة الشيلي صفاق 37 وشيلي تونس الكبرى 39 وشيلي 37 بنزرت وشيلي والبقية كلهم الأخرين فوق 40 درجة من 41 درجة وصولا تعرف القداش اليوم 48 درجة
2: ياسر وربي
1: بعد الظهر طقس حار هك لكن نهار الجمعة خليفة
2: أي.
1: الأمور شولي أصعب نهار الجمعة الطقس حار على جميع ولايات الجمهورية ريتها التنفيسة اللي نحكي عليها على السواحل الشرقية معناها في سوسة مسير المهدية
2: حتى ونابل
1: ونوصل حتى الجابس شوية فهمت ما فماش غدوة
2: إن شاء الله ربي
1: غدوة من الأربعين وإحنا طالعين أقل الدرجات مهدية 40 وطقس حار جدا نابل 40 وطقس حار جدا وصولا ل 49 هي مو 48 49 باش نلقاوها في القروة 49 غدوة في جندوبة 45 تونس الكبرى
2: ياسر
1: 45 سوسة
2: 43 المدينة المدن الكبيرة مع الدخان والتلوث وغيرها
1: 43 المنسير
2: آه.
1: 47 عادي احنا سنسنا بها تو توزر وقبلي لكن داخلين في 49 وكان نقولوا 49 راهو تنجم توصل حتى ال 50 تنجم غدوة الإمكانية واردة يقول لك أنا تمشي ل 50 غدوة طقس صعيب
2: ناخذوا حذرنا خاصة كبار السن
1: ما يخرجوش
2: الأمراض المزمنة
1: ما يخرجوش
2: الزبيبيات اي بصراحة اي
1: غدوة لا ماهوش نهار نتاع خروج
2: نتاع خروج كان اللي هو لاباس وعنده خدمته وحديها من الناس اللي
1: وحتى
2: هو
1: اللي معناها مش ضرورة باش يخرج يبقى في الدار
2: ما عندوش علاش
1: انت تحب تبقى في الدار لا والله عندك شو اسمه كوفيد الطفاليك هذول اللي ضربت كوفيد قعدت بحذاها
2: احنا معمر وقابلين كل ما يتضرب
1: نمشي مباشرة نمشي ويا مروة خليه هو
2: نمشي
1: يسوق
2: نمشي لأن ما نعملوش قهوة مشي تولد نسخون
1: ما غير ما ناخذ في سيدي خليفة بار مباشرة لي اون بريف في سوسة
0: اون بريف اون بريف اون بريف
1: صبح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
3: صباح النور والسرور حاتم عليك على خليفة ومروة ومنال وكل من يخلط له سجارة في ملقيت هذايا إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع إن شاء الله صبحية زينة وانت ما كنتوا تسمعوا فينا مرحبا بكم بعد ليلة صاخبة سخونة ربي يعديهم على خير ليمات ذوما الكل سيسر واحكم الناس الكل إن شاء الله نهير اليوم ما تسمعوا فيه كل أخبار الباهية وما تقابلوا فيه كل الناس الباهية ومنال قتل سعب شوية ذي انت وانت زهرك انت زهرك كيكا
1: انت ونيتك ها وما قلتها لك شي نقولها لك انا
3: انت ونيتك وان شاء الله ما تقبضوا فيك كاين برشا حلال طيب من عند رب العالمين ما تصرفوش برشا ما تخرجوش برشا للشموسات اللي ما عنده ما يقضي البرة معناها ما فما حتى داعي باش يخرج ما تخدموش برشا كليماتيزورات في ال 17 و 18 كان لقيتوا ضوء ذي بيان سور شنو آخر شنو آخر كان ما لقيتوش ضوء عليكم كيما يقولوا بغطال بغطال كزرونة الخفيف تمرحوا حتى لين يسهل ربي يفرج ربي على الجميع ان شاء الله يا رب
1: كلنا نمرح ولينا تولى
3: متى ضوء الناس كلها تمرح ما عندك شي فكره
1: وتمرويحة اللي عملها خليفة بن سالم ما ترشقت الأخرى مروة ترشق خذاك الوراق متاعو اللي قدامه بمروة قدام الميكرو خرجت لي من الكاس قالوا ما مروة صحيح ولا
2: توا يا رسول الله يا بسمة هذوما عاملين اقتصاد في الطاق مسكرين لي كليماتيزور
1: نبدلوا بالبلايس ونشقوا تحت الكليماتيزور
2: توا واش نعمل بالله
1: احنا الكليماتيزور في جنبي
2: مروة حتى بحذايا تسكر
3: الكليماتيزور انت خليفة علاش كملت من سوسة ومشيت لتونس ما في بالي بيش
1: ريت مسابق عاد غادي بعد من العبد اللطيف بعد من العبد اللطيف لا مسابق عاد غادي من العبد اللطيف شنو امورك
3: لبس مية مية قتلك
1: بربي أقرأنا أنت تقرأ شنو القهوة الكف شنو اللي تقرأ لأنه يعني قالت لنا الفينال عليه بالضبط والبارح أنني حطيتها في مخي نتفرج في البريمير ميتون 10 دقائق قالوا لي والانجليز ماركي واي قلت لي ما جابتها آخر تروح الأرجنتين تقلب تروح وتترشحي
2: يا وقديمة في الدومين هذا منال
1: به منال عندي سؤال ليك
3: أي هجاوب
1: وحل الكتاب ما نعرفش الكتابك شنو اللي تحله أنا شامم اللي فما حويجة فرحة حضرنا فيها مروة يا خطبة يا كتبان صديق سنان موجودة ولا لا يا منال
3: مروة باش تتخرج
1: باش تتخرج في عام دكتوراه في 6 شهور يا ربي مزلت كيف قيدت يا منال اللهم أنت مشي مزيل حتى العام اللي بعده وهذه متاع أموها 3 سنين هذه متاع أموها ونياني يقول لك منال بقى إن شاء الله ربي زين عليها وزين على الناس الكل لا العزيز
3: سيدي نمشيو للعناوين بس متاع الشأن
1: بس قبل خليني نعطيك تعليق متاع طلعتت لي راي مروة السلمي ما فماش تلقى كعبة وحيدة منك ما فماش
3: طبعا قولي
1: اش قالتي قالت لي قل على منال ما فماش لا عرفت حتى شيء قاعد على قلوبكم
3: هذه
1: اسمع قاعد على الكرسي دي هذه انت قاعد على قلوبنا
3: هذه رسائل مبطنة يا للا مروة فهمناها وشفرناها كيف شي يقولوا دي شفريناها يعطيك الصحة ومرحبا بك ديما
1: ما حاجناش بيك يلا باش تقعد لا على قلوبنا لا على كراسينا الله يلا خذ راجل و
3: ان شاء الله ربي زين على اللي قدير ربي ان شاء الله على الناس الكل نعطيكم بإيجاز ابرز العناوين في الشان الوطني الدولي وايضا الرياضي مجلس نواب الشعب واحدى اللجان هي تحديدا لجنه التربيه تواصل النظر في مقترح القانون الاساسي المتعلق بالهياكل الرياضيه من الشان الوطني زاد اعاده تشغيل بوابه تنفيذ سد
1: لجنه شكون اللي تشوف القانون هذا
3: لجنه التربيه تواصل النظر في مقترح قانون أساسي متعلق بالهياكل الرياضية هذا صلب مجلس نواب الشعب
1: بكشي التربية والرياضة مع بعضهم تلقاها لجنة فيها تجمع التربية والرياضة
3: أي المختصر معناها اسم اللجنة إعادة تشغيل بوابة تنفيذ سد ملاك بعد استكمال أشغال الإصلاح وتأمين الجاهزية بتاعها أحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة بهدف معاضدة الجهود الدبلوماسية وأيضا بهدف تعزيز الحضور التونسي في المنظمات الدولية في أبرز أخبار العالم ضربات أمريكية متجددة على مصالح إيرانية وطهران تعلن استهداف في المقابل مصالح أمريكية موجودة في الكويت في البحرين وفي الأردن بالنسبة لعناوين الأخبار الرياضية البارحة أكيد تبعتوا الماتش ما بين الأرجنتين وأنجلترا وتأهل المنتخب الأرجنتيني للفينال متاع كاس العالم الموعد متاع الفينال باش يكون نهار لحد 8 متاع ليل الجمعة التونسية تواصل مفاوضاتها مع معين الشعباني لتدريب المنتخب قائمة عادل مرجان تفوز بانتخابات أمل حمام سوسة. الترجي يتعاقد مع محمد الحاج محمود ويجدد عقد الجزائري البليلي. وآخر أخبار الأندية التونسية كيف آخر أخبار الانتقالات متاع اللاعبين في الميركاتو الصيفي في جوهرة سبور. إن شاء الله تتبعوها 7:30 على جوهرة فام. أنا نرجع لكم بعد نصيف ساعة من توا في
1: خبار. قبل ما تمشي قبل ما تمشي الحاج محمود متاع ليكيب ناسيونال هذاك الوليد يعمل كيف هذاك تعاقدت مع ترجي
3: ما ندريش تسأل فيه في حاجات
1: لا يظل هو الحاج محمود لكن البلايلي المعطى اللي عندي كونه رفض الإمضاء إلا ما يخرج قرار التاس هي
3: يتعلق بالقضية متاعه ذيك
1: فيما يتعلق بالقضية متاعه مازال ما صححش يظلي
3: ما أنا عنديش حتى فكرة في الأمور ذي توليد الجزيري يوضح لنا
1: هو يوضح لنا يعطينا التفاصيل بعد قليل
3: شكون صحح شكون مازال وشنو هي آخر الأخبار بتبيع
1: منال عبد اللطيف منال بنت خيل شكون مشربح نهار لحد الفينال
3: قلت لك فان سومان هذاك مازال الشيء بعيد شويه
1: قلت لك والله قاعده تحل في حاجات بتعمل في رقيه شرعيه ولا بتعمل ما نعرف شو اللي تعمل والله تحل في حاجه بالبخور اللي من الحجج هذاك تحطه ولا نو البخور ليخذ
3: الحقيقه انا مريت حد
1: شيء على سواق
3: انا مريت حد شيء كلها تكهنات نتاع قلت لك خليت كتاب رايح على الكتاب على روحه
1: إن شاء الله ديما فهمك الخير يا بنتي ربي فضلك ويتولي في عمرك. شكرا لك بس ما نتلقاه بعد قليل بعد أقل من 25 دقيقة من الآن في نشرة أخبار السابعة صباح. نمشيو إلى صوتها وننطلق في النوشين مو يعمل كيف برأي عمل روايعها. خليكم معها وأنا متمنى عليكم وقلكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وبقوا معنا رجعين

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. مبادرة كشفية تستهدف غراسة 100,000 شجرة في المناطق الغابية والمؤسسات التربوية. ولجنة التربية والرياضة في مجلس نواب الشعب تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. في تفاصيل الأخبار، عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أمس برئاسة عبد الرزاق عويدات جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وفي مستهل هذه الجلسة، أكد النواب ضرورة التسريع باستكمال مسار سن القانون ينظم الهياكل الرياضية ويواكب متطلبات إصلاح القطاع الرياضي بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويضمن تطوير الأداء الرياضي وتحقيق نتائج مستدامة بالنظر لما يتطلبه هذا القطاع من تخطيط محكم واستشراف ناجع وحسن تصرف. إثر ذلك، واصلت اللجنة مناقشة مقترحات التعديل الواردة من الخبراء ومن أهل الاختصاص الذين سبق الاستماع إليهم في إطار تعميق النظر في مقترح القانون والاستئناس بمختلف الآراء والمقاربات. تم أمس الأربعاء توقيع على النظام الأساسي الخاص بإحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة، وذلك بمقر سفارة الجمهورية التونسية ببرن. وسيترأس بالحسن بن عمارة هذه الجمعية، وهو من الكفاءات التونسية العاملة ضمن منظومة الأمم المتحدة في قسم الإعلام والبحث والمعلومات لدى البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها جنيف. وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها وفق بلاغ لسفارة تونس في سويسرا إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية والعاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. في شأن وطني آخر، أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية مساء الأربعاء عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاق بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. أفادت الإدارة العامة للسدود والأشغال بأن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق المتدخلة وبنسق عمل متواصل، مؤكدة أن بوابة التنفيس أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة لآليتها الخاصة مع استعادة وظائفها وضمان شروط السلامة المطلوبة. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الكشافة التونسية تحت إشراف وزارة البيئة ضمن مبادرة نزرع المستقبل بهدف دراسة 100,000 شجرة بالمناطق الغابية. تنص هذه الاتفاقية تحديدا على غراسة 80,000 شجرة بالمناطق الغابية بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات و 20,000 شجرة بالمؤسسات التربوية والفضاءات العمومية ودور الشباب وأيضا بالمراكز الكشفية، إلى جانب بإشراك 1,300 شاب وشابة في الأنشطة البيئية وتكوين 48 قائدا كشفيا في مجال نشر الثقافة البيئية. كما تشمل هذه الاتفاقية وفق بلاغ الوزارة دعم 4 منظمات من المجتمع المدني عبر آلية التمويل المتسلسل وتوعية أكثر من 1,000 تلميذ بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها وتهيئة مسلك بيئي بالمركز الوطني للكشافة ببرج السدرية، إلى جانب إحداث شبكة وطنية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بالتشجير والتربية البيئية. دوليا، تصاعدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إثر شن القوات الأمريكية ضربات جديدة على مواقع إيرانية، في حين أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لطائرات مسيرة قال إن مصدرها إيران. وأطلقت البحرين من جهتها سفارات الإنذار ودعت السكان إلى التوجه إلى أماكن آمنة. تأتي هذه التطورات وسط خلاف متصاعد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على إبقاء هذا الممر مغلق.

0: لقن حتى تقبل واشنطن بما تسميه النظام القانوني الإيراني فيه، بينما يقول البيت الأبيض إن المضيق لا يزال مفتوحا وإن النفط يتدفق رغم الهجمات الأخيرة على حركة الشحن. شهد جنوب لبنان تطورات ميدانية متزامنة مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إذ أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في عدد من البلدات الجنوبية، في حين قال جيش الاحتلال إنه قتل 3 أشخاص وصفهم بأنهم من عناصر حزب الله داخل ما يسميها المنطقة الأمنية. تأتي هذه التطورات في ظل ترتيبات ترعاها الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين في الجنوب. في أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس إن جيش الاحتلال قصف مناطق خارج سيطرته في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون في ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا في وقت دوت فيه انفجارات كبيرة في العاصمة كييف واندلعت حرائق في عدد من أحيائها. قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية قالت إن الانفجارات في كييف ناجمة عن سقوط صواريخ باليستية روسية على وسط العاصمة. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن وحيدة وحيدة بجاه ربي. صحوا على رواحكم وفكوا علينا بربي من الحوادث اللي نسمعوا بها هالأيامات. حتى لو كان قال الآخر باش توخر 5 و10 و15 دقيقة على الموعد متاعك، ولا عادي وخرهم ووصل سلامات وتحفظك السلامة إن شاء الله يا ربي، سلامة ربي سبحانه وتعالى، وانتم عاونوا رواحكم في المحافظة على سلامتكم. رحب الخليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبها إن شاء الله يوصلوا سالمين كما قلت، سيسوا رواحنا ونتفقدوا كرهبنا، خاصة العجل ديما عنده مشكل في الحرارة وفي الطقس هذا، واللي حظوا في رواحهم إن شاء الله موافقين. الله ورضاية الوالدين وربي مع بلادنا،
1: هذا ما نقولوه. نحب نهني وزاد كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 16 جويلية. ومروة تقول لي فما حد علق، بون قاعدة تتكرر العملية هذه والبعض يلوموا فينا، علاش واحد برك يتعدى؟ رو ساعات تتصل بهم ويوافقوا يقولوا هنا باش نكونوا معاكم، فيما بعد يعلق ولا معاش نقوى. بربي حاول سعاد ومروة كان تسمع فيها، مروة وسعاد حاولوا جدوا الاتصال بي ولا خذوا حد داخل، لأنه برشا يقولوا لي رانا احنا بعثنا SMS ونحبوا نشاركوا، فهذا يشرفنا راهو يفرحنا، ونحبوا نشاركوا العباد في أفراحهم ونهنيهم بعيد ميلادهم، ثم نهديوا لهم الكادو الرائع اللي هو المقالة من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة طبعا مع الرؤى بن سير. نقول لك صباح الورد رؤى.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي وخير.
4: عايشك.
1: شوف شو تعرف انت شنو قيمتك معناها؟ قال لك الانطلاقة بيك انت وتسكير زاد الفخرة بيك انت.
2: اليوم كلها رؤى الحس.
1: انت رؤى. تفضل.
2: اي الله رؤى. قمت ولا مازلت؟
4: لا قمت.
2: معنا كل يوم نعم قمت.
4: نعم قمت بكري.
2: آي الله رؤية. إن شاء الله ديما كل عام وانت حية بألف مليون خير. منين تكلم فينا هلا؟
4: من القلعة.
2: أيهما؟ القلعة زوز رو عدنا. القلعة الكبيرة. هذا في الساحل عدنا زوز. أما عدنا في البلاد كلها.
1: القلعة اللهم صلي عني بي عليهم راهم ديفيدال. كريم في كل عيد ميلاد راهو يزمنا نقاو. القلعة حاضرة، فبرافو عليهم، شكرا على هذه الثقة وعلى تفاعلكم وعلى مشاركتكم المتعدي اليومية يا سيدي، نجم نقول برافو عليهم.
2: تحية ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في القلعة. قداش عملت الرؤية اليوم؟
4: ما عملت شيء.
2: كيف ما عملت شيء؟ ما شربش قهوة، ما قمتش، ما حضرتش روحك، ما مشيتش خدمة، ما قريتش، لازم ثم حاجة.
4: يا
1: بنت يسأل فيك على عمر، قداش عملت عمر؟ رد بالك، شد الفرانات، ما تحكي له حتى حكاية.
2: والعمر قداش يا رؤى؟
4: 26.
1: يوم 26 تبارك الله، الله يسأل يعني بتنبك الشباب، ربي يطول في عمرك في الخير
2: يا والله. يا
1: ديما هكا فرحانة وديما فرحانين بيك العباد اللي بعثونا لسنة.
2: يا والله يا مينا، يعطينا شكون صاحبة المفاجأة أو صاحب المفاجأة؟
1: كتنهيده خارجة منه عميق الأعماق، فهم برا هو هاي هاو سهل عليك هاو سهل عليك هو
4: هو
1: شكون؟
4: لما حالة ما يطلع كان هو.
1: أنا قلت لك أنا سهلت عليك هاي شكون هو؟
4: خطيبك.
1: شو اسمه خطيبك؟
4: رجب.
1: زعم أسير جب ورانا العجب فسخانة هذه وشد صحيح. الوحيد اللي باش يتعدى يهني بعيد ميلاده اليوم، الناس كلنا عاوهم قالوا له طريق أمامه.
2: هذا هو حتم
1: ربي هو
2: ولا هو
1: كينك
2: حاضر
1: يصنع العجب.
2: الأستاذ رجب بن الصغير هكا ولا
1: ربي يحفظه.
2: قال لك يا أحسن لحظة في حياتي.
1: لا أقول
2: يا ذي
1: هكا ولا سمير العقربي
2: هاي
1: غنوا برشا
2: تعسى ميري
1: سمير العقربي غنوا
2: أنت حب حياتي.

0: غيرها.
1: هاي ايش قولك للرؤى؟
0: ايش تجاوبوا انت؟ شو تقول له؟ هاي
2: قل له عايشك وربي يخليك وربي يفضلك وربي يفرحك وان شاء الله كل عام وانت معي.
1: تو جاب لك أغنية سمير العقربي وما أدرى.
0: قلت له ربي يفرح. ربي يفرح. يا مدام قال لك أنت أحلى لحظة في حياتي وأحسن فرحة في حياتي أنت سي. قال لك أنت قل له لراني أن
2: حبك برشا.
1: أيه
0: لله ربي دوم محبتكم وعشقكم.
1: يا والله يمين.
0: وإن شاء الله هكا في القريب في القريب نلقاكم متزوجين في داركم وتبشرونا يا زادة عام الجاي ببشارة باهية. إن شاء الله ربي يحفظكم ويطولي في عمرك. ربي يخليك.
1: هذا خليل بن ميلاد سوسة أم صديقته سند الرئيس تهنيه بعيد ميلاد.
0: عودي.
1: خليل بن ميلاد
0: سي خليل بن ميلاد هو اللي قالوا لي علق هكا.
1: أي ما أي
0: بنبي يدين نمرون عم قلب.
1: يا خليل كل عام وانت حي بخير يا خليل.
0: خاصة أم صديقته هكا
1: سندة تقول كل عام وانت حي بخير.
0: المنقالة واضحة.
1: منقالة واضحة إلا رؤى
0: ما غير تصويت ما تعبوكش مرة. شريت قداش محلانة
1: هي حرة في الاختيار تخوها نسائية ولا رجالية.
0: هي الكادو بمناسبة عيد ميلادها الرائع من أهداء سيتي وست. احنا مش نحاولوا ناخذوا أكثر وقت باعتبار الموجة متاع الحرارة الكبيرة وأيضا انعكاساتها على الطبيعة بشكل عام البحر بشكل خاص اليابسة الأرض بشكل أخص للمواطن كيفية التعامل خاصة من الناحية العلمية. فما أريير بلون مهم جدا مش يكون مع خبيرنا حشيد
1: حمدي حشيد.
0: حمدي حشيد
1: هذا هو الخبير في المناخ وفي البيئة.
0: فاصل قصير ونرجعك بعدين أكثر وقت كان فما الإمكانية مروة.
3: معيدك اليوم في رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: في السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاك يتخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: جوهرة اف ام
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
4: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جمعة FM TV موج مع الموجة.
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق. رحبوا بسيد صالح سليمية. الحمد لله خلاص تو انت صالح لانه قبليك كان خلاص زيد قبليك شوي كنت ندخلك مره اخرى في قوم عيدك اليوم في المباشر حتى لو كان مش عيد ميلادك اليوم وسلموك الكادو نتاع المره الاخرى لانه جا باش تسلم الكادو نتاع عيد ميلاده الحقيقي.
6: مرحبا
5: نورنا سيدي العزيز. يلا
6: نمشيو للطقس حاتم.
5: يلا نمشيو نعلو الكتاب على الطقس في لاريير بلون.
7: أريير بلان.
5: هاي سيدي خليفة.
6: طبعا هذه تبدو أرقام قياسية غير مسبوقة تعيشها بلادنا على مستوى الطقس يعني وامتدادها على مستوى الزمن. الناس كل تحكي كان عن الطقس مع حديث آخر وكنت انت الصباح تقدم في ملامح عن الأحوال الجوية أنه غدوة باش يكون فيه أرقام قياسية وكبيرة يسرك علاش خطر نسي حمدي حشاد الخبير في المناخ وفي البيئة باش يعطينا فكرة وبسط أولا على غدوة اللي الناس كل تسرع عليه ثم انعكاسات تداعيات موجة الحرارة هذه ونقولوا له سي حمدي صباح الورد.
8: نور سي خليفة سي حاتم مرحبا بكم مرحبا بكم مستمعين جو اف ام.
5: هل هي نهايرين ثلاثة متاع حرارة شديدة وتوفى بإذن الله وإلا مواصلة؟
8: الله نحب نفرحك ونقول لك باش تنقطع للاسف مازالت متواصله معناها بون باش تنخفض شويه نهار ثلاثه معناها مقارنه بالايامات هذيا معناها فما ثلاثه اربع درجات اقل لكن مازالت درجات الحراره معناها ما نعتبرها موجات حاره وقت تكون فوق 35 درجه وهذا للاسف مازال متواصل حتى هيكش تقريبا اخر جويلية يعني باش يكون درجات الحرارة او خلينا نقوله المثل 24-25 جويلية باش تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بعد باش تبدأ تطيح شوية يعني وتكون في مستويات خلينا نقوله الصيفية العادية تو معناها قاعدين نسجلوا بدرجات حرارة اعلى شوية من المعتاد معناها اعلى برشا من المعتاد لكن معناها تقريبا مازال قدامنا اسبوع نوعا ما او اكثر شوية معناها مازال درجات الحرارة مرتفعة بعد باش تنخفض جزئيا معناها على الاقل وتكون في مستويات العاديه.
5: باهي هذه الدرجات تتواصل اليوم غدوه بيك يقولوا معناها نوصلوا 49 وحتى البعض يتحدث على 50 درجه نهار السبت ولا حد زاد هكا ولا لا؟
8: نفس الشيء هو تقريبا درجات حراره تكون مرتفعه لكن غدوه معناها فما توقعات وحتى نهار الاثنين زادة معناها تكون درجات الحرارة مرتفعة في نسق خلينا نقولوا تصاعدي معناها وين درجات الحرارة باش تكون أعلى شوية من المعتاد معناها ممكن نسجلوا ثم حديث معناها درجات الحرارة باش تكون 5 إلى 10 درجات أعلى من المعتاد معناها في عدد من المناطق وهذا معناها لازمنا ننتبهوا معناها خاطر درجات الحرارة هذيك شنو باش يكون معناها باش تكون معناها خطر صحي معناها بالأخص للناس اللي تكون عندها أمراض مزمنة من تجم درجة الحرارة التي تأثر عليهم بشكل خاص.
5: هل عايشكم؟ هل الأرقام هذه بعد تنجيل خلي يعطي المساج هذا يسمح
6: فضل سي حمدي
5: هذاك علاش يعيشنا قلت يعيشكم وصل المساج لأنه مهم جبونس
8: الربع بالأخص الربع على خطر ما فيها ما تعبرش اللي تعرضها درجة الحرارة حول حبها في بلاسة كليماتيزي ولا على الاقل مهويه فيها هوايه قاعد يتحرك حتى انا مش تفديو
5: كيف باش نحركوا الهواء كان نحل الشباك منه وشباك ما غادي باش نعمل كورون دير نار داخله معناها
8: فما قواعد يا فهم مش بكري سي حاتم كيف باش نحط معناها ما بين لي زونغ اللي على الاقل الهواء تخليه يتحرك ونقول مش باش نبرد تخليه على الاقل المستوى هذه باش يخفف شويه من درجه الحراره هناك نجم لي تكنيك تاع بكري كدا الشعر اللي يبدا موجود والهواء وكبر شبابك معناها كانوا فما دي تكنيك ما كانش في كليماتيزور معناها كانوا يتعالجوا درجات حراره قريبه لهكا ما نقولوش كيما هكا وحتى كان كيما هكا كانوا نهار نهارين هكا او ثلاث ايام
5: فقط صحيح صحيح
8: ما كانتش اسابيع حتى
5: معناها توا بنعيشوا في الاسابيع احنا
6: هذا اللي حبيت نسالك عليه استاذ حمدي هل هي ارقام غير مسبوقه وقياسيه في تاريخ بلادنا؟
8: مش قصة مسبوقة خليفة لكن عدد الأيام اللي وراء بعضها سخونة هذا اللي
6: ما عشناهاش قبل هكا في عدد الأيام
8: وصلنا الأرقام هذه تسجلت قبل الناس كتبوا عليها لكن المشكل الأيامات هذه ولا العدد الحيز الزمني يجي فيه وراء بعضها هذا اللي يخوف تجيك جمعة كاملة ولا 10 أيام معناها تبدا درجات الحرارة
5: تحسن تقول لي أنت كيف تقول لي توصل لنهار 24 ولا 25 حمدي أكثر من أسبوع فوق العشر أيام لا فيل معناها سخانة هذه ما طاحتش يمكن الذروة هذا الأسبوع ذروة كبيرة هل بربي فاتت عنا أرقام قياسية سابقة طيحتها هذه ولات هذه هي الأرقام القياسية ولا لا
8: متوقع غدوة ممكن قل ممكن مش أكيد ممكن أرقام قياسية جديدة تسجل في البلاد
5: فرش
6: ثم
5: هو الرقم القياسي متاع شهر جويليا قديش حمدي 51 نثبت عليه ولا نغلق
8: كيكا 50 تقريبا كان في 50. في قيروان تقريبا قيروان معلومة مش صحيحة من سوق التحفظ معناها لكن تقريبا كان في حدود 50 درجة ما ذكرش المنطقة تحديدا تقريبا هو معناها كان على درجة الحرارة البارح على فكرة صحيحته من السجل 47.5 في مطر معناها اللي هو رقم يخوف شوية 47.5 في ما هيش رقم معناها طبيعي معناها في الظروف هذه معناها اللي مش نجمه ونتعايشوا معها هذاك علاش معناها بالحق نتبوا للرجال الكبار نتبوا للصغار الرضع بالاخص معناها الناس ما تنجمش تعبر الحاجات هذيا مازال لازم نكونوا متوقعين كخطه باء معناها كحاله انقطاع الكهرباء باش نجموا نعملوا البديل الاخر نجموا نستعملوها وقتيا على الاقل حتى ترجع الكهرباء ترجع التكييف خاطر معناها تو ما نجموش نتوقعوا اللي معناها هذاك 47 معناها ولا 45 الناس ما تمشيش تحل كليماتيزور الشبكه معناها نتاعنا
5: البارحه
8: ما خدمناش عليها باش تكون اقوى بالتالي معناها مش يصيرش بلاك اوت معناها يقصوا الضوء ولا ما طورناش في الشبكه نتاعنا ما عملناش مجهود كبير باش نطوروه ما تصورناش الاوقات هذه تنجم تجي في الشكل هذا اما ما يصيرش نستخلصوا العبره ورينا شنو صار هذاك علاش لازمنا نطوروا من الشبكة نتاعنا على الأقل مش كي تجي ظروف كيما هكا مستقبلا على الأقل قادرين بالطاقات المتجددة بالنجم نوفروا معناها كهرباء 24/24 في أوقات سخونة كيما هكا معناها نعتبر الأزمة فرصة في حد ذاتها
5: باش نتعلموا منها وناخذوا للتجربة ونحضروا رواحنا للمستقبل لأنه هذه التغيرات المناخية متواصلة. نعطيك القائمة الرسمية اللي خرج المعهد الوطني للرصد الجوي متاع درجات الحرارة القياسية التي سجلت البارحة وتجاوزت 43 درجة إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر. نصر الله في القروان عملت 48.2 هي المرتبة الأولانية، جندوبة 48، قعفور 46.5، بيجة 45.7، سيدي بوزيد 45.5، المكنيسي كيف كيف 45.5، الناظور بن زايد 45.3، هي والقيروان 45.3، مجاز الباب البارحة عملت 45.2، 45.2 زادة في الوسلاتية، والكيف 44.4، بير بن علي بن خليفة 44.4، 44.3 في عين بوسعدية، في برقو جمال 44.3، الدهماني 44.1، الكندار 44.1، تجروين 43.8، بوغرارة 43.7، وسليانة 43.5، وسخيرة 43.5. حمدي حشيد تعليق.
8: والله متوقع على السمدية سي حاتم الحاجة اللي تخوف أنا اللي كما قلت لك من عدد الأيامات اللي ممكن درجة الحرارة تكون فيها مرتفعة هذا اللي قاعد يقول لك فين توا ممكن فما البارح حاجة حكيت عليها معناها الليالي الاستوائية اللي ولات تتعاود برشا كي نحكيو على الليالي الاستوائية شنو المفهوم هذا أنا وين درجة الحرارة ما تطيحش تحت 30 درجة حتى بعد غروب الشمس معناها
5: اللي صار لنا البارح وقت البارح مثلا
8: سلام البارح والبارح وعلي وعلي معنى هذا أنت كإنسان لبس عليه معنى في كان نصحته ويتقلب ما بالك معنى مرأة عامل ولا طفل صغير رضيع معنى ما زال لازم عينيه ولا الناس كبار في العمر عندها أمراض مزمنة درجة الحرارة ذيك مزعجة جدا وتجم سبب في مضاعفات صحية. طبعا نحن مش قادرين نربطه في الموضوع ما كان تحكم على الكوادر الطبية على عدد الناس اللي جاوا من الجرجون في الليل وانا ممكن في علاقه بالموضوع هذا سواء نحاول نشكله صوره احسن شويه منها على كيفاش درجات حراره تنجم تضر.
6: سي حمدي ثم ناس يختاروا يمشيوا للبحر اش تنجم تقول؟
8: ثم ناس يستنجموا يمشيوا للبحر لما معناها هذه الحكايه المشكل مش نهار الغريب تتقدى الحكايه يعني معناها قاعدين نسجلوا في الظهر هذه معناها هي ميت وهي ميت. البارح معناها طلبت مجموعة معايا على الفيسبوك يتشاركوا معايا صور تقريبا معظم المناطق اللي أرسلوا منها صور معناها في حدود الساعة 10 تاع الليل معناها ولا 11 تاع الليل معناها اللي كانت في حدود 30 و33 و32 درجة هي فوق 30 راهي سي بون معناها دخلنا فك الإجهاد الحراري للجسم حتى في الليل شيلي ليلي معناها فوق 30 درجة نحكي معناها شيلي ليلي
6: شيلي وقايلة شيلي وقايلة في طنبك الليل شيلي قايلة قايلة في طنبك الليل
8: هو المصطلح العلمي يقول لك ليلي الاستوائية
6: ليلي الاستوائية
8: مشكل كانت تجي مرة اثنين ثلاثة تو معناها تعطل تو في تونس ثلاثة ليالي تحديدا معناها الناس تفهم معناها نقدر نراقب على الأقل في درجة حرارة في معظم تونس فما بلايص 27 24 25 لكن عديد من المناطق كان 33 معناها حتى ال 11 تاع الليل 33 درجة اجهاد حراري معناها الجسم الانسان معناها فوق الطاقة معناها اللي قاعد تعرفوا فيه المشكل يوليو برشا ليالي ورا بعضهم هكاك ما نلقاوش فرصة للهدنة ما كانش ليلة واحدة ولا ليلتين
6: باش نتنفسوا معناها نتنفسوا نتنفسوا ونرتاحوا وبعد نرجعوا يا سيدي كيف يرتحونا نهارين ثلاثة مثال ليلتين ثلاثة مثال توا في شرة بعض وهذا اللي خوف. شكرا لك حمدي حشاد الإشارة كونه تواصل السلسلة هذه متاع الأيامات الحارة في شرة بعض دون ترتيح راهي خايبة شوية ثم الارتفاع راهو باش يزيد غدوة وحتى نهار 24 و 25 نجم يوصل الارتفاع متاع درجة الحرارة هذه نساعدوا روحنا كما قال ننتبهوا للصغار للحوامل للكبار في العمر لأصحاب الأمراض المزمنة وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Oui, musica. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
4: صباح النور صباح الورد تعرفنا على طرفي نهائي مونديال 2026

0: جوائز FM TV.
1: تعرفنا على طرفي نهائي النسخة 23 لكأس العالم 2026 واللي باش يجمع لحد القادم بداية من 8 متاع الليل الأرجنتين بإسبانيا. إسبانيا تأهلت للمباراة النهائية بعد الانتصار على المنتخب الفرنسي 2-0. الأرجنتين البارح تتأهل على حساب إنجلترا 2-0. شوط أول 0-0. المنتخب الإنجليزي يدخل الشوط الثاني بقوة، يسجل هدف الأول دقيقة 55 بفضل لاعب برشلونة جوردون، بعدها سكالوني مدرب الأرجنتين وقوة قراءة مجريات المباراة يقوم بخمسة تغييرات في ظرف 10 دقائق: دخول بارادايس، سيمون مولينا، مارتينيز، تاليا فيغو. وجه الأرجنتين يتغير، تسجل هدفين في ظرف 6 دقائق: ميسي تمريرة حاسمة لفرنانديز يعدل النتيجة دقيقة 85، ميسي تمريرة حاسمة لمارتينيز سجل هدف في التأهل دقيقة 90+1. تخيل مدرب انجلترا وامام بهتة الجميع وخاصة نجوم المنتخب الانجليزي اللي انتقدوه برشا البارح، نجوم نحكي على نجوم المنتخب الانجليزي السابقين، المنتخب الانجليزي متقدم هدف لصفر، شنو يعمل؟ يقوم باخراج 5 مدافعين، خروج المدافعين جيمس ستونس سبانيس ورايس والمنتخب الارجنتيني وجد المساحات للضغط ويسجل هدفين كما قلت بعد تغييرات تخيل مدرب المنتخب الإنجليزي. الأرجنتين في المونديال هذا وفي العادات اللي تتكرر في كل مباراة تقريبا يبقى للدقيقة 85-84 متأخر في النتيجة، ثم الماكينة تخدم يسجل أهداف ويتأهل مباراة سويسرا ينهيها بالتعادل هدف لهدف، عودة قوية في الحصص الإضافية يفوز 3-1. مباراة مصر الأرجنتين متأخرة في النتيجة 2-0 لحدود دقيقة 80، لكنه يعود بقوة ويسجل 3 أهداف في 10 دقائق ويتأهل 3 أهداف لهدفين. مباراة الرأس الأخضر تعادل 2-2 والأرجنتين تتأهل في الحصص الإضافية 3-2، معناه قوة ذهنية رهيبة، لياقة بدنية ممتازة، بنك قوي، تغييرات في محلها وكل مرة يرجع في نهاية المباراة ويتأهل. فضل ميسي الأرجنتين البارح سيطرت على المباراة 64% نسبة امتلاك الكرة، 15 تصويبة نحو المرمى منها 5 مؤطرة، 6 ركنيات مقابل ركنية واحدة للإنجليز، 588 تمريرة بين لاعبي الأرجنتين مقابل 325 تمريرة بين لاعبي إنجلترا. ومرة أخرى اختيار ميسي أحسن وأفضل لاعب في المباراة بالرغم من عمره 40 سنة. النهائي موعد لحد القادم 8 متاع الليل إسبانيا من أجل تكرار مونديال 2010. الأرجنتين للنهائي الثاني على التوالي مع وصول ثمن التذكرة إلى 35 مليون تونسية 11 ألف دولار.

0: جوهر اف ام تي في.
1: حديث مطول للناخب الوطني السابق صبري اللموشي مع الصحفي الفرنسي إسماعيل بو عبد الله. صبري اللموشي قال في الحوار أن الأمور كانت ماشية في منحى إيجابي، لكن نقطة التحول السلبية كانت مباراة بلجيكا الودية والهزيمة بخماسية أثرت على مسيرة المنتخب. صبري اللموشي أضاف أن قائمة المنتخب كانت من اختياره وما تدخل حتى حد في فرض أسماء في القائمة. صبري اللموشي تحدث على قرار إقالته اللي كانت قاسية ومفاجأة وقال اندمت لعدم توجيه الدعوة الفرجاني ساسي، واختم كلامه بقوله لا يوجد قائد داخل مجموعة المنتخب. كرة القدم التونسية تتميز بعدم الاستقرار بوجود 21 مدرب على رأس المنتخب خلال 22 سنة. قرب التوصل لاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب معين الشعباني لتولي تدريب المنتخب، خاصة بعد الوصول لاتفاق مع فريق نهضة بركان المغربي في خصوص الشرط الجزائي. مازال فقط الاتفاق على مدة العقد والأهداف الرياضية والإعلان الرسمي باش يكون في الأيامات القادمة. الملعب التونسي واصل تحضيراته تحت إشراف المدرب البرتغالي الجديد توزي ماريكو. زميلنا رضا الخليفي كان حاضر البارح في الحصة التدريبية وتحدث مع الحارس عاطف التخيلي على الطموحات الفريق في الموسم الجديد.
2: كما قلنا نتكلم على عام جديد، طموح جديدة، روح جديدة، انترنير جديد، قدرة ربي معنا ديجا شوف في العوام الأخرى ستاج ولا في بالي أخرى. عندنا طموح قدرة ربي في تشوف ربي السنة. جمهور مع شرطة توا في الحديث القايمة معنا يحب يكون الأولاني ثاني ثالث ما يلعب على الكوب. قدرة ربي إن شاء الله عازمين قدرة ربي إن شاء الله عم بيه مثل كله معنا. الجروب كبر كله معنا، الناس كلها لعبة طولة، الناس كلها على الاكسبيريونس، ما فماش الاخلاق باش نتعامل معاهم، الكل اخوات نتعاملوا هوني، ما فماش كبير وصغير، فما تكون حاضر على صاحبه باش يلعب. قدرة ربي كيما قلت لك ان شاء الله استاد ان شاء الله سنة تفوت بطريقة أخرى وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله.
3: عاطف إطار فني جديد، مدرب جديد، كيفاش كانت البداية معاه في الحصص الأولى؟
2: والله كان معنا ان شاء الله تتفرجوا قدرة ربي في حتى السيونس اليوم من أول نهار، الناس الكل بدأت تخدم سيريو، الناس الكل حاطة في جروبها باش تنجح وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله.
1: البارحة تمرين الترجي عرفت انضمام المنتدب الجديد رائد الشيخاوي مع قرب دعوة عودة يوسف البلايلي لتمرين الترجي، من المتوقع أنه يجدد عقده لموسمين إضافيين. رسميا قائمة عادل المرجان باش تتولى رئاسة أمل حمام سوسة للفترة النيابية 2026-2028 لأمل يوصل تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد تحت إشراف محمد علي نفخة. تركيبة الإطار الفني الجديد للنادي البنزرتي، محمد عزيز مدرب أول، مساعدان سفيان غانم، هيثم المزي، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الذوادي معد بدني، رامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. تركيبة فرع كرة السلة بالنجم الرياضي الساحلي، أيمن الدهش رئيس فرع كرة السلة، محمد علوان نائب رئيس الفرع، محمد ماهر قحبيش مسؤول فرع الشبان، فخر الدين الحشفي المسؤول الإداري للفرع. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM Dimamak en App Store ou Google Play.
5: Publicité. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
6: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup. Johara FM. Publicité.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: بعض الأصدقاء برمجوا حبوا على الويكند هذا يسخونا برشا يقول لك انطلاقا من نهار الجمعة خلنا نمشيو نعديو ليلتين ثلاثة ليالي في أوتيل من الوتلة اللي يكون بيدون لو بطبيعة الحال وفيه البيسين وكل جوة هذيك الكل حابين عليها تفرهيدها خاصة أنه المناطق الساحلية باش تبقى فيها شوية حتى في تنبك البيك معناها متاع نهار الجمعة ونهار السبت تبقى فيها شوية نفس وشوية مروحة معناها فبداو يبحثوا يلقاو برشا اللي يقولوا لهم كومبلي وصحيح اذا كان ما تعملش لا ريزرفاسيون نتاعك من قبل راهو تلقى الوتله دخلوا في المرحله نتاع الذروه مرحله اللي ما تسمع كان سيئه على غال ما فماش بعد ووت فما اللي يقول لك حتى بعد ووت موجود ولا يعطيك ايامات هاهم الايامات اللي موجوده وما تمشيوش معك انت التونسي ديما يحب في الويكاند على كل وجهتهم البراء يرجعوا لي ويقولوا لي رانا لقينا علاش لقاو في براءة شنو السبب لأنه في السيت متاع براءة فما الوتلة الكل في تونس الوتلة الكل دون استثناء وديما راهو بأحسن سوم في تونس دونك اللي مازال يخمم وين باش يريزرف نقول له من غير ما تلوش خاطر ماكش باش تلقى أقل من سوم اللي موجود عند براءة أقل سوم في تونس راهو عند براءة بوياج والكم العدد الكبير متاع تقريبا كل الوتلة اللي موجودة في تونس اللي موجودين على السيت يسهل على التونسي باش يلقى اللي يحب عليه ولقاو كما قلت لكم السيت تعرفوه www.braavoyage.com ادخل وريزيرفي على كيف كيفك وبأحسن سوم في تونس
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك بسامبل كليك على www.braavoyage.com برمج صيفك على كيفك
1: براءة فواياج
2: votre partenaire de confiance
1: اللي ناوي وان شاء الله يا رب يكتبها له ويكتبها لي كل التوانسة الكل سونس اكسبسيون اللي ناوي على العمرة سنة ويحب يمشي في عمرة رائعة على مستوى الخدمات المرافقة الجودة متاع الخدمات الثقة ومازال ما حضرش باسبور وإلا باسبورو الفاليديتي متاعو قريب توفى نقول له ازرب اي تخلنا في مرحلة ازرب روحك بدلوا وازربوا رواحكم سجلوا اساميكم على بكري مع براءة فواياج كان تحبوا تمشيوا في الرفقة الامنة وتعملوا عمرة ولا في الاحلام مع براءة فواياج وان شاء الله ان شاء الله قريبا وفي الايام القليلة القادمة باش يتم الاعلان على افتتاح موسم العمرة برشا جديد برشا مفاجات وموسم واعد يستنى فيكم ان شاء الله كالعادة باش تلقاو احسن الخدمات واحسن المرافقين واحسن الاسوام وديما شعار براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة الأولانية وقتاش ما بينات ما تقولوا لحد حد موصيني ما نقولوش ما نقولش لكن أنا اللي نسمعه نقول تتزامن العمرة الأولانية البرمجة الأولانية باش تتزامن مع المولد النبوي الشريف ومحلها عمرة في المولد برمجوا من توا واتصلوا من توا باش تقيدوا الأسماء متاعكم على الأرقام التالية 70-550-020 نعاود 70-550-020 ولا عنا 21-881-882 نعاود لكم 21-881-882 وإلا 21-882-881 دونك 21-882-881 براءة فواياج votre partenaire de confiance.

0: تسمع من الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية تعودنا بها من خلال السوبر كوندكتور دو جات أسيرونس اللي يعطيونا يوميا برشا ديزونت بوزيتيف يقولونا راكم تنجموا كيما نجمنا احنا قدروا باش يعملوا دي ريكور من 5 سنوات وأكثر ووصلوا حتى ل 54 سنة ما تسبوا في حتى حادث. تخيلوا كان كل السواق في تونس يكونوا كيما لي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس، تخيلوا حتى حد ما يتسبب في حتى معناها حتى حادث في المدة هذه الكلها. فما من اللي خذ البرمي لل 54 سنة، من اللي خذ البرمي 54 سنة بعده متسبب في حتى حادث، معناها تقول لي ما عادش فما حوادث نقضيوا عليها بيتم معنى الكلمة. وهذا ما نتمنوه احنا، يا رب ان شاء الله تهز علينا هالغول متاع الطريق هذا اللي قاعد يفكنا ويخذلنا في وليداتنا وبنياتنا وصغارنا وكبارنا وعائلتنا. ساعدوا روحكم يعيشكم وشوفوا لو بون اكزامبل اللي قاعدين ناخذوا فيه كل يوم، وناخذوا معاه جرعه كبيره من لي زونت بوزيتيف.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: امير السيكوريتي روتيير اليوم معايا هكا ولا لا؟
3: هلوي عسلامة
1: سي أمير. أمير السلامة المرورية معايا اليوم، مرحبا يا أمير.
3: أمير بفضلك
1: أعطيني الاسم بالكامل، وين السوري، وقداش عندك من اللي خذيت البرمي؟
3: باهي، أنا أمير المجري، نسكن في مازال بورقيبة، نعمل في نافيت كوتيديان من مازال بورقيبة تونس. لاسيرونس عندي تاو من 2021 من عملت لاسيرونس مع جات.
1: اي وين اجونس جات؟ وين
3: اللي في منزل بورقيبة؟
1: منزل بورقيبة باه في وسط البلاد.
3: اي في وسط البلاد
1: باه. وقداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله من اللي خديت البرمي ما صاريش حتى حادث.
1: يعني بيه وتبارك الله. معناها قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: خلينا نقوله من 2009 كيكا 2009 من اللي خديت البرمي.
1: ومباشرة الاسيرونس مع جات انطلقت في 2009 ولا بعد شوي؟
3: لا بعد شوي الحق، ما كانش عندي عليها فكرة. معناها
1: وقتاش انطلقت؟
3: خلينا نقوله 2021 ولا 2020 حاجة كما هكا.
1: انت بالضبط اسوري عند جات اسيرونس كما قلنا اجونس مازل بورقيبه سامي بكوش. اجونس سامي بكوش.
3: صحيح سامي بكوش اكزاكتومون.
1: باهي قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث قلت لي؟
3: والله ما نتذكرش روحي تسببت في حادث من عام من خديت البرمي معناها الحمد لله.
1: اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.
3: من عند ربي سبحانه.
1: اللهم صل على النبي. ان شاء الله يا خويا 50 سنه اخرين و60 سنه اخرين.
3: نسال فقط
1: نسمع لي انت في السياره توا هل واقف على اليمين ولا قاعد مواصل في اللوتورود؟
3: لا يا خويا انا مانيش انا اللي نسوق، انا عندي والكونتي بحذايا سوق، وانا هاني قاعد نحكي معك بالتليفون كو كوندكتور.
1: سلم عليه ولد حومتك وقول له وحيده وحيده. شوف لي الكونتور فاش يمشي ولد حومتك، قول لي.
3: لا واحده والله يعطيك الصحه. نزلك دخلنا للنحلي.
1: مزيتو كيف دخلتوا النحلي؟ جايين على لوتوروت معناها.
3: جايين على لوتوروت بالضبط.
1: وهذا طريق السلامه شو اسمه ولد حوم؟
3: هيثم.
1: النسك بسي هيثم.
3: يعيشك يا خويا ربي يفضلك.
1: باهي أمير الطرقات وأمير السياقة وأمير لي سوبر كوندكتور، تعرف اللي فما كادو ولا ما تعرفش؟
3: إيه والله نعرف. إيه
1: شنو اللي فما؟ شنو
3: سمعت البارح اللي فما شكون أخذ 500 دينار إسونس؟
1: ها؟ راهو كل يوم وقسمه، ساعات تنقص وساعات تبقى 500 دينار.
3: أقرأ أن الهدايا على قدر مهديها
1: خوي العزيز. 500 دينار 500 دينار اسونس كارت اجيليس نتاع عجين انرجي تهديها لك جات اسورونس وتقول لك برافو وواصل هكا وتستحق هذا التكريم امير اللي كما قلنا امير واسولي في امير المجري في منزل بورقيبه في لاجونس نتاع سامي بكوش وعنده من اللي خذا البيرمي من 2009 ما تسبب في حتى حادث اذا كان نحسب نقام بهكا بتفدليك 17 سنه ما تسبب في حتى حادث ان شاء الله يبقى هكذا طوال العمر متاعو. يلا فاصل ونتواصل ابقوا معنا.
4: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
5: الحب صعيبة مزق لي جاشي
4: غازي العيادي
6: شفت القمر انت احلى من القمر
4: نادية خالص
7: يا والله ليلة مهجولة
8: يا والله ليلة
4: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
9: جوهرة
10: بيبليسيتي
11: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم اليوم 16 جويلية اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
12: ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بينيديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمساد معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
13: جو سيف
14: السنة
13: حافلة انترنت
14: السنة في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
13: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
15: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية برومواتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات باش تحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
16: مونوبري ديما معك
9: جوهرة
10: بيبليسيتي
4: اسمعوا من الاثنين للجمعة
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
17: على جوهرة اف ام تي في موش مع الموجة
4: ميتيو على جوهرة اف ام
18: ميتيو
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق وإن شاء الله تساعدوا لروحكم في الطرقات من ناحية ومن ناحية ثانية أخرى تساعدوا على روحكم في السخانة الكبيرة هذه. باش نبدأ الميتيو دي جور ميتيو سبيسيال زادة باش نقدمها لكم باش نبدأ بالميتيو دي جور محمد إبراهيم علق على لاريير بلان يقول احنا في توزر البارح في العشرة متاع الليل عندنا 44 درجة في الليل اللي عادة في العاشرة متاع الليل ما نسجلوش 44 درجة لكن شو وين وصلت والبعض الآخر يزيد يقول لك ويقص الضوء والكليماتيزور ما يمشيش كما المثلوثي سوسو مثلوثي بعض الآخر يقول لك القص علينا الماء فالسخانة هذه اللي استحالة باش نجم ما غير ماء وما غير ضوء وفالسخانة هذه انك نجم تعدي نهار كامل في الدار صعيبة برشا العملية على كل ساعدوا روحنا نستعملوا الاشياء التقليديه اللي معناها ريتك نتاع الجرومير هذيك لي زاستوس نتاعها هي والله يعاونونا برشا ويمشيو برشا. البحر زاد النجم وراه نتفرجكوا في البحر، ولكن من 10 نتاع الصباح للخمسة نتاع العشيه ايفيتي البحر، نجم طابت بكري والا بعد الخمسة نتاع العشيه حتى مع الستة ما يسالش هابط البحر. هات نشوفوا ساعه احنا شنو اللي عندنا في طقسنا وفي نشرتنا اللي تم تحيينها من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي منذ الصباح الباكر تقريبا عند يجي حوالي ساعه او اقل شويه من اللي تمت نشر الميتيو بعناوينها ساعه بالضبط 59 دقيقه. طقس حار وقليل السحب يغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. طقس اليوم الخميس 16 جويلية 2026 باش يتميز ببحر قليل الاضطراب. نجموا نمشيوا نعملوا التبحيرة مع الانتباه بطبيعة الحال وبعدوا على ذروتك الشمس، الذروه نتاعها يقول لك من 11 للخمسة نتاع العشيه، ان نزيد ناخذ حتى سويعه اخرى من 10 للستة نتاع العشيه، خاصه لصغيراتنا والكبار في العمر واللي عندهم الامراض المزمنه. الحراره في تراجع نسبي، هذه بشاره، قرب السواحل الشرقيه، معناها السواحل الشرقيه مش مشيرة الأخرى، شيرة سوسة ومستير ومهدية وصفاقس وغير ذلك وقلت لكم عليها منذ قليل. الحرارة في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة وتتواصل مرتفعة ببقية المناطق وتكون بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشيلي. هاوش نشوفوا مع بعضنا الخريطة ونمشيوا للنهارين القادمين وخاصة غدوة اللي بش يكون الطقس متاعه حار جدا. نبدأ اليوم الخميس في الفترة الصباحية درجة حرارة تتراوح كلها ثلاثينية باستثناء في المهدية 29 درجة هذا الصباح، معناها مروحة بشكل كبير، 30 في سوس في المهدية، 29 مهدية، 30 مونستير، 31 سوسة، 33 هذا الصباح في نابل وبنزرت، 34 في تونس الكبرى، 33 صفاقس، 35 في قابس، 36 مدنين، وفي الشمال الغربي باش تكون سخونة بيتم معنى الكلمة، 38 في باجة و38 في جندوبة، في حين في سيدي بوزيد سحب عابرة واليقظة برتقالية وجاري في هذه الفترة التحيين. تشوفوا خريطة اليقظة في سيدي بوزيد تسجلوا فيها 39 38 في القصرين، زاد اليقظة كان على مستوى سيدي بوزيد، هذا اللي تقولون الخريطة. أقصى درجات هذا الصباح في توزر 40 درجة واليقظة برتقالية زاد، وجاري التحيين والتفاصيل وتكون على الخريطة متاع اليقظة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، 40 في قبلي وأيضا لهنا جاري معناها التحيين جاري في هذه المنطقة. ونراجع الخريطة متاعنا لكن هي تحطت برتقالية، دونك فما مناطق برتقالية أنا نشوف فيهم مع بعضنا بالنسبة للفترة الصباحية. بعد الظهر اليوم باقي نتحدث على الخميس، بعد الظهر باستثناء نجم قلوب بنزرت اللي فيها 38 درجة و36 نابل و35 سوسة والمسير 36 و33 فقط في المهدية و37 في صفاقس و38 في قابس، ريتو شريط الساحلي هذايا الكل 30 وما فماش علامة يا متاع طقس حار وإلا شيلي مش موجود، في حين بقية ولايات الجمهورية الكل دون استثناء، معناه الكل باستثناء يمكن الكيف، كيف نسجلوا فيها لا باستثناء القصرين 44 درجة وسحب أحيان كثيفة، الكيف 45 درجة وطقس حار، لا حارة حار، بقية المناطق كلها طقس حار وتتراوح درجة الحرارة بين 41 درجة وطقس حار في تونس، مرورا ب 48 في باجة وجندوبة، 45 في سليانة و 46 في القيروان، بعد الظهر نتحدث 45 في سيدي بوزيد هي وقفصة، 47 في توزر، 46 في قبلي. إذن درجة حرارة تتراوح بين 41 في تونس وأيضا تونس الكبرى ومدنين، و 48 درجة أقصاها في باجة وفي جندوبة. نتحدث على بعد ظهر اليوم باش نفهموا رواحنا وين احنا. الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة الجمعة تبقى المناطق الشمالية معناها الشرقية الساحلية الشرقية مروحة، الساحلية الشرقية مروحة، المناطق الشمالية الغربية درجة الحرارة مرتفعة حتى في الليل. هاو علاش باش تعملوا الملاحظات، نسجلوا مثلا في المهدية 26 درجة هذه الليلة، 27 في المستير، 27 زادة في سوسة، 29 في نابل، 29 في تونس.

الصباحية بعد الظهر خنشوفوا كيفاش تولي. بعد الظهر باش يولي طقس حار في أغلب ولايات الجمهورية تونس الكبرى، 44 47 في باجة، 48 غدوة في جندوبة، 46 في الكاف وخلايا رعدية، 43 في القصرين وخلايا رعدية بعد الظهر، 46 في سليانة وخلايا رعدية، خلايا رعدية زادة في القيروان ونسجدوا فيها 48 درجة. أقصى الدرجات هي 48 اللي نلقاوها في جندوبة، نلقاوها في القروان، نلقاو 48 زادة في توزر، 47 هذه قبلي فقط. ثم على الشريط الساحلي 39 في بنزرت، 44 تونس الكبرى وطقس حار، 39 وشيلي في بنزرت، 40 في نابل وشيلي، 42 في سوسة وشيلي هي غدوة الجمعة، و42 في المنستير وشيلي، 37 فقط في المهدية وشيلي، 42 في صفاقس وشيلي، 41 في جابس وشيلي، 45 درجة وطقس حار في مدنين، و44 في تطاوين وطقس حار. أقصى درجات قلت لكم رأي 48 درجة في برج الخضرة مثلا، أقل من توزر ومن جندوبة. برج الخضرة أقصى نقطة في الصحراء وفي الحدود التونسية تسجلوا فيها 46 درجة وطقس حار. ساعدوا رواحكم يعيشكم، حتى في الليل غدوة يتواصل الطقس حار، معناها 30 في كل ولايات الجمهورية، من 30 سوسة اللي هي مروحة تتسمى بارابور للولايات الأخرى، و30 في المهدية، 32 في المستير، 31 في نابل، 29 في تونس الكبرى. أقل الدرجات هذه توصل غدوة إلى حدود 39 درجة في الليل في توزر، و39 درجة في قبلي في الليل، و37 في برج الخضرة في الشمال الغربي، توصل 36 في جندوبة. طقس سخون من الصباح بعد الظهر وفي الليل. الطقس هذا يتواصل نهار السبت، يتميز بحرارة مرتفعة جدا، معناها تنخفض بدرجة ولا درجتين مقارنة من نهار الجمعة، لأنه توصل الماكسيموم تحت 47 في توزر، لكن طقس حار على أغلب المناطق باستثناء الساحل التونسي، 36 نقاو وما فماش شيلي وما فماش طقس حار في المهدية وفي المستير وفي سوسة. سوسة 37، فثلاثة ولايات هذوما هما اللي باش يكونوا مروحين بارابور ل 44 مثلا في صفاقس، 43 في تونس الكبرى، 43 في نابل اللي هي وبنزرت، نوصلوا 46 في كل من باجة وجندوبة، 44 في الكيف، 43 في سليانة، 46 القيروان، 47 في توزر، 46 في قبلي، باش تعرفوا اللي يتواصل زادة نهار السبت الطقس حار. علاش نقول هذا؟ باش تساعدوا على روحكم. نهار السبت اللي ما يخدمش ما يتحركش من الدار احسن وافضل، ويستحفظ على روحه خاصه في الذروه نتاع الحراره، ينجم يبرمج على سوسه والمستير والمهديه مروحه شويه مقارنه مع مروحه برشا، لانه فماش الشيء توصل 36 باهي برشا بارابور ل 46 و 47 وحتى 48 غدوه، فهمت؟ هذا ما يخلينا ندعوكم انه الثلاث ايام هذوما حيطه ضروريه، علامة نحطها برتقالية للناس الكل باش نستحفظوا على رواحنا وعلى خاصة صغيراتنا والكبار في العمر في العمر، وإن شاء الله وزاد أوسي اللي عندهم أمراض مزمنة، وإن شاء الله يا رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، وإن شاء الله الفترة هذه تتعدى سلامات على التونسة الكل. كانت هذه ذن الميتري، وخذيناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Ούτε τον κοντάντε.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
2: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويليا بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6 ل 9
5: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على الجمعة التي موش مع الموجة.
7: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. الآن باش نحدثكم على حكاية قبل شنو قبل 20 سنة التالي، يمكن ولا 30 سنة التالي على أقصى تقدير. وقت نقولوا جراحة بالمنظار، شنو هذه بالمنظار جراحة؟ بوان دانتيروغاسيون يبدا يسأل فيها لو باسيون، معناها نحن كتوانسة. أيضا عملنا عملية جراحية عن بعد. شو معناها عن بعد؟ لين توا ولات حاجات عادية، ومرينا إلى موضوع آخر هو حديث العالم، هي الروبوتيك. مشينا للروبوات، معناها تشتغل في العملية اللاجراحية. شنية الهدرة بالضبط وكيفاش وعلاش؟ خلنا نفركوا الرمانة مع بعضنا ونسهلوا العملية ونبسطوها. هذاك علاش اليوم استضفت لكم البروفيسور يونس دحمان اللي هو اختصاصه في الجراحة العامة، أونسيان بروفيسور أجريجي في الفاكولتي دو ميدسين. ثم اليوم باش يحدثنا على اون بروميير على جهة سوسة، هي تظاهرة لأول مرة تصير، وشكون اللي نظمها؟ الكلينيك متاعنا، كلينيك القنطاوي. بروفيسور نورتنا وشرفتنا سيدي.
8: بارك الله فيك سي حاتم. نحب قبل كل شيء نشكر جوهرة اف ام وإطاراتها، ونصبح على مستمعي جوهرة اف ام.
7: منورنا وشكرا لحضرتك. إذا كان نمشي لأهمية ليفينمو هذا اللي تقريبا إذا كان ما خدنيش الذاكرة لأول مرة يصير في سوسة، ومن طرف الجامعة متاعكم انتم.
8: الحقيقة هو ستان ايفينمون مهم برشا، لخاطر عنده عدة أهداف. الهدف الأولاني هو أنه نلتحق بالركب الأوروبي اللي هو فاتنا شوية على المستوى هذا. انطلقت التجربة في تونس في المركز جراحة الروبوتيك في مستشفى شارنيكول تحت رئاسة الدكتور رمزي نويرة اللي نحييه، وتوا دون لو بوت دو جينيراليزي التجربة هذه اللي هي المستقبل الجراحة. كما كنت تقول اللي جراحة كانت بجروح كبيرة، ومن بعد توا من التسعينات ولات ميني انفازيف، ولات بنقب نحو المرارة ونحو المصران الغليظ وكسترا اللي هي تتسمى الشيروجي سيليوسكوبيك. توا وصلنا للجراحة بالروبو اللي هو جراحة ويد الجراح تبقى معناها لازمة،
7: كيفاش تشتغل يد الجراح على الاورديناتور؟
8: ايوا ها باش نوصلوها فهمتني. بقى هو اللي باش ليكسيكوت لو جيست اللي باش يعمل الحركه هو الروبو. الجراح باش يبقى وراء الكونسول وهو اللي يدير العمليه بالاعانه نتاع الروبو وخاصه بالاعانه نتاع الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي الفا هي بيدها باش تعاوننا في اختياراتنا شنو نحيو شنو ما نحيوش وين نزرعوا وين نربطوا الامعاء هذا الكل جراس على الانتليجنس ارتيفيسيال. معناها
7: مع التذكير كاينوا العمليه لهنا سي لو ريليزاتور دون ميشن ليتو ريليزاتور كيف يبقى قدام البيبيتر هذاك ويطلب على الكونسول هذيك ويطلب كل شيء والاكزيكيوشن تصير وهو كيف الحصه دو ا زد. انتما
8: تبقى اجابه الجراح لازمه معناها لازم الجراح يكون عنده ان اكسبرتيز وعنده معرفه بالاناتومي معناها فيزيونيل نتاع الروبو ولا حتى نتاع السيلوسكوبي باش هو يوجه الواحد. شنو باش يزيد الروبو باش يقول القائل خاطر الروبو ماهوش رخيص الا معناها تتكون من ثلاثه اطراف تو بعد كنت تحب نحكيوا اليوم باش يزيد الدقه في الحركه وباش يزيد سهوله باش نوصلوا للبقايا اللي في البدن اللي هي صعيبه سكونابيل بالفرنسويه لي كونفان دو لابدومين. فما عملية اللي تصير في جراحة المجاري البولية هي البروستاتيكتومي في بلاصة صعيبة برشا معناها باش نلحقولها جراسو روبو توا ولتنا نلحقولها بسهولة كبيرة ونجموا يقوموا بحركات دقيقة جدا والروبو ينحي الرعشة لخاطر كون لو فيو نو الجراح في الحركات نتاعو فما رعشة اللي هي تبدا ملتيبلي بار 4 و 5 يبدا بالكاميرا الروبو باش ينحي الرعشة هذيك وبش يخليك عندك نظرة مقربة جدا من الـ الـ الـ
7: الـ ربي بلغني أنه جربوها في شنيكول جبونس إذا كان ما خدتش
8: الذكرة
7: ونشحت العملية متاع البروستات هذي.
8: المركز الطبي بشنيكول هو مركز عمومي وجاب الروبو اللي هو كوري جنوبي على أركب الروبو اللي عندنا احنا في مساحة القنطاوي توا سيتا روبو شينوا طبعا نحكيه على تقنيات الروبو بعد شوية وقاموا بعمليات حقيقية معناها على الإنسان بإعانة إكسبرتيز كوريان دو سود
7: في القنطاوي. بديتوا في العمليات الحقيقية
8: لا كلينيك القنطاوي توا جبنا الروبو لخاطر قبل ما نبدأوا العمليات الحقيقية فما فترة متاع تعليم خاطر سي اون مانيبيولاسيون
7: فيها
8: اللي احنا توا في الوضعية هذه ستدير جبنا روبو سيمولاتور باش يمكننا باش نتمرنوا على الاله هذه اون فيو دو ان اوتر جور اكيرير لو روبو اي معناها هي مرحله تحضيريه
7: لل جورني دو فورماسيون هذه هي موجهه لكم انتم وايضا مفتوحه للعموم لعموم لي بروفيسور شيلوجيا ولا كيفاش
8: هذه نقطه مهمه جدا ودل اللي القطاع الخاص ماهوش منفصل على القطاع العمومي والاستشفائي الجامعي والروبو سيميلاتور هذا هو على ذمة الزملاء الجراحين الكل كسوا في القطاع العمومي ولا في القطاع الخاص باش يجيوا يتمرنوا باش يتعلموا لي جيست دو لا شيروجي روبوتيك وهذايا تحت الاكسبرتيز نتاع الاخوان الزملاء الصينيين اللي هما معناها عندهم تجربة كبيرة وفيه حتى في مساحة القنطاوي فيه جراح اللي قام بتدريبات في فرنسا وعنده دبلوم اللي هو معناه حاضر باش ينجم يخدم على روبو أما تبقى البداية ديما يلزمها معناها تحضير قبل والاكيزيسيون دين اكسبرتيز اللي عندها قيمة برشا في نجاح العمليات هذه.
7: بروفيسور يونس دحمان السبيسياليست في الشيولوجي ديجستيف وسي واللي ينجم عنده دوتر زادة بربي الاختصاصات الأخرى متاع حضرتك.
8: أنا اختصاص في جراحة الجهاز الهضمي والجراحة العامة بصفة عامة. احنا ما هو احنا هنا بارتي اون جينيراسيون اللي كنا نعملوا كل شيء اما توا المستقبل قاعد يتبدل والجراحين الشباب قاعدين توا يسو سبيسياليز دون دي سو سبيسياليتي وهيك علاش توا لا بيرفورمانس دو لا شيروجي قاعده تقدم بالقديه بالقديه في تونس.
7: لي جورني لي جورني بروفيسور مفتوحين لي شيروجيا ومعناها اللي في الميدان الطبي والعموم ينجموا لا معناها باش يشوفوا.
8: لا هي الجورني مفتوحه لاهل الذكر معناها للجراحين كسوا جراحين في القطاع الخاص ولا بشياقة زادة استضافة جراحين القطاع الاستشفائي الجامعي ورؤساء الأقسام متاع مستشفى سهلول ومستشفى حشاد باش نستدعوهم زادة باش يجيو وهذه الكل دون لو بوت دو لانسي لا شيرجي روبوتيك لخاطر في تونس بدات باركونت في الساحل وفي صفاقس وفي مونستير هي مونستير تابعة شوية سوسة مازالت ما بداتش واحنا اخذنا الانيشاتيف في مصحة القنطاوي
7: لا مصحة القنطاوي برافو عليها برافو عليها معناها بمفرسونس دي مو وقتاش الايامات هذيا الايامات
8: الور الجورني تنطلق غدوه العشرة متاع الصباح في مصحة القنطاوي مصحة القنطاوي الحقيقه اللي هي معناها تنجم تمكننا من الانطلاق في التجربه هذه لخاطر البلاتو تكنيك نتاعها هو بلاتو تكنيك معناها كي ريبون المواصفات العالميه وهي نو بيرمي دو سو لانسي دان سيت افونتور هي وقت اللي تبدا حاجه جديده ديما سيت اون افونتور معناها في احسن الظروف وان شاء الله النجاح للجراحه التونسيه
7: لخاطر لي جورني قداش تمتد معناها تنطلق غدوه العشرة متاع الصباح سي لو فوندرودي حتى الوقت
8: مده 10 ايام
7: عشرة
8: وباش ان شاء الله باش نخليو معناها الامكانيه مفتوحه للزملاء اللي يحبوا يختاروا ان بلاج اورير باش يجيو
7: هذا اللي حبيت نسلك عليه هذا اللي حبيت نسلك مفتوح
8: عليه
7: نجموا يخلطوا معنا
8: نعم
7: اللي يسمعوا فينا توا
8: أيوة.
7: مازالت الاماكن مفتوحه لذمتهم ينجم يتصلوا
8: اذا اللي ما ينجمش يجي نهار الجمعه ينجم يجي في اي وقت
7: اخر
8: بوان رانديفو باش يتمرن على الاله الآلة ذي اللي نحب نقوله هو هي آلة صينية الصنع تلقى الآلة الأم متاع الشيرجي روبوتيك اللي هي ماكينة دافنشي أمريكية الآلة هذه ناريانا أنفييل دافنشي وميم كو أسهل شوية لخاطر الجراح يقعد قدام كونسول ألور كو ويحط مرايات باش يولي يشوف ان 3 دي فما مرايات خاصة تحط دونك أرتح برشا للجراح الورك قالت دافنشي الامريكيه يلزم يحط عينيه في الـ في الـ في الميكروسكوب
7: في الميكروسكوب تعب وقت
8: العمليه متعبة. طول متعبه هذه ارتح برشا للجراح
7: سيبري.
8: والحاجه الاخرى مهمة
7: نختموا بها
8: هذه تمكنك بالارتباط مع جراحين اديميلي دو كيلومتر معناها كي تبدا عندك عمليه صعيبه ولا تحب راي نتاع ان اكسبير اللي يعمل فيهم بكثره وكل شيء تنجم ترتبط بالصين ترتبط بامريكا مع جراح اللي عنده اكسبرتيز وهو يعاونك بالقيام بالعمليه هذه.
7: حبيت نشكرك بروفيسور يونس دحمان نذكر الايام هذوما يمتدوا على 10 ايام في مساحه القنطاوي ينطلقوا غدوه في العشرة متاع الصباح الدعوه مفتوحه لكل الاطباء لاهل المهنه باش يكونوا متمتعين بالتجربه الفريده من نوعها اللي تسبق سوسه فيها معناها سبق كبير علمي وبامكانكم تشتغلوا على امتداد ل 10 ايام هذوما باش تعملوا الدربه نتاعكم على روبو هذه جراحة الروبوتيك اللي رأي في العالم قاعدة تتطور بشكل كبير وفي تونس بدينا ويزمنا نواصله قطاع عام وقطاع خاص. يلا فاصل ونستقبل ضيف الدنيا وما فيها.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سعيد جدا باستقبال الأستاذ بالجامعة التونسية وخبيرنا المالي والاقتصادي وقراءته المتزنة والعلمية في خصوص ما يقع في العالم وانعكاسه علينا احنا من ناحية او من ناحية ثانية. باش نعملوا بارونتيز نبداو بها هي في خصوص ريزيرفون دوفيز اللي وصلنا مصباح قلنا 91 يوم. هل الارمونت العملية ولا لا؟ يجاوبنا الأستاذ معز السوسي.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: أستاذ معز شكرا لك على تلبية الدعوة.
3: يعيشك سي حاتم، صباح الخير. أنت سي خليفة اللي يسمعوا فينا الكل على موجات جوهرة أف إم.
1: 91 يوم ريزيرفون دوفيز.
3: 91 يوم ماهيش مخطرة، لكن التوندونس هي اللي مخطرة. دونك احنا ديما نقولوا فما أن سوي كي نوصلوا له وقتها نوليو نقولوا لايفو فيغ معناتها نردوا بالنا برشا. هي 90 يوم 3 شهور توريد. شو معناها 90 يوم؟ معناها
1: الاحتياطي العمله النهار قداش؟
3: النهار في حدود 250 مليون دينار.
1: واضح
3: 250 مليون دينار بمليماتنا هذوك ملي معناها لازمهم يمولوا يوم توريد. دونك وقتها نكونوا احنا في حدود معناتها 90 يوم كالفلوس هذيك بتباع ال 250 اليوم. احنا قلنا 250 كنت نجم تزيد عبر الوقت، لانه تكلفه يوم توريد هي كذلك هي تدخل فيها الحركه الاقتصاديه والحاجيات اتسيتيرا. ولكن ديما نحسبوا شنو استوردنا تقريبا في العام هذاك بدايه من تاريخ اليوم.
1: نعملوا معادله.
3: نعملوا معادله يعطيك صح. دونك المعادله ذي طبعا احنا مثلا 10 سنين التالي كان نهار يتكلف لنا 180 وكان يتكلف لنا 160 تو احنا 252 بالضبط، معناها 252. دونك هذوما وقتها نشوفوا شنو يلزم يكون عندنا احتياطي عمله. يلزم على الاقل يكون عندنا 3 شهور يجيو 90 يوم.
1: 3 شهور ونهاير.
3: ونهاير اي ونهاير. هو الحقيقه فما اني قلت لك اللي يشغل البال هي معناها التوندونس.
1: قاعدين من 106 نوصلوا في ظرف ايام قليله معناها ال 91 يوم هذا اللي خلينا نسالوا.
3: هو ما كانش مفاجئ الحقيقه، احنا حكينا شويه قبل وقلنا اللي راهو اذا كان حتى شيء ما يتبدل مش نعملوا هبطه 10 ايام اللي هي سداد قرض الاورو بونتس اللي هو معناها 700 مليون دولار و
1: خذيناهم
3: عام 2016 بنسبه تقريبا 6.75% حاش كيف هكا.
1: وقتاش نكملوها القرض؟
3: صي مادام خلصناها توا. هو هذاك علاش فسر لك
1: سكرنا
3: خلصناها توا ال 10 ايام وحدهم. هو توا كي نحسبوا المبلغ ونحسبوا لي زانتيري يطلعوا 2500 مليون دينار
1: بالضبط 10 ايام.
3: دونك شفتهم
1: 2020 بالضبط.
3: دونك لقاو رواحنا وقت ريانكو احنا نكونوا في 106 او 105 نخلصوا في لحظه باش نهبطوا ل 95. هذايا خاطي حاجيات الاقتصاد.
1: واضح.
3: معناتها خلصنا هذا القرض، دونك بالطبيعه الاقتصاد يحتاج كذلك الى تمويل. دونك يهبط شو بيعد يطلع اعتقادي اللي انا من هنية الى اخر السنه معناتها ما يلزمش نعملوا فزاعه ابدا. نجموا ناخذوا هذا بمنطق ايجابي كونه تونس تواصل التزامها بسداد معناها الديون نتاعها والتزاماتها خاصه القرض هذا.
1: هي خذات قروض جديده اخيرا صادق المجلس النواب على قروض.
3: وي وي القرض القرض معمل باش انت تصادق عليه ويدخل للكاسه فما فتره معناها تنجم تمتد شهرين ثلاثه حتى لين تصير يعني عمليات فنيه.
1: والنسبه نتاع معناها الفائده تو التريم تاع القروض اللي خذيناهم في 10% واكثر صحيحه هذه؟
3: لا مش صحيح. مش صحيح.
1: خرشين
3: القروض تاع التمويل لا لا لا فما انواع نتاع قرض. كان احنا ناخذوا قرض تمويل معناها على سداد نتاعو على متوسط او طويل المدى ما نجموش ناخذوه اكثر من 6%. يعني قلت لك القرض هذا خذيناه غالي، خذيناه 6.75% في الفتره هذيك معناها نتاع بوتيتر كنا نتمناو باش نمشيو في نسق نمو اتسيتيرا. ولكن القرض هذا خلينا نفسروا للناس اكثر علاش هو لو فات كي نخلصوه مهم جدا. هذا قرض على السوق الماليه معناها ما عندكش مانح معين، ما عندكش بنك سلفتك او دوله
1: سلفتك. السوق الماليه العالميه
3: يعني على السوق الماليه العالميه. اذا لو كان تأثير تعثر في سداد القرض ذا لقدر الله يأثر على الإيماج متاع البلاد كلها. وهذاك علاش دونك نجموا ناخذوا الجانب الإيجابي كونه خلصنا. اثنين كونه معناها من هنا لآخر السنة ما عندناش سداد حاجة كبيرة، حاجات بسيطة معناها صندوق النقد الدولي معناها حاجات متاع عادي معناها مونتون ما يفوتش 120 125 مليون دولار إلى حد تقريبا 2029 إذا كان ما ناخذوش قروضات أخرين، خاطر احنا ماخذين من عندهم قروضات وإحنا تو نسدوا فيها. لكن أنا قلت لك بين تحط 125 و120 وساعات 80 كل فترة معناها دونك من هنا لآخر السنة ما هوش باش يكون عندنا سداد قرض كبير. ودونك نعتقد اللي ما معناها احتياطي العملة إن شاء الله ما يوصلش يعيش صدمة كما اللي عشناها ذي فيه. هي لو 15 جويي بالضبط الخلاصة.
1: خلاص كان شوي صح بيه عادي معناه
3: اللي بيه اليوم 16
1: خلينا نسأل بعض الأسئلة البسيطة بسرعة في دقيقتين اللي مازالوا لي قبل الفاصل، بعد بمشيو للملف اللي نحلوه. بيه الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بالدينار معناها عندنا 22955 مليون دينار. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة السبيس اللي قاعد يدور في السوق تاريخ نفس التاريخ معناها تقريبا عندنا 29268 مليون دينار.
3: اي
1: واش ديزيكيليبر لهنا؟
3: شوف هما تيوريكمون كي نحكيو نظريا ما عندهمش علاقه بعض. هذاك احتياطي، الاحتياطي هو ايكيفالون للمونتون تاع الاحتياطي العمله الصعب، هو يقول لك بما يعادل بالدينار. خاطر انت ريالمون انت هذوكم هما موجودين في ديكونت، في ديكونت عند ساعات بنوك عالميه عند صناديق سياديه لان البنك المركزي زادت بلاسيرا الفلوس هذيك بقاش عند. دونك هذوما يتسميو ديكونت اون ديفيز، او كباش تكون نحن تكون عندنا فكره على ما يعادلها بالدينار. دونك يجينا المبلغ هذاك بما يعادل الدينار. مانتنو النقد اليدوي سي بليتو لا ماس مونيتير فيدوشير اللي هي الدينارات يعني لي بيي لي بيس. هذاك هو المبلغ اللي في حدود 29 ألف مليون وشوية دونك يقارب 30. هذا قاعد يرتفع بطريقة أكثر من العادة. هذا احنا في الاقتصاد ما يهمناش فيه هو قديش، ديما نرجع يهمنا التوندونس متاع الزيادة معناتها قاعد يزيد بأي نسق. هو قاعد يزيد بنسق معناها في العام تقريبا 10%. هذا يفوق طاقة تحمل الاقتصاد العادية. شنو هو لا ريفيرونس؟ معناتها كي تقول أنت زدت ب 10 قداش بيلزموا يزيدوا؟ قداش يزيد؟ هو يلزموا يزيد بنسبة التضخم اللي عندنا نقولوا احنا عندنا 5% ونزيدوه من نمو 2.5% 7.5%. هذا يولي يعني سكون ابيل اوغمونتاسيون نومينال. دونك احنا كي يكون هو 7.5% 8% لاباس. كي يزيد بجوز نقاط زايد على ما هو يمكن اتحمله يولي فما فما فما مؤشرات مش كلها خايبه. دونك شنو نفهموا مليح راهو لخاطر انا الحقيقه سمعت برشا كلام هذا وبرشا تخلويذ.
1: اذا كان
3: فوالا دونك دو بوين اون بلوس هذوما دو بوين اون بلوس اللي زيدوا لهنا تو ديبون دو لا ستركتور دو ليكونومي. معناتها انت وقت عندك جهاز تاع نقدي ومالي كبنك مركزي تسير البلاد عندك حلين. يا ما تحب تقول يلزمني نقعد في الريكل هذيك ما نفوتهاش، تجي تلقى عباد شاده صف على البنوك ما تنجمش تلقى الفلوس، والا تمشي انت تقول خلي نعطي مؤشر نتاع اطمئنان ونوفر السيوله هذه للعباد وقت اللي تحتاجها. احنا الاقتصاديين لوجوا على الاسباب علاش العباد ولات تحب الفلوس برشا، لان اون بو ريمونتي نرجعوا هكا. علاش احنا كي يجيو مثلا اصلاح سي حاتم نبداو تحس مع خاطر تستشرف، هذا كله من قانون الشيكات. معناتها توا احنا نجيو اليوم نقولوا كومون سا سفي لا موني في دو سير قاعده تطلع. يا اخي ان احنا ننتظروا في حاجه اخرى، مش ننتظروا في حاجه اخرى. انا نقول لك الحمد لله اللي 10% برك،
1: لانه كنت تعتقد تكون اكثر.
3: كنت نعتقد يكون اكثر. عندك هذا قانون شيكات وعندك طبعا الاقتصاد الموازي. هذو ما زودش عملنا فيهم، عملنا قانون شيكات نحينا معناها ان نستعمل الشيك ودوك نستعملوا اكثر في السبيس. شوف العالم وانت سيرتينمون سي حاتم تعيش برا اي قضيه تقول لك برا ايش بدك تمد الذهب يقول لك معناتها تمد له سي حاتم شيك وقول له يقول لك ما عنديش توني شيك يقول لك هاي الذهب بجنبك برا. تعرف معناها ايش بدم الداب؟ معناها لا فلوس
1: اسبيس
3: فوالا.
1: شكرا لك، ابقى معنا باش نرجعوا نواصلوا معك في انعكاس الوضع العالمي، الاقتصاد العالمي، الاسعار نتاع برميل البترول اللي قاعده تطلع على بلادنا.
2: بالمعلومة الصحية نجم تنقذ حياتك.
4: نجم تنقذ حياتك.
2: موضوعنا في سانتي بلوس مع أحلام غيلان نهار الخميس مع ماضي ساعتين نحكيو على أورام الكلى والمثانة، شنية العلامات اللي لازمنا ما نتجاهلوهاش، كيفاش يتم التشخيص، وشنو يصير لقدر الله في حال انتشار الورم. التفاصيل هذه الكل مع طبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية اللي يفيدنا بكل المعلومات اللازمة لضمان صحتكم. إذا كان عندكم أي تساؤلات كلمونا على 36 300 ألف، وإلا سجلوا أصواتكم على الموزع الصوتي 29 100 100. في سانتي بلوس صحتكم أولويتنا.
5: جوهرة اف ام.
6: جوهرة اف ام.
7: جوهرة اف ام.
8: بوبليسيتي.
9: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
10: اسنا في الصيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
9: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
11: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهرة اف ام.
8: بوبليسيتي.
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: الساعة 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة.
1: الأستاذ معز السوسي في الدوسيام بارتي باش نمشيو لقراءة علمية كريمون بالتابلو ولا محضر تابلو نشوف فيه في فنان
3: بيدي تابلو بخط اليد.
1: تابلو بخط اليد الوضع العالمي الان ونعكس عليه نحن مباشره ثم نعمل بروجيكسيون شو باش يصير اذا كان يتواصل هك.
3: انا ممكن نجيب حذاك تحت تقول لي بربي يمشي دروا وبيوت ما تتحب شويه. الوضع العالمي هو وضع عدم اليقين.
1: بالضبط.
3: كلمتين
1: بالضبط
3: نصوم دون سيتواسيون معناتها هو وضع عدم اليقين يعني جينيراليزي معناتها في كل البلدان الناميه والاقل نمو والبلدان
1: الناميه
3: والبلدان المتقدمه والنامية. فهمت اليوم معناها الاوروب في وضع عدم يقين.
1: بالضبط.
3: علاقه الاوروب مع روسيا علاقه ما تعرفش شنو هي. علاقه الاوروب
1: مع امريكا
3: ما تعرفش شنو هي. علاقه امريكا مع دول الخليج ما نعرفوش شنو هي. دونك هذا شوف فما حاله نتاع عدم يقين وهذا يؤدي معناها تأثير كبير جدا على الموازنات الاقتصادية العالمية. فيش حتى نقاش راهو الاقتصاد يتبنى على معناتها الاستشراف. ما يهمنيش شنو فما اليوم، يهمني غدوة شنو باش يصير. وغدوة شنو باش يصير احنا في الاقتصاد نطلعوها من لي توندونس. بكري كنت نقول لك مش قلتي مش في الرقم، اعطيني توندونس وين ماشي. اليوم حتى حد ما نجم يقول لك توندونس شنو. انا اعطيك مثال صغير. اليوم بدينا جويليا ما وقت اكلمي قلنا فما وقف الحرب ما بين أمريكا واتفاق وسواديزان بين أمريكا وإيران، رجعنا أكلمي معناها بديدي تجويلية الباريل 70.14 الباريل 70.14 اليوم احنا في 84.6 خاطر قبلها بنهارين سمعنا إلي رجع الفيو دارتيفيس وزرع معناها القنابل ورجع يعني عملية معناتها تخلي معناتها الوضع الاقتصادي مهدد بكثير أشياء لهنا. هذا الظرف معناها
1: العالمي
3: يعطيك صحة
1: عدم اليقين.
3: نرجع توا إلى نحبوا ناخذوا رؤية بشوي بشوي وإحنا جايين. هل العالم اليوم في الصدمة الكبيرة هذية اللي بدأت معناها خاصة في حرب أمريكا إسرائيل إيران وتداعيات هذيك مضيق هرمز وتداعيات الاقتصادية، هو بيدو جاي في ظرف وين الاقتصاد يعاني من هزات منذ خاصة 2020 مع أزمة كوفيد. دونك 2021 عندنا أزمة كوفيد امتدت حتىش أوفيسيلمون حسب الـ OMS المنظمة الدولية للصحة أوفيسيلمون كملناها في ماي 23 والعالم تعرف شنو صار وقتها
1: وقف بلوكاج
3: بلوكاج بعد هذا اون باراليل أعطى أزمة على سلاسل الإمداد والتضخم. هذه مهم جدا خاطر في كوفيد وقتها معناها صار معناها الأزمة شنو حابوا يعملوا البلدان المتقدمة كما في الأزمة نتاع 2008 تاع سابرايم خليفة كان ذكر وقتها شنو عملوا قالوا برا انجكت لا ليكيديتي معناها سيبوا برشا السيولة السيولة خلي باش الاقتصاد ينتعش كما معناها أكسجين نعطيه خلي ينتعش وصحيح معناها ذيك جابت أكلها حاولوا يعملوا نفس الشيء وقت اللي جات الأزمة نتاع كوفيد دخل السيولة لكن أزمة كوفيد كانت أزمة نتاع إنتاج لأنه توقفت سلاسل الإنتاج خاصة مواد غذائية وسعر نتاع النقل واللوجيستيك والأسيرانس هذا كله يعني هذه أزمة حقيقية السيولة ذيك اللي حملوا يعملوها كيما عملوا في 2008 سابرايم خاطر كانت أزمة مالية قبل ما توصل أزمة اقتصادية كوفيد سيتي أزمة اقتصادية دونك أثرت على التضخم زادوا معناتها امريكا اللي كانت
1: في العالم الكل التضخم
3: شنو عمل لذي تو احنا بشوي بشوي نحكيو باش
1: وصل
3: اش خلى التضخم للبنوك العالميه الكبار وقت اللي صار فما تضخم رفعوا نسبه الفائده قل قايل تو امريكا الفيدرال ريزيرف بانك يدفع كيرفع نسبه الفائده وانا في تونس اش دخلني فيه انا مو من قبل ما هي مرتفعه ليه باش ياثر على تدفق الاموال بتونس خاطر كانوا قبل يجيونا دي بلاسمون اون ديفيز يطمعوا في نسب الفائده نتاعنا العاليه وقت اللي تولي هي امريكا نسب الفائده نتاعها عاليه ما عادش يجيك معناها سورتو انت عندك ريسك بي ال في دونك يولي يلقى روحه يبلص في امريكا ويبلص في الاوروب وحتى كان عندنا شويه ديفيز كان تقعد في البلاد خاصه من الناس اللي غير مقيمين والا مقيمين اللي هما يتعاملوا معناها في الاوفشور شنو يصير وقتها يولوا يحاولوا يخرجوا فلوسهم برشا دونك هذا عطانا ازمه اخرى جديده لو فيت اللي البنوك المركزيه في الدول المتقدمه ترفع نسب التضخم ترفع نسب الفائده خلى عنا معناها النت انفلو نتاع الكابيتال اللي يدخل تونس تضاءل وهذا حسيناه مش فقط على الفلوس اللي تقعد معناها بالدوفيز كذلك على الاستثمار الخارجي المباشر لانه المستثمر سي خليفه ماذا به هو يلقى الربح الاسهل وقت اللي الفيدرال ريزيرف بانك تولي تعطي ان تو دانتيري دو 4.5 وعليش هو يقعد يلوج باش يحط
1: التقديرات هذيه
3: مع العلم فقط الكوانتيتاتيف ايزينغ اللي عملوه في 2008 جوست باش نفسروا للناس باش يفهموا 2008 راه وصل نسبه الفائده سلبيه في الدول معناها في امريكا كي تحط فلوس راقده الفيدرال ريزيرف بانك يعطيك نسبه فائده حقيقيه سلبيه تو كيف مراو هذا خلينا سي خليفه الناس اللي عندها فلوس تولي ماذا بها ما تخليهاش الغادي تولي وين تمشي تستثمر في البلدان الناميه سواء تبلصها وإلا تعمل بها استثمار هذا كله تسكر علينا الباب هذا وأصبحنا طبعا من أزمة هذه متاع الكوفيد شفتوا احنا جايين وسلاسل الانتاج ثم بعد دونك حكينا ارتفاع نسب الفائدة هذه رأي 22-23 ومن بعد أكتوبر جينا الحرب على غزة معناها الحرب على غزة ما كانتش شوية عصبت اضطرابات في البحر الأحمر معناتها وكانال سويس اللي كانت هي ان تيير دي كو معناتها اون بو ايبارني دو تيير خاطر الدوره هذيك تعرف سي حاتم اذا كان ما عادش تنجم تتعدى من غادي مش تمشي لاوروب من اسيا لاوروب لازمك تولي تهبط على جنوب افريقيا وتتعدى على الاتلانتيك وتدخل دونك هذا معناها عدم الاستقرار اللي صار في المنطقه هذيك قبل ما نوصل مذيق هرمز هذه حرب على غزه
1: تتوقع مش تزيد البترول تزيد اسعار الغذاء في العالم هاو عندنا احنا الفوسفات مثلا يقول قائل علاش ما يزيدش
3: أيوة
1: زاد هو أيوة من
3: هذه أزمة أخرى هذه مشكلة أخرى معناها سي خليفة حط صبه على أنكور معناتها احنا الفوسفات بعد ما صارت الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا معناها اندلاع الحرب هذيك بين أوكرانيا وروسيا معناتها عملت الدول خاطر حرب اقتصادية هي عملوا خاطر تعرف الفوسفات أوكرانيا وبدرجة أقل روسيا إيلون فيتو باش السعر الفوسفات ملي كان في حدود 350 طن البروت هبط توا من ديسمبر 2023 من ديسمبر نحن في 150 قعدنا
1: 150 من
3: 350 ل 150 وحنا التو 150 معناها ال 150 هذايا تقول لي اي وين القاع وين ارتفع لي ديريفيت فوسفات تشوف الدي ا بي
1: هو اللي ارتفع
3: الدي ا بي هو اللي ارتفع معناتها علاش قلت لك هذه مشكله اخرى معناتها انت اليوم مش تحب تقعد يعطيك صح تحب تقعد تنتج الفوسفات البروت راك تنجم تكون كالقصبة في مهب الرياح يكاوروا بيك كما تحب. تحب تكون موجود وعندك سيادة
4: تمشي
3: السيادة الاقتصادية تمشي أنت تمشي مشتقات الفوسفات وتخرج وقتها معنى ان برودوي فيه فالور اجوتي
1: وتقبلوه نحب نوصلوا
3: بون دونك لهنا عندنا من بعد شنو صار بعد الحرب توا في غزة جينا سي ترامب الحمائيه هذه الحمائيه والتوترات التجاريه وفي بين 24 و25 هالحرب هذيك بين نتاع المعاليم الديوانيه والجمركيه وكل مره طلع لنا بطلعه وما بين ما بين ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه هما يتعاركوا واحنا ندفعوا الفاتوره
1: واضح
3: داكور دونك تو سا سي اثر برشا على الواحد ثم معناها اتساع التصعيد في الشرق الاوسط خاصه الحرب ايران امريكا والكيان الصهيوني حركه معناتها هذا خلى حركه الملاحه في مضيق هرمز تعرفوا كل مش لازم نطولوا بيتنام مضيق هرمز قداش يمثل في الطاقه وكل شيء راهو كي نقولوا طاقه معناها نقولوا ماكله
1: بالضبط
3: رانا كي نقولوا مثلا سعر البترول رانا نقولوا قمح ونقولوا فارينة ونقولوا معناها المواد الأساسية معناتها خاطر كلها هي حلقة مربوطة ببعضها يعني مدخلات معناها الإنتاج ارتفعت بصفة كبيرة جدا
1: هوك التبلو خرج
3: التبلو
1: هذا كلمة
3: مش أحكيه على خاطر توا هذا كله خلى اللي معناها المؤسسات العالمية كما صندوق النقد الدولي البنك الدولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يعرفوها الناس اسمها OCDE والأمم المتحدة راجعت استشرافاتها على النمو في سنة 26 معناتها بدينا قديش وتوا معناها قاعدين يراجعوا كل مرة ينقصوا نبدأ بالفمي صندوق النقد الدولي أول ما بدأ سنة 26 توقع نمو ب 3% النمو العالمي النمو العالمي طبعا النمو من 3 معناها من 3 كيف هو توا حاطط 3% كان حاطط في جانفي 3.3 دونك 3.3
1: عاود رجعها هبطها
3: ل 3.1 في افريل ثم رجعها 3 في جويليا تو ريسما رجعها في جويليا
1: 3 ولا متحققش
3: هو هذا استشراف تاع 2026 دونك توا باش نعرفوا تحقق ولا متحققش لازم نكملوا 2026 خاصة هذه نتاع العالم سي حاتم معناتها الدول كلها
1: بعد في حسابه في الدين كله
3: البنك الدولي في جانفي كان يستشرف 2.6% ثم جويليا قاعد نقص شوية 2.5 رانا أنا ما حاجتيش بقديش نقص حاجتي بالتوندونس
1: تندونس ماشي نحو
3: في المخ كلها ماشي للتنقيس لوسيديو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدينا ب 2.9 هذه في مارس مش في مارس كان 2.9 نقصوا زاد هما توا في جويليا ولاو 2.8 ثم الأمم المتحدة دونك بدينا في جانفي ب 2.7 والان يستشرفوا 2.5
1: اذا كلها توندونس التوجه الكامل مشى نحو
3: مراجعه نسب النمو الى ما اقل واعتقادي اذا كان باش نقعدوا في هالهزات وشطحات هذيا اللي تصير على مستوى معناها معناتها الجيوبوليتيك العالم الكل اعتقادي اللي باش تكملوا معناها في نفس التوجه
1: انعكسوا هذا علينا
3: انعكسوا على يعني احنا طبعا تونس راهو الاقتصاد نتاعنا يتاثر مباشره بالبيزاج انترناسيونال باللي يصير في العالم لانه كل حاجه في بلادنا اي حاجه تخزر لها بجنبك سي حاتم خذ تاكد كونه على الاقل 60% منها راهي جايه من برا ان كانت معناها تجهيزات يعني تحبش العظم معناها نتاعنا
1: نشوف الفلوس من
3: تشوف
1: بره.
3: تشوف العظمه قدامك ماهي تونسيه ما هو معناها اعرفها راهي كذا الحليب اي حاجه تتصورها في ذهنك ما نحكيوش على الكربيرون ما نحكيوش على كذا دونك
1: في الكربيرون هنا البعض يتحدثون ازمه احنا بالبعد الاجتماعي اللي مشيت فيه الدوله ما عدلتش وبالتالي العجز كبير برشا باش نعانيوه برشا هل صحيح ولا لا
3: الدولة عمدها خيار سيادي مشات في كونه معناها تمتص الشوك متاع الأسعار هذية تمتص وهي طبعا نفقات في الميزانية كبيرة جدا هذية أنا ما نناقشوش معناتها ديما نقول لك الاقتصادي الحقيقي توجه تاع دولة اختارت
1: اجتماعيا محافظة على السلم الاجتماعي محافظة
3: عندي مشكل. والمشكل المشكل عندي أنا كونه وقت اللي عالم الكل مشى توجه آخر مشى كونه هو يخلي المستهلك يتحمل جزء وتونس عملت تمتص الأزمة يلزمك تمشي كونه الناس تستعمل الطاقة بالقديم معناها ما فماش تبذير في استعمال الطاقة
1: تحس اللي احنا قاعدين نبذروا باعتبار رخيصة طوان
3: برشة تبذير
1: واضح.
3: برشة تبذير وبرشة استعمال طاقة غير نون كونترولي نون كونترولي تعرفش معناها كي نقول لك هذايا راهو حاجة نون كونترولي مثلا ستيك جي تعطي اليمونتاسيون لشخص باش يضوي داره باش تعمل الفريجيدير والتلفزة وكذا تلقاه ضو ذاك ما بتخيط للوادي يجبد بيه في في في الماء دونك هذه انا راهو فلاحه معناها تعرفني دمي فلاحه معناتها انا معناتها جوفاك لكن انت علاش تخلي الناس تلتجئ باش تعمل هكذا معناها اساليب وقت اللي يلزم تلقى لهم حلول
1: فلاح تقالوا حل باش يعمل يخرج الماء نتاعه والموتور ويخدم ويدير الكل لانه راهو هو اللي سيملك في نسبه النمو اللي تعملها انت
3: هذا علاش انا كي نقول الطاقه معناها حاجه مصيريه حاجه حياتيه معناتها التخطيط نتاعنا والنمذجه اللي نمشوا فيها ماهيش ملائمه للمنوال معناها الحياه الحياه العامه نتاعنا معناتها ما تجمش انت تجي تقولوا راهو ما تضخش الماء
1: واضح نختم بحوايج برك استاذ معز اللاسوسي خبيرنا واللي ندلوا عليك فيها الدينار نحس به احساس ماهوش امور علميه مانيش نحسب كيما حضرتك كتب دويت بس الشدد روحه بالقدا قدام الدولار واليورو مقارنه ما عندي كيف راهو
3: هو راهو ماهيش ما هو سي با انيغماتيك ماهيش سحر مع الدينار لانه احنا بدينا اليوم الحصه نتاعنا قلنا اللي اهم شيء ان انت الناس شنية كيفاش ترى مستوى الثقة في البلاد خاصة على الدفعات الخارجية معناتها الدينار متاعنا حتى وإن الوضع الاقتصادي الداخلي متعثر ما نجموش نخبيه هذا معناتها ما نش نعمله في نسب نمو كبيرة عنا نسب بطالة معناها مرتفعة عنا نسب تضخم هيش في الـ في الـ في الـ في الليناخ خطر حتى 5 و5.5% راك بعيد على 2 و2.5

0: quelque part Tunis manesh na mohaddin bita'athar ala sadad ou les engagements وكذلك الناس اللي تعاملوا وقت اللي يجي مثلا باش يعمل عملية استيراد حتى التوانسة اللي عندهم شركات وكل شيء صحيح فما يطولوا شوية في الإجراءات لكن في الأخر معناها ما سكرناش الفانا وما عملناش فزاعة دونك على الأقل على هذا المستوى الدينار ينجم يحافظ على شيء
1: من عندي مستقيت. إحساس آخر نختم به في 30 ثانية زيدني أنا نحس الأستاذ معز السوسي إلي توجور أوبتيميست عندنا مشاكل لكن جواب النجم نسيطر عليها ما زلت هكذا اوبتيميست في الايامات مع الايامات المتبقيه من 2026
0: و27 عمركش مره لطف عليك وربي يفرج عمركش مره مشيت للطبيب ممتاز مختص ويقعد معاك ويقول لك راهو ما عندناش حل ولا ما
1: عندناش بلان استحاله
0: دونك اي انسان مختص في ميدانه ماهوش معقول معناه هذا اللي قريته انا وهذا اللي شفته في الكتب معناتها قلت لي انت تعمل ان دياغنوستيك دون سيتواسيون وتقول راهي تسكرت معناها انت ما عندكش قيمه ما عندكش وجود انا لما لا نرمي لا في احلام حتى شيء تلك هي معناتها الحقيقه وهذيك علاش نوتغ ريزون ديتر
1: ميرسي بوكو شرفنا نورتنا نبقاو
0: نتواصلوا ربي يبعثك بالصحه ديما
1: ربي يخليك ربي يفضلك
0: كذلك
1: خويا العزيز ونبقاو ديما في تواصل مع حضرتك نحبوا نعطيو الجرعات العلميه جرعات علميه معها شوك الدوزاج جرعات زاده تاع التفائل الرصين زاد
2: هذا هو
1: لسيز ممتازة شكرا للأستاذ معز السوسي شكرا لكم أنتم أتلقوا غدوة بإذن الله من 6-9 متاع الصباح وربي يحفظكم على روحكم باي تحية تونس
0: باي باي

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار. على جوهر FM. بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توفر شركة النقل بالساحل بصفة استثنائية خلال الموسم الصيفي الحالي وفي إطار تأمين خدمات النقل رحلات استثنائية لفائدة المواطنين والمصطفين نحو الشواطئ والمناطق السياحية، إلى جانب تأمين التنقلات المرتبطة بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية وتدعيم الربط بين المناطق الداخلية والشريط الساحلي عبر توفير خطوط جديدة وتحسين شبكة النقل بالجهة. اجتمعت بالعاصمة شركات ناشئة تونسية وإيطالية بمناسبة الدورة الثانية من تظاهرة حوارات الابتكار، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز جسور التعاون بين منظومتي الابتكار في البلدين وتشجيع إقامة شراكات تكنولوجية. هذه هي تظاهرة انتظمت بفضاء القرية الخاصة بالشركات الناشئة بمبادرة من سفارة إيطاليا بتونس ومنطقة تيرنا للابتكار في تونس، وجمعت شركات الناشئة ومستثمرين وصناديق رأس مال المخاطر وعدد من الأكاديميين ورواد الأعمال لبحث فرص التعاون في مجالي الابتكار والانتقال نحو التنمية المستدامة. دوليا، أعلن القضاء العراقي اليوم الخميس ضبط 25 مليار دينار عراقي، أي نحو 19 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان جميلي، مؤكدا أن الإجراءات مستمرة لتعقب متحصلات هذه الجريمة والأشخاص المتورطين في القضية. بحث وزير الدفاع الأمريكي ونظيره من كيان الاحتلال الإسرائيلي آخر التطورات المرتبطة بالعملية العسكرية في إيران، في وقت أكد فيه الجانبان مواصلة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة أي تطورات محتملة وسط استمرار التوترات الإقليمية. أعلن إلى ذلك الجيش الإيراني أن فتح مضيق هرمز يقتضي التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم ووقف

0: بالقتال واحترام حقوق طهران. شنت طائرات حربية إسرائيلية 3 غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي برعيشت وبيت ياحون في جنوب لبنان، وذلك في تصعيد عسكري جديد طال مناطق كانت تشهد هدوءا نسبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: 14 جويلية قص علينا الماء تقريبا من ماضي ساعة التوم الماء مرجعش. علاش في أولاد دامر الفقاية دائما هو بدن نفس المشكل. الصغنات مش خارجة بغير من نصف الليل وخمسة ما دماش في خبر هذي من نصف الليل خمسة ما دماش الماء نهاري قصة عشرة نهاري قصة تسعة ونص نهاري قصة عشرة ونص خلاص هم توصل للسيد الرئيس.
2: عسلامة، أنا اسمي إشراف من حي الزهور، نحب نحكي على سوق أسبوعي بحي الزهور سوسة، متروك عنده عامل ونص أنا كارية فيه، بالنسبة للي أنا مثل حوانت، كان أنا حالة من 8 حوانت، فارغ، ما في حد شيء، في كان لقطاتس، ما فهمتش شكون متكلف بيه، نمشيو للمعتمد، ما يعطينا حد شيء، جاي الوالي باش نحكيو فيه الموضوع وباش نشوفو عنده توجي 8 شهور 9 شهور، ما عمل شيء زادة، كل صراحة كارثة للسوق هذا.
3: بربي بربي بربي شوفونا في حكاية النقل هذه نتاع الشراشير حتى المساكن ومن الشراشير حتى كشي دلاني رانا قاعدين في أسفل التافلين. شوفونا حل بربي شوفونا حل وجارة فينا بربي بتكون معنا. عندي أمل كبير يا سيف جوهرة.
4: بالله لف نظر البلدية قصر هلال الموظفين اللي يخدموا غادي المسؤولين عن النظافة، بالله يشوفوا حل. أغلب الشوارع والنهوجة متاع قصر هلال ما فيهاش حاويات، يا كوردو ما عندكمش إمكانيات تعملون أشتر بالمية يا أخويا. أغلب الأنهج ما فيهاش حاويات، كانت طاشيات ملوحة كاكا ومقطعة بالحيوانات وملوحة وكاو، تعملون على الأقل أشتر بالمية يجي البلدية تهز وتطب الكاميون مش تخليه هيك.
5: ألو عاصمة مترو جوهرة، تيجي نتاعها ممسوسة، نكلم فيهم ما يهزوش علينا وصغاري في الدار وانا خرجت نخدم ولكل بريس نتاع الفريدير في الضوء نتاع التلفزة وهما قاصين الضوء، زيت باش يرجع الضوء كيفاش باش يرجع والله لا نعرف، ما يهزوش علينا، ما قالوناش حتى كيفاش يقصوا، في نهج الهادي شاكر عليه وما يهزوش علينا عليه، كي يرجع الضوء من بعد الفور اللي يرجع بها الضوء كيفاش نعملوا احنا فريديراتنا كليماتيزات كل شيء حطيناه في البريز نتاع الضوء، علاش ما يعلنوناش ما يقصوا.
6: يا جوهرة براس منكم شوفونا حل السونات الماء مقطوط الضوء مقطوط السيك معناها تمشي بكيفها السونات يمشي بكيفهم.

0: متى
1: بير عايت
0: استمتع بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي. الذوق اللي ما يتعودش.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: شارك انت وشكون من الفامي نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
2: السنه في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك أغاني
3: جوهرة أفلام
4: بمليسيتي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم، معنا ناس كل في بزنس نيوز. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.08 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. تتواصل عمليات تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية، تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد اللي بلغت نحو 86% على المستوى الوطني إلى غاية تاريخ 13 جويلية الجاري، بحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن ديوان الحبوب. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بزوز 1,242,000 قنطار، أي ما يعادل 22.25% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني. تجي بعدها ولاية بنزرت بمليون وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف قنطار وبنسبة تناهز 13.28%، ثم ولاية سليانة بمليون وسبعة وثلاثين ألف قنطار بنسبة تناهز 13.65%. أيضا نقاو نسبة التجميع أو كميات المجمعة في ولاية الكاف تناهز 1,366,000 قنطار بنسبة تناهز 13.55%، ثم تأتي ولاية جندوبة بمليون وعشرين ألف قنطار بنسبة تناهز 10.12%. رقابية مشتركة تم تنظيمها على طول الشريط الرملي الساحلي بشاطئ الميناء بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت، أفضت إلى فتح عدد من المسالك، حجز وإزالة مجموعة هامة من المساقف ووقيات شمسية وأكواخ خشبية، وتحرير محاضر اقتصادية وصحية وعدلية، وحجز عدد من الكراسي والطاولات. تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 14/7 فيه 1215 مليون دينار. بالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 جويلية تناهز 22,955 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها في حدود 91 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق حسب آخر تحيين موجود على موقع البنك المركزي التونسي في حدود 29,268 مليون دينار. دوليا تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط موجة لجني الأرباح وتقييم الأسواق للمخاطر الناجمة عن الضربات الأمريكية الأخيرة لإيران. بالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر أوت المقبل بنسبة 0.25%، والسعر كان في حدود 79.40 دولار للبرميل. أيضا تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.48%، وسجلت سعر في حدود 84.54 دولار للبرميل. بيانات شحن أنه عدد أقل من السفن عبر مضيق هرمز البارحة الأربعاء، وهو اليوم الأول بعد ما أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في ظل تصعيد البلدين للهجمات عبر الخليج. أظهرت بيانات منصة كابلر تحديدا أنه 7 سفن عبرت المضيق نهار الأربعاء، معظمها عبر المسار الإيراني، انخفاضا من 13 سفينة في اليوم اللي قبل. العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2,221 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2,959 مليم، واليورو ب 3,373 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
2: بزنس نيوز.
0: جوهرة FM. تندنس.
4: خاص
5: برعاية
6: مع بوريدو اكتيفيسي فكب أحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: بوريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليوم يجمعنا بكم لقاية هدايا في فقرة توندونس. اليوم نحكيو على جديد شركة سبيس اكس اي واللي تقول اللي كونها صمت ذكائها الاصطناعي الجديد الجروك 4.5 والهدف منه هو التعامل مع المهام الصعبة وطويلة الأمد لا سيما في هندسة البرمجيات مع إمكانية استخدامه زادة في الأعمال القانونية والمالية. واستغلت الشركة الإطلاق لعرض أمثلة على بناء التطبيقات en un seul clic. هذا بطبيعة وفقا لما ذكره موقع انديا توداي. قول الشركة شركة سبيس اكس اي اللي كونه جروك 4.5 ولا توا النموذج الافتراضي في جروك بيلد وينجم يعمل نماذج مثلا اكسل معقدة باستخدام البحث عبر الانترنت والصياغ متعددة الصفحات. ينجم يدون الملاحظات باش تعاود ترجع لها بعد ما تكمل الخدمة نتاعك. ينجم يعمل زادة كيف كيف لتشارتس ولا الرسوم البيانية على باوربوينت. ينجم يكتب نصوص واضحة على وورد. شركة سبيس اكس اي نتائج اختبارات الأداء للجروك 4.5 ويقولوا مثلا اللي كونوا في الاختبار نتاع ديب اس دبليو اي 1.0 المعياري لبرمجة الذكاء الاصطناعي نلقاو نموذج الجروك 4.5 يغلب الأوبوس 4.8 من عند الأنتروبيك وجاء مباشرة بعد الجي بي تي 5.5 من عند الأوبن اي. بالنسبة للجروك 4.5 تم تدريبه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات المتطورة من عند الانفيديا جي بي 300 ويعتبر الإصدار هذا جزء من جهد أوسع قاعدة تقوم به شركة إيلون ماسك للحاق بركب سباق الذكاء الاصطناعي وكسب المزيد من الحرفاء. وين يقول إيلون ماسك في وقت سابق مسنا اللي كونوا شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم الاكس اي قبل ما تندمج مع سبيس اكس قاعدة تحاول تريكوبيري الرتار نتاعها اللي عندها في تطوير البرمجيات شيء اللي أدى إلى تغييرات في فريق العمل. دونك جروك 4.5 نلقاوه ولا توا كومباتيبل بالكدا مع الباوربوينت مع الوورد ومع الاكسل بالنسبة للناس اللي يستخدموا للوجيسيال هذو. هذا شو اللي عندنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
9: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك
10: سافر وانتي في بلاستيك
9: تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس
11: كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية
9: على جوهر فم
10: على جوهر
12: فم. برعاية
13: Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
14: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
15: مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
16: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.

0: ديبلاسمون في يد لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة.
1: واحدش دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيدون لو ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة، تاريخ الخميس 16 جويلية 2026، الموافق لواحد صفر 1448 هجري. إن شاء الله نهايركم مبارك سعيد مع درجات حرارة مرتفعة ديما نقول لكم فيها موجة الحر، دو بالكم على رواحكم. أكيد صور، أكيد فيديوهات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة يجي في مقابلها انقطاع التيار الكهربائي، كيف كيف زاد الماء في بعض الجهات. ولكن الحاجة اللي يمكن من خلال هالأيامات اللي قاعدين نعيشوا فيها، الليمور خلينا نقول اللي عند التونسي ما يغيبش على مواقع التواصل الاجتماعي، هذيك علاش صور بعد شوية وفيديوهات وصلنا من هنا ومن غادي توثق هكا أجواء سبيسيال يعيشها التونسي في الفترة هذية. دونك خليكم معنا، فقراتنا تباعا نلقاو فيها القفيفة، نلقاو فيها الدبارة، نلقاو فيها النصائح، نلقاو فيها زادة الخدمات. دونك نقولوا لكم رونديفو على امتداد 3 سوايع ان شاء الله ما تلقاو فيه كان المود الصيفي مع ليكيب الكل. دونك صباح الفل، صباح النور الجيجي الحومه في الاخراج، اهلا وسهلا ومرحبا جيهان. البارح قص الضو واللي تتغني عزيزه لامه تغني على الضو البارح عزيزة على قلبها جيهان الضو البارح كما توانسة الكل. تحياتنا زادة الياسمين في ديجيتال تأمننا للايف متاعنا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. تحياتنا لجميل بقديدة في التنسيق العام، سعاد العدواني اليوم هي اللي تكون في ستوندار وأكيد تكون مع تفاعلاتكم. هبة لوسيف مقدم ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم، وأكيد ريتم صباحي بامتياز نبداوه بالمود أوف ذا داي. مود أوف ذا داي الأغنية ذي راي تحبها جيهان الحقيقة، أول ما طلعت قلت لي أنا نحب المود اللي يكون هكا صيفي وما نلقاوش فيه الموجات السلبية، نلقاو فيه كل الموجات الإيجابية، وهذا اللي بشي غني أحمد ساعات وتسويت. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: معلومة صحية نجم تنقذ حياتك.
1: نجم تنقذ حياتك.
0: موضوعنا في سانتي بلوس مع أحلام غيلان نهار الخميس مع ماضي ساعتين نحكيو على أورام الكلى والمثانة، شنية العلامات اللي لازمنا ما نتجاهلوهاش، كيفاش يتم التشخيص، وشنو يصير لقدر الله في حال انتشار الورم. التفاصيل هذه الكل مع طبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية اللي يفيدنا بكل المعلومات اللازمة لضمان صحتكم. إذا كان عندكم أي تساؤلات كلمونا على 36 300 ألف، وإلا سجلوا أصواتكم على الموزع الصوتي 29 100 100. في سانتي بلوس صحتكم أولويتنا.
2: جوا على FM.

0: من جويليا الحالي بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكاف الغربية، حيث تواصل وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حريق نشب في دار للأيتام في الجزائر، وقد تم إسعاف ونقل 19 مصابا بينهم 10 مصابين بحروق متفاوتة الخطورة. ونجحت أيضا الفرق الميدانية في تأمين وإجلاء 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم نقلهم إلى موقع آمن وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للحماية المدنية الجزائرية على الفيسبوك. شخصان وأصيب 6 آخرون اليوم في هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، في حين يتوجه رئيس الوزراء البريطانية المنتهية ولايته كير ستارمر إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
1: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
1: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
1: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.

0: ديبلاسمون في دون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة.
1: مرحبا من جديد في بي دون لو، مرحبا باللي التحقوا بنا لوقيت هذا. حديثنا طبي بامتياز ومهم جدا في علاقة بصحتنا. مش نحكيوا على الضوء، مش نحكيوا على الصحة، ومش نحكيوا على ظاهرة قاعدين نشوف فيها برشا في مواقع التواصل الاجتماعي ودي ريكومونداسيون ما عندهم حتى فونداسيون لا علمية ولا طبية ولا حتى شيء. دونك بربي منفضلكم نحاول نتفاديوهم هاكو باش تعرفونا انتم علاش نحكيوا بالذات
2: وبطبيعة
1: الحال هذا الكل مع المختصين.
2: بسيرة مين نحكيوا على نظام يمنع الطيبات ويؤدي إلى تعكرات صحية. اليوم الدكتورة ورئيسة قسم السكري والغدد الصماء بمستشفى فرحات حشيد بسوسة دكتورة يسرى حسني تطلق صيحة فزع. احنا نقول لها صباح النور، أهلا وسهلا دكتور.
3: صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل ومرحبا بمستمعينكم الكرام.
2: دونك نظام يمنع الطيبات ويؤدي إلى تعكرات صحية، منين نبداو؟
3: الحقيقة أول حكاية بدأت من اللي شفنا الحالات اللي جاتنا في سبيطار فرحات حشيد، فما حالات وصلت ترقد في طاق بيت الراحة، معناها طاق الإنعاش الطبي، وشفنا اللي الحالات هذه معناها كثرت عنا المدة الأخرانية في المستشفى. وكي جينا نتبعوا في الأخبار شفنا اللي حتى في الزملاء متاعنا في الاختصاص في الخاص عندهم برشا حالات كما كيك. وفي احنا حبينا نحكيوا على نظام
1: عندهم نفس اللي سامتهم
3: عندهم برشا حالات كما اللي صار عنا. فات هما هذا نظام اللي موجود على الريزو سوسيو يقول للمرضى وقفوا دواكم، سورتو الانسولين اللي هي معناها هرمون حياتية بالنسبة سورتو لمريض السكري رقم واحد، بليش بيها من نجمش يعيش. دونك ويظهر لي أغلبية الناس تعرف معناها
2: أنسولين
3: وقديش مهمة، اللي هي عندها ألف أكثر من 100 عام اللي اكتشفوها، وكانوا العبيد قبلها يموتوا بليش أنسولين. دونك توا فما ودايور توا فما حالات وصلت لنا لسبيطار فرحات حشيد وصلت للموت، وصلوا شكون

0: يختار الكلام تاعو في جرة النظام هذايا. معناها نظام يقول لنا وقفوا الانسولين تكيفوا ميسالش على كل الحقائق الطبيه الكل كي ورات والدراسات انه الدخان مضر، وحتى العباد اللي تتكيف وحتى الطب يتكيفوا يعرفوا المضار نتاعو كسواء على الامراض الخبيثه والا في الجلطات الدماغيه والقلبيه اللي تنجر عليه. نظام يقول لك وقف الماء، ربي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. واحنا نعرفوا ان الماء باهي لكل شيء، دونك نظام يقول ما تشربش الماء يخلي العباد هذوكم ينقصوا. ومعليش برشا
1: علاش الناس يقول لك حسيت روحي ملي تبعت النظام هذا تحسنت
2: خفيت.
1: اي وسورتو هلا فاموس كلمه خفيت وحسيت روحي في الميزان خير. شنو اللي يصير
0: بالفيت؟ هما هذوما عباد يقولوا لهم ما تشربوش الماء. معناها تصور انت في السخانه هذيا تبدا مرات تقول لولدها ما تشربش الماء لخاطر هو ديابيتيك باش السكر نتاعك يقعد معدل، وهو مش صحيح على خاطر الماء هذاك وليو يضعفوا في ساعة المرضى هذوكم ينقصوا كمية كبيرة من الماء. أول حاجة مش تخرج هي الماء، دونك هيك علاش يحس روحه في ساعة خف وتحسن. ألوغ كو سي با فغي، راهو نقص من الماء ويقعد بدنه معناها متعكر، يوصل ديزيدراتاسيون الجفاف، ويؤدي هيك الجفاف هذاك يوصل حتى للقصور الكلوي من بعد.
1: الحالة
0: اللي صارت في فرحة حشيد، فما حالات أخرى متاع سكتات معناها أزمات قلبية على خاطر النقص الماء مش يعطي تخثر متاع الدم، ويولي فما المريض معرض أكثر للجلطة الدماغية ولا الجلطة القلبية. ودير فما حالات فما عباد وقفوا دواياتهم متاع الجلطات وقعدوا بالنظام هذايا ووقفوا الماء وصارت هالجلطات وعاودت. ودير اللي تبعوا النظام هذايا في بلد شقيق فما برشا حالات متاع تشكيات على اللي تلعب النظام هذايا وفما عباد توفيوا. معناها احنا توا يلزمنا من المنبر هذايا نوقفوا هالمهزلة اللي قاعدة تصير في البلاد واللي العباد معناها مسكنات. فما ناس تتبع هكاكا من غير ما تفهم شنو قاعد يصير،
1: تفهم بدنها ديجا، معناها تفهم بدنها والبزوان متاع بدنها. لانه خلينا نحكيو شوية، نحكيو في الأوف، الناس اللي تقول لك والله حتى في معدتي ما عادش عندك القلق، فسر لنا
0: طبيا. هو النظام هذا يدعو زادة باش انت توقف عن أكل الخضريات الورقية،
1: أيها
0: كما الكرومبو كما برشا الخضار الكل كي يودي حتى الحمص الخضرة الكل ما عادش يخليهم يأكلوها. دونك فما عبيد اللي هو ما عندهم ديجا الكولون العصبي هذايا اللي هو ديجا يتقلق كي باش يأكل خضرة نية مشي يصير لهواء ويتقلق. دونك العباد هذوما كي مشي يوقفوا سي نورمال باش يتحسنوا. الوغ كو فما ريجيمات اخرين مثلا يولي طيب، يولي يعرف شنو ياكل، شنو الحاجات اللي تسبب له الكولون العصبي هذا ويتفاداها. واش نوقفوا الخضره هكاك
2: وبيان زاده فما اللي في بلاسيبو هو يحب مخه يحكي له انه هو حياته تحسنت وصحته تحسنت.
0: ميرسي بور لا رمارك. على خاطر فما احنا اون فيت هو شنو يقول لهم
2: النظام هذا؟ دونك شنو في بلاسيبو يعني حاجه هكا ظهرت لك في مخك.
0: اون فيت هو باش يقنع العباد اللي ما هوش مرض مزمن، ما تقولش السكر مرض مزمن. واحنا اي
2: نجم تغلبوا
0: اي ديابيتيك ولا اي مريض عنده مرض مزمن ماذا بيش يكون يجي يعطي حتى امل كاذب
2: كما
0: هكاك. دونك اي واحد باش معني باش يشد فك الامل كاذب الوغ كو سي با فري. راهو السكر مرض مزمن وما نجموش نتداواو بيه، معناها صحيح نجمو
2: نتعايشوا
0: نتعايشوا معاه. ودوك عندنا برشا ديابيتيك دو تيب ا ولا حتى ديابيتيك دو تيب 2 اللي هما عايشين ولا بس عليهم
1: وعندهم ملتزمين بدواياتهم
0: يراقبوا رواحهم، يمشيوا لطبتهم، يعملوا تحاليلهم، امورهم
2: دكتوره. الاشكال انه اليوم نشوفوا حتى وانا مش نسمي معناها مش نسمي على غالب يعني انا هكا مؤثرين في لي بادي بيلدرز يعني اللي يعملوا المسكولاسيون اللي ياخذوا زاده لي كومبليمون اليمونتير واللي تبعوا فيها النظام هذايا نتاع لي سامباتيك انا هكا نحب نسميه ويقول لك حياتي تبدلت وتحسنت وشوف الميسكل شوف الكتله العضليه وشوف وجهي منور. الور كو يظهر لي فما معناه شيء هاز شيء ومغطي على اشياء اخرى.
0: هو خاطر مش قاعدين يتبعوا في النظام الصحيح. هو النظام الصحيح يقول لك ما تاكلش الخضروات، ما تشربش الماء، نحي الانسولين، تكيف ميسالش وزيد فوق هذاك معناها يقول لك ما تاخذش الكومبليمون اليمونتير. خاطر هي ديما فما نظريه المؤامره انه لي لابوراتوار فارماسيوتيك هما جابوا لي كومبليمون اليمونتير باش ويحبوا الطب معناها متامرين. الوغ كو سي با فغي. اللي خلق النظام هذايا راه هو كان يخلص في اكثر من 5000 دولار على كل حصه يشوفها مريض. تصور معناها انت كيفاش بارابور احنا المريض البريفي لنا ياخذ 70 دينار الى كارت ومش كل الطب يعطيو دونك لي كومبليمون اليمونتير لي كومبليمون اليمونتير نعطيوهم للعباد
1: بعد ما عندهمش
0: اذا كان ما عندهمش ماكله متزنه واذا كان فما دي زاناليز وفما دي سيمتوم يقول لي باريكزومبل الفشله والتعب والمتواصله هذاك يخليني نخمم في اما فما ديفيسيت اون فيتامين دي دونك معناها مش اوتوماتيكمون باش نعطيو الدويات ولا باش نعطيو لي كومبليمون اليمونتير واي كومبليمون اليمونتير نقولها زاده ما نجموش ناخذوها على طول احسن حاجه احسن حاجه انك تاخذ ماكله متزنه فيها كل دونك العناصر الغذائيه اللازمه وحاجه اخرى زاده مهمه سيكو الريجيم هذا يقول لك زاده وقف على اكل البيض العظام
1: اللي والدجاج زاده
0: الدجاج والبيض لوكو الدجاج والبيض دونك يجيبوا لنا لي بروتيين بالعكس باش يولي يخلينا فما نقص تاع بروتيين وسوء تغذيه و دونك وتعرفوا احنا المقدره الشرائيه نتاع المريض
1: تمشي كان اللحوم البيضاء صحيح
0: الدجاج والعظم والعظم معناها توا ولاو العباد ما عادش تاكل العظم خايفين منه دونك الوغ هو معناها كابتن عظم متعادل معناها لحمه معناها 100 غرام وياكدوا باش ناخذوا الزيوت المهدرجه اللي تلقاها في النوتيلا واللي تلقاها في السمنه وفي الحكايات هذيك
1: وقت اللي احنا زيت الزيتونه نتاعنا
0: ويقولوا زيت الزيتونه مضر الوغ كو زيت الزيتونه الدراسات العلميه الكل اثبتت انه زيت الزيتونه راهو معناها عنده برشا منافع كسوا ينقص من الجلطات الدماغيه والكل وعنده فوائد صحيه معناها لا تحصى ولا تعد ومن شجره مباركه معناها معناها هذا نظام سامحني نحب نقولها
1: انت هاك اخترت يمنع الطيبات
0: جوستومون يمنع الطيبات وهو مش يشبهنا معناها باليهود يا اخي فما كل اليهود هما اللي فما برشا اكلاتنا منعوهم ربي في القران منع علينا كان
2: هذا نظام قاتل دكتور
0: نظام قاتل اذا كان باش يمنعنا من الماء
2: هذا نظام قاتل خاطر اذا كان باش تكمل فيه انت ماشي الاثنيه واحده
0: ماشي للتهلكه وفما برشا عبيد يعملوا بالسرقه معناها تو باغ اكزومبل اني علاش حبيت ندير نوصل الصوت هذايا عندي برشا ناس يقول لك يبداو خايفين يخاف ما يقولش للطبيب يخاف ما يقولش تراه القاعد يذوب أيوة حتى الطبيب اللي طلع بالحكايه هذيا
1: ديجا شوف كيفاش
0: كان قبل بصحته ولاد معناها وجهه منور وكل بعد بشويه بدي يتكمش ويرجع بالكل شو هذاك نقص في في الماء ونقص في المشكل معناها باش يبدا يولي عنده ساركوبيني
1: دونك اليوم ميساج للي قاعدين يسوقوا لهالنظام
0: ردوا بالكم راكم قاعدين تضروا في برشا ناس فما برشا قضايا صارت في مصر على الحكايه هذيا فما عباد وقفوا على دواياتهم فما منهم واحده فارماسيين نعرف الحكايه نتاعها وشفنا برشا حكايات فما شكون عمل جلطه وتوفى فما شكون وقف الانسولين وكيما توا عندنا الحاله هذه موجوده عند دكتور خالد بالجيزي دونك كيف وقف الانسولين وكلاويه تعبوا دونك فما عباد راهو انتم راكم يا مؤثرين يا جماعه الاعلام راكم انتم قاعدين تبثوا في فتنه في مرضتنا راكم قاعدين تتعبوا فيهم راهو فما حالات خطيره قاعده توصل معناها للاستعجالي ولينا احنا وقاعدين نشوف فيهم راكم ما تنجموش تقولوا كلام انتوما ما عندكم حتى حقائق علميه ولا دراسات اثبتته ودير الطبيب هذاك راهو ما عنده حتى دراسه مكتوبه باسمه كي نشوفوا في البحوث وفي الكل دونك معناها راكم انتوما تضروا في الناس ماكمش تنفعوا فيهم حاولوا باش تكون الكلمه نتاعكم صادقه عليكم ومش باش تهزكم للتهلكه وباش تخليكم تضيعوا عباد في جرتكم برشا ناس ماتت في مصر ما نعرفش الاحصائيات الموجوده في تونس اما احنا الحالات اللي وصلت لنا في فرحات حشيد خليتنا بنكونوا متشنجين
1: اليوم جيت انت بالحق
0: ويلزمنا نقولوا الكلام هذايا ويلزمنا نوقفوا هالمهزله اللي قاعده تصير في البلاد
1: وفما برشا
0: حاجه اخرى بربي فما برشا اطباء يقولوا فما بيان نتاع وزاره الصحه اثبتت وقالت اللي النظام هذا يلزمنا نبعدوا عليه خاطر النظام ذار فما العباد اللي ضد الدجاج راهو الدجاج معناها لحوم بيضاء واحنا ديما نقولوا اللحوم البيضاء تنقص من نسبه دونك معناها من الكوليسترول فيها اقل كوليسترول نستعملوها للريجيمات نستعملوها عبيد ولات ما عادش تاكل باش تصير لها تصير سوء تغذيه ويقول لك الريجيم هذا تاكل كل لحم العلوش الوغ كو تعرفوا لحم العلوش
1: اوكي اولا السعر غالي وثانيا زاد مش
0: موجود
2: هما زاد فما الفيرسيون الاخرى نتاع انه الدجاج السوري مزرقين له هرمونات
0: بارك الله فيك على الرومارك هذيا
2: اذا كان اللي يحب الدجاج العربي وقعد لوج على
0: باش نجاوبك على باش نجاوبك على الرومارك هذيا اون فيت راهو فما بيان من عند اطبائنا الاطباء البيطريين يقولوا اللي ويثبت ومعناها ويأكدوا اللي الدجاج نتاعنا ماهمش مزرقين له لي زهرمون ويقول اللي الدواء اللي يعطيه له سي جوست الدواء نتاع ديزونتيبيوتيك باش ما يمرضش وباش الامراض اللي عنده معناها وهذا مصادقين عليه معناها والدوله التونسيه تراقب في الشيء هذا دونك معناها شويه ثقه في العباد اللي عندهم الاختصاص وخذوا المعلومات من اهل الاختصاص كيفاش تمشي تسمع حكايه نتاع حب تسمع عن عن عن عن كيفاش معناها خذ من المصدر نتاع الصحيح معناها
1: هذا ميساج المؤثرين توا المرضى ونخصوا بالذكر اللي عندهم السكري
0: المرضى اللي عندهم السكري راهو لازم مريض السكري رقم واحد اللي يعرف روحه وهو صغير معناها جاه السكر وهو صغير ما عادش عنده انسولين في بدنه ما فما حتى حاجه اخرى الى حد الان تنجم تداويه ابار الانسولين والانسولين حياتيه حياتيه معناها حتى اذا كان هو ما ياكلش يلزمه يزرق خاطر الانسولين يستحقه بدنه باش الخلايا نتاعه معناها تصنع الطاقه وباش تصنع برشا حاجات اخرى في البدن مهمين دونك ما ينجمش يقعد ما يزرقش تقول لي ما ناكلش ما تزرقش الانسولين الرابيد السريعه اللي هي باش ترتح السكر بعد الماكله اما الانسولين البطيئه اللي هما يعرفوها المرضى الكل هذيك لازم تتزرق حتى كان ما تاكلش لازم تتزرق منها ممكن تنقص شويه اما لازم تتزرق خاطر هي انسولين حياتيه وناكد على كلمه حياتيه راهي فما حالات نتاع وفاه وصلت لنا وما نحبوش راهو الشيء يصير صغيرات ممنوعين من الماء صغيرات ممنوعين من العظام من الدجاج عليه هذا الكل كي عليه
1: الى من هي لهم انه النظام هذايا يعاون فيهم وعاتي ريزولتا به
0: برا ثبت مع طبيب تشوف اللي هو مش صحيح قلنا اذا كان نعملوا امبيدانس ميتري تشوف اللي النقص اللي باش تلقاه في الميزان يا مدام ولا اللي تبع في الريجيم هذاك راهو نقص من الماء خاطرك ما تشربش الماء ثانيا سي دونك نقص من العضلات كيما قلتوا صحيح وزيد فوق هذاك راهو معناها ريجيم يؤدي معناها باش نتعبوا الخلايا الكل كي صحيح ما يتراش توا ما من بعد باش نوصلوا معناها احنا المريض مثلا هذا اللي وصل لنا توا كانت لنا صعوبه على الاخر باش نجمنا نعاونوه وهذا يقول لك باهي صوموا صحيح صوموا اما صوموا الصيام المتقطع اللي منصوح به هو الصيام اللي نستعملوا فيه الماء سواء الصيام الديني نتاعنا الصيام الديني كما قال الرسول صوموا وتصحوا والا الصيام المتقطع اللي ينصحوا به زاد الطب اللي يعاون خاصه العباد اللي عندهم برشا انسولين ريزيستانس يخلي السكريسيون تاع الانسولين تنقص دونك هذايا من خاصيات نتاعو انك تشرب الماء بصفه منتظمه باش يعاون الخلايا يخرج معناها السموم اللي فيها والكلى وباش ينضاف للبدن.
2: بالنسبه بربي للمتاثرين مش نحكي على المؤثرين ما نحبش نحكي عليهم المتاثرين كون صادق مع نفسك. اش معناها كون صادق مع نفسك دكتوره؟ انت شنو تحس؟ انت تو عندك ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام جمعه انت شنو تحس؟
1: هو يحس انه
2: انت تحس بدنك مفرعس من داخل ما تحبش تقول
0: هو حتى
1: ساعات ليه
2: ما يحبوش يقولوا ما يحبوش يقولوا
0: هما يتبعوا في وهم
2: يتبعوا
1: في
0: كذبه مصدقينها على خاطر هو هو الوحيد اللي قال لهم راهو ماهوش مرض مزمن معناها كيما يقولوها معناها ما تسالش قولي حاجه تبكيني وما تقوليش حاجه تضحكني تخليني تعبه من بعد
1: يمكن كي تمشي تتوزن تلقى روحك ضعفت زوز كيلو ثلاثه كيلو وتفرح اما بعد
0: راهي لا ديزيدراتاسيون الماء ينقص من بدنك اللي هو مش يؤدي الى تعب كبير من بعد وتاثيرات
2: في الصيف فما حاجه فاهمينها برشا من الناس وحكينا فيها قبل بالغلط انه كيف نعرفوا فما برشا ناس مش بالها اللي هي قاعده تنقص في الجريس
1: لا
2: مش في الدهون اللي هي حاجه غلطه اي اذا كان عرقت راك قصت من الماء تشرب الماء
1: سي
2: راك حتى وكان انت تعمل في السبور وعرقت في سالدو سبور ولا كي تعمل مارش ولا كي تعمل جري ما عندوش حتى علاقه بالدهون ما تقولش راهي الدهون خرجت في سفر نتاع عرق دونك هذا غلط
0: كميه الماء بكري سؤال قالت لي قداش كل واحد فينا يلزم يشرب ماء وفيت كميه الماء راهي على حسب الميزان مثلا واحد يوزن 100 كيلو راهو 3 اترات سي 30 مليلتر بار كيلو بار جور معناها دونك الماء هذا يجي من برشا حاجات يجي من الماكله يجي من السوائل اللي نشربوهم الاتزان الكل وبدانا يصنع كميه صغيره العباد اللي باش كيما قلت في الوقت هذايا وفي السخانه هذه الكل لازمنا نزيدوا شويه في الكميه هذيك باش يكون بدنا دونك بيان هيدراتي
1: بيان سور ويقاوم هالموجه هذه اللي ان شاء الله ربي اي نتاع ان شاء الله ربي يرحمنا
2: قص الماء قص الضوء انا يظهر لي وقيت باش نقصوا الكونيكسيون خاطر الناس تسكرولي كل يوم وتشوف الاشكال اللي قاعدين نحكيو فيها
1: لازم فما وعي لازم
0: نقصوا احنا ما نقصوش
1: لازم نقصوا من موجه
2: تعبير مجازي ما لا غالب
1: انه احنا نتبعوا لي توندونس
2: هي بقى التاثير نتاعهم راهو كبير انورم
1: بالحقيقه
0: مسيش هو انتم زاد عندكم زاد دور كبير باش تصلحوا الحقائق الغالطه وباش الناس تاخذ المعلومه من المصادر الصحيحه نتاعها.
1: دونك اليوم هاو دكتور انت بحدينا اليوم وبالحق معناها صيحه فزاع اليوم تلقوها مجموعه من الاطباء. دونك رئيس قسم السكري الغدد الصماء بمستشفى فرحات حشيد الدكتوره يسرى حسني اليوم تقول لكم ردوا بالكم استشيروا دكاتره بيان سور المختصين اطبائكم اللي انتم تعالجوا عندهم. ما تغركمش شكل كيلو وزوز كيلو اللي تحس روحك نقصتهم في الميزان تودنكوره وذاك عنده تداعيات خطيرة على صحتك. ما نحكيوش على الامراض المزمنه، راهو مرض مزمن سي مرض مزمن معناه مع سي بون دخلت في خانه مرض مزمن كيفاش تخرج من المرض المزمن
0: اللي ما تتعلم وتتعايش معاه. وما برشا ناس عايشين مرجلين دونك اخر دونك ليكزامبل نتاع الجوار دو تنس اللي ديرنييرمون خذا دونك فما برشا حالات نتاع عبيد عايشين
2: زفيريف ان فيت يلعب
0: ديابيتيك تيب ان
2: هو معناه جوار ديابيتيك ويلعب الماتش نتاعو وكيف يستحق يعني في لي بوز يمشي يزرق.
1: ماهوش عيب دونك نتعايشوا مع
2: الانسان هذا رقم واحد في العالم
1: ان شاء الله
2: يمارس في حياته بطريقه طبيعيه ويعمل في سبور اللي تستحق برشا مجهود.
1: ان شاء الله ربي يحمي الجميع دكتوره. دونك ربي يشفي المرضى اللي وصلكم للقسم واللي هما تعكرت حالتهم
0: ان شاء الله ما فهمش حالات اخرى نشوفوها من بعد ان شاء الله الموجه هذه توقف ان شاء الله توقف.
1: هاو بكم انتوما واكيد احنا من خلال المنبر هذايا ننبهوا الناس ونقولوا لهم ما تنساقوش وراء اي نظام طلعوا برشا انماط تبدا هكا
0: راهي ما فهمش ما احسن من الماكله نتاعنا الريجيم ميديتيرانيا اللي فيه كل شيء. عندنا توا الحوت السردينه، عندنا زيت الزيتونه، عندنا الخبز الكامل دونك هذوكم الكل كيه دونك حاجات باهيه راهي ماكلتنا باهيه برشا. دونك وربي كي خلق لنا هذا الكل كيه
1: باش نعرفوا في كل شيء سبحانه. وي دونك يعطيك الصحه دكتوره شكرا
0: لك
1: يعطيك الصحه. ومن واجبنا اليوم باش نوعيوا الناس دونك بربي اوقفوا هالحمله هذيا نتاع الانظمه. مش نحكي على النظام بعينه لكن النظام هذا اللي خذا امبلور معناها في الوطن العربي
0: عمل برشا مشاكل
1: ولعل اخر الحالات اللي وصلتكم التعكرات الصحيه اللي وصلت لمرضاكم في قسم السكري والغدد الصماء بمستشفى فرحات حشيد واكيد الاقسام اخرى راهي تعاني نفس المعاناه. دونك شكرا لك دكتوره على الجراه ديجا في تناول الموضوع هذايا. خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه.

0: تسمعوا في يد الله مع ايمن نصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة.
1: الحديث بالثقة على موجتنا كل عادة، فقراتنا متواصلة معاكم. البيوتي مود تو تويتا.
2: بيوتي مود. بيوتي مود.
1: ظهر لي وقيتها الفقرة هذه اللي نحكيه على وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق الكريهة والحصول على رائحة جسم عاطرة. اليوم الدكتورة في الصيدلة دكتورة عبير رابلة تعطينا وصفات طبيعية. نقول لها صباح النور. صباح الفل دكتور.
3: صباح الفل والياسمين.
1: شحوالك؟
3: الحمد لله.
1: وصفات طبيعية ما تكلفش
3: باهي. جبتوا معها السخانة وقصنا الضوء والماء.
1: فمش واحد تكلم وتقول صباح خير كل قصنا الماء. انا ما بعثت لي ضوء بكاء، ما بعثت لي قالت لي ضم صوتي لمستمعي جوهر فيم لو الضوء قص علينا.
3: حتى ما ضمني ضم صوتي معها.
1: تري بيان. هيا لله نبداو بالوصفات الطبيعيه. هو براتيك مو شو اللي يصير في البدن مع ارتفاع درجات الحراره؟
3: هو مع ارتفاع درجات الحراره تصير عمليه فيزيولوجيه طبيعيه اللي هي اسمها لا ترانسبيراسيون، يعني التعرق. الغدد نتاعنا سيدو ريبار اسمهم، هذوما غدد مسؤولين على انتاج لا سيور العرق هذايا. الهدف نتاعها راهو بالعكس يعني بينيفيك، مش صحيح اللي يقول لك انها تخلص البدن من السموم، هذه راهي مش صحيحه. راهو الكبد والكلى هما اللي يخلصوا البدن نتاعنا من السموم. لكن التعرق عنده دور كبير ومهم جدا في تعديل درجه الحراره نتاعنا. باش مع ارتفاع درجه الحراره احنا التمبيراتور انترن نتاعنا تقعد ديما 37 درجه وهكاك تحمي الاعضاء الداخليه، اكيد تعمل لنا موازنه زاده بين الاملاح والماء في بدننا وتخلصنا من بعض الديشي ميتابوليك كيف لاسيدوريك. دونك لي غلوند هذوما راهو يقع التحكم فيهم السيستيم نيرفو اوتونوم اللي هو اللا ارادي. فما راهو زوز انواع من لي غلوند سي دو ريبار اللي تنتج العرق هذايا. عندنا اولا لي غلوند اكرين اللي هما موجودين بارتو في بدننا الكل، سورتو موجودين في كف اليدين في قاع الساقين وفي الجبين. دونك النومبر نتاعهم كبير برشا، من 2 ملايين ل 4 ملايين يعني غده في البدن نتاعنا. وتنتج عرق عباره على 99% ماء. والباقي راهو املاح كيف الكلورور كيف الصوديوم كيف المغنيسيوم الكالسيوم وكيف ما قلنا لي ديشي ميتابوليك كيف لاسيدوريك. بالنسبه للابوكرين تاعو الجلاند ابوكرين هي موجوده جينيرالمون في لي زيسيل منطقه الايبيتاين الريجيون انو جينيتال يعني منطقه العانه. الانتاج نتاع العرق في المناطق هذه يبدا مع سن البلوغ تحت تاثير الهرمونات الجنسيه. شنو هو الفرق بينه وبين العرق الاخر اللي موجود في البدن نتاعنا؟ زيد انه فيه نسبه من الليبيد اللي بروتيين يعني من البروتينات والدهون. نورمالمون العرق راهو انودور ترانسبارون يعني لا فيه ريحه لا فيه لون كي ينجو البدن نتاعنا، لكن ينجم يتفاعل مع المواد الكيميائيه اللي موجوده في الدبش نتاعنا او في مواد التجميل نتاعنا ولا في لي ديودورون، وقتها تنجم تتبدل الكولور نتاعو. اما الرائحه عندها سبب اخر. احنا في بدننا عندنا دي بكتيري ريزيدونت ابيتويل، الهدف نتاعها هي حمايتنا من الجراثيم الخايبه الباتوجين لي بكتيري باتوجين. دونك موجودين بصفه عاديه في بدننا، لكن شنو يعملوا هما؟ يكسروا اك الدهنيات هذوك من الدهون هذوك من البروتينات هذوك اللي موجودين في العرق سورتو في منطقه نحكيو لنا على الايبيتين، وهيك اللي يعطي اك الريحه اللي نشموها. مع بيان سور وقت اللي نتعرقوا بصفه زايده في السخانه او نعملوا اكتيفيزي فيزيك او تصير لنا بيرتورباسيون هرمونال في فتره الحمل ولا البلوغ ولا بعد المينوبوز. دونك اللي نمشي تزيد نسبه التعرق ومع زياده البكتيريا اذا ما نحافظوش على النظافه الشخصيه نتاعنا تولي عندنا زودور خايبين على الاخر ديزاغريابل تدخل تشمكن الروائح الخايبه. دونك لنا الوقايه ديما خير من العلاج
1: ولازم الوصفات الطبيعيه.
3: اكيد باش نبداو بالوقايه ونكملوا بوصفاتنا الطبيعيه. دونك للوقايه لازمك بالطبيعه الهيجين نتاعك تنظف كونفينابلمون وبانتظام الاستحمام حتى ما دوشتش منطقه الايبيتين تنظفها وتجففها بالباهي وتجفف الثنيات نتاع الجلد نتاعنا. ثاني حاجه انك انت تبدل البش نتاعك كوتيديانمون كلاسيت اللبسه نتاعك وما تخليهاش يعني لازمها تتغسل سوق بلاص اذا عرقت فيها لانها تشد ريحه العرق هذاك. ثم بعض الاكلات اللي تعطينا ريحه سبابا كيف الثوم البصل الحاجات المتبله بزيد هكا ماذا بيك تنقص منهم. فما زاد التدخين فما برشا زاد امراض تنجم تكون مسؤوله على ريحه العرق هذه وتبديله هذا بيان سور ما نجموش نتحكموا فيه. كيف مرضى السكري تلقى ريحه العرق كيف ريحه هكا الغله شويه. اما مرضى الكلى زاد والكبد تنجم زاد تتبدل لودور نتاع العرق نتاعهم. دونك لنا باش ننظفوا زاد الملابس نتاعنا ماذا بينا اذا شدت فيهم ريحه العرق تحط بيكربونات الصوديوم ولا الخل على الملابس وين فماك البلايص الصفراء وين فما برشا عرق وما يعني باش نتخلصوا من الروائح هذيك. نفس الشيء سبابط نتاعنا نجموا نحطوا حتى بيكربونات الصوديوم يعني ونبيتوه فيهم. وبالطبيعه استعمال مزيلات العرق المناسبه
2: بحب
3: هذيك تكون بيان سور طبيعيه كالعاده. الحلول
2: الطبيعي اعطيني في الطبيعي شنو نجمو نعملو؟
3: طبيعي اكيد راك ممكن كيف برشا توانسه سمعتوا بشيء الانوثه دونك عمل البوز برشا كوسوا في الشرق الاوسط ولا حتى في تونس. شيء الانوثه هذايا هو الشيء فيه نباتات عطريه يعني كي تشربوا تحافظ على شرب الشيء هذايا ريحه البدن نتاعك باش تولي اغريابل فيوحه على خاطر فيه مركبات عطريه. الشيء هذايا يتكون اولا من شوش الورد دونك شوش الورد فيه ريحه ياسر فيوحه. فيه زيد اليانسون النجمي واليانسون النجمي فيه لانيتول ولانيتول هو مركب عطري ومضاد للبكتيريا ويعمل ريحة باهية وفي نفس الوقت يحسن الهضم يعني هنا نضرب عصفورين بحجرة واحدة. فيه زيد أكيد كعبيت من عود القرنفل من كثروش منهم للناس اللي ما تطيقش الريحة متاعه سيبالابين تحطه يعني أشواره والكمبوزيشون هذية أشوى. فيه لوجينال اللي هو أكيد مركب عطري ومضاد أكسدة قوي. عنا القرفة السيلينية راهي ماهيش كيف القرفة العادية اللي احنا نستعملوها اللي هي حارة حتى المطعم نتاعها تحسه حار وقوي ويابسة. دونك هي من سريلانكا وهي فيها مركبات عطرية وفيها مذاق حلو برشا وبنين برشا يعني مش كيف القرفة الأخرى. وهذه الأحسن انه نستعملها حتى في تطيح السكر نستعملوا القرفة هذه وهي راهي غالية الثمن. كيفاش نميزوها؟ العويد نتاعها تتكسر في ساعة مشكلة أخرى كي تكسرها تتكسر معاك وقت اللي تعمل منها الشيء تلقى المطعم نتاعها حلو برشا
2: يبيعوا فيه توا خاطر احنا القرفه
3: موجود موجود في تونس اما لازمك تمشي بالطبيعه للمختصين اللي تلقى عنده الحاجه يعني الاصليه مش القرفه اللي مغشوشه او تاخذها بودر
2: كيفاش كيفاش نفرق عليها بين القرفه المغشوشه والاصليه؟
3: قلت لك المطعم اولا انت كي تشري ما تعرفش بالمطعم تتكسر العود نتاعها سهل التكسير عمل فوفة من داخل هكا كيني هكا سيجيرو أما على الداخل منا ومنا دونك ولو تقاها سهلة التكسير هذاك الفرق. عندنا البابونج زيد البابونج من الأعشاب العطرية المزيانة برشا اللي تنحي لنا الأرق اللي ريحتها ياسر فيوحة. وعندنا زيد الميرامية والخزامة تنجم تستعمل واحدة منهم ولنا نحبذ الميرامية على خاطر الميرامية أثبتت بعض الدراسات أنها تقلل من نسبة التعرق. وأكثر حاجة عندنا هي الكركديه أكل ورديت الأحمر هذوكم دونك نستعمل نعملوهم احنا في العاده لتعديل مستويات ضغط الدم المرتفع يعني الناس اللي عندهم ليبرتونسيون ارتيريال يستعملوا الكركديه. دونك هذايا جينيرالمون شنو فيه الشيء هذا
2: داكور
3: انت لنا تختار مدام حسب الرغبه حسب البري خاطر الحقيقه غاليين شويه يعني اليانسون النجمي ماهوش رخيص القرفه السيليانيه ماهيش رخيصه الاخرين الحقيقه عود القرنفل زاده كيف كيف ماهوش رخيص. دونك تختار حسب ميزانيتك الحقيقه كان تخيرني نقول لك استعمل شوش ورد كعيبتين قرنفل يانسون نجمي تحط كعيبة تكفي تنجم تعوض بشوية نعناع والنعناع متاعنا رخيص ويعني وريحته باهية شوية بابونج
2: دونك
3: لنا كافي
2: هذي اسمه شيء الأنوثة
3: شيء الأنوثة يخلي لك ريحة عطرية يعني تخرج من بدنك مع التعرق. شنو توا نعملو للبدن بيلو نجيو لك منطقة الإبيتاي دونك وقت اللي انت عندك ريحة ديزاغريابل يعني فما تكاثر بكتيري في المنطقة هذيك مش تاخذ شوية خل وقدها ماء تخلطهم وبعد تمسح بقطنة ولا بحاجة قطنية بيان سور المناطق هذيك ويا حبذا بيان سور حتى في الملابس زادا نستعملوا الملابس القطنية هذايا يعني أكيد. دونك باش تمسح منطقة الإبيتاين داك الخل هذاك أما ماكش باش تخليه راهو تخليه من 5 لـ10 دقائق وبعدين تغسل بالماء. شنو البيوت نتاعو الخل لنا؟ الخل راهو باش يحافظ لك على حموضة الجلد ويمنعك النمو البكتيري المفرط اللي باش يسبب لك ريحة العرق.
2: داكوغ
3: تنجم زيدا إذا العرق منشور في بدنك الكل تنجم تاخذ هكاية دبوسة متاع زيت مش زيت ماء الورد دونك ماء الورد هذية تحط فيه شوية شب لين تذوب تخلطها لين تذوب وترشو على البدن متاعك تحب معاها ريحة عطرية زيدها قطرات من زيت الورد بيدو دونك يولي عندك ماء ورد زيت ورد ولنا شوية شب. إذا أنت تتحسس من الشب تنجم تحط كعيبتين عود قرنفل اللي هو مضاد به أنتي فانجيك أنتي بكتيريان يحد مك البكتيريا وإنتاج العرق والروائح الخايبة اللي في بدنك دونك تحطها في الفرجيدير وترش منها على بدنك الكل. سينا باش نبداو بمزيلات العرق الطبيعية
2: يلا
3: نقيدو الماستر سين لنا في الحكاية الكل هما 3 مكونات دونك عندك الشب عندك نشاء الذرة وعندك بيكربونات الصوديوم. لان مش الناس الكل راهي تطوقها كيف كيف. ماذا بيك تجرب على سرفاسه صغيره من بدنك وتشوف اسكو صارت اغيتاسيون احمرار تهيج في البشره نتاعك ولا ما صارتش. تجرب وتستعمل على ضوء الحاجه اللي انت تحسها واللي تمشي مع بدنك شنو تستعمل. اني كتخيرني بيان سور نقول لك باش تحط مغير فتين كبار نتاع شب ومغيرفه نتاع نشي وشويه بيكربونات صوديوم مش برشا ما نكثروش خاطر نخافوا من تهيج البشره نتاعنا. وكل بودر هذيك تنجم هو تحطه على بشره نظيفه مجففه بالباهي تحطه بلاصه مزيل العرق الطبيعي. دونك ثلاثه مكونات هذوما مغيرفتين شب مغيرفه نشي ومعاهم شويه بيكربونات الصوديوم وتبليكيهم على المنطقه هذه منطقه الابيطاي. دونك بالطبيعه الشب راهو باش يقلل مك الروائح هذيك. بيكربونات الصوديوم باش يعطيك اكل يعني مضاد لك الروائح خايبه وينقص مك البكتيريا هذيك. ونعرفوا انه النشي ينقص من الرطوبه كي الاحساس نتاع انك مبلول متعرق برشا وفي نفس الوقت راهو مبيض يعني للبشره. كيفاش توا نحضروا ديودورون؟ احنا ما نحبوش بودر ونقولوا نمسحوا حوايجنا اكسيتيرا دونك نحب عليه ديودورون. نفسهم اكل مغيرفات هذوكم مغيرفتين شب مغيرفه نشي ومعاها شويه بيكربونات الصوديوم. بيان سور تنجم تستعمل راهو الشب وحده تنجم تستعمل انشي وحده تنجم تستعمل انشي مع بيكربونات الصوديوم او الشب مع بيكربونات الصوديوم لان الشوا يقعد للمراه شنو تحب تستعمل او الراجل كيف كيف. مش ناخذوا مغيرفتين شب مغيرفه نشي وشويه بيكربونات الصوديوم باش نضيفوا عليها باش ناخذوا مغيرفتين زيت جوز هند ومعاهم مغيرفه نتاع زبده شيا. بطبيعه زبده شيا اختياريه ما عندك زبده شيا يوليو ثلاثه مغارف زيت جوز هند تحطهم في بان ماري باش يتحلوا هما في الصيف محلولين حاضرين. تضيفهم على البودر اللي عندنا نتاع الشب ونشي وبيكربونات الصوديوم تخلط ومن بعد شنو باش تعمل باش تبدا تزيد بشويه ماء الورد اللي انت تحصل على كريمه. نزيدو نحبو على زيت عطري تو خاطر الزيت هو اللي يعطيك الريحه هذيك وفي نفس الوقت عنده مواصفات اخرى. تنجم اولا اذا انت من الناس اللي تتعرق برشا وتلاحظ انه عندك ريحه كريهه برشا مش تاخذ زيت شجره الشاي. زيت شجره الشاي راه مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات باش ينقص لك النمو البكتيري في المنطقه هذيك. تحط قطرات من زيت شجره الشاي على الديودورون تاعك. اذا ما تحب زيت شجره الشاي نجم نعطيك مثلا زيت اكليرسيسون واحنا نعرفوا انه بعد بيلاشون ولا باستعمال لي برودوي شيميك نلاحظوا فما اسويدات في المنطقه نتاع الايبيتاين نتاعنا لي زيس. دونك تنجم تحط زيت السيترون او يا حبذا زاد زيت الليمون بيدو زيت الورد بيدو خاطر انت ديجا حاطه ماء الورد باش ما نكثروش الروائح. تنجم تحط زيت الخزامه المتوفر عندك ما تصعبوهاش. دونك من بعد نمشيو نحطوه في الفريجيدير ويقعد هكاك يجمد يولي كاينه كريمه جامده كيف الديودورون بالضبط. وقت اللي تجي باش تستعمل تاخذ منه بيان سور ماك الكريم هذيك وتحطها على المنطقه وتنجم تعاودها يعني لابليكاسيون اذا انت باش تخرج والا باش تعرف روحك يعني متعرضه للتعرق بصفه كبيره. اخر مشكله زاده تعرض النساء واحنا نعرفوا انه الـ الـ الـ العرق في المنطقه هذه يخرج ماهوش من لي بور يخرج مع الشعر. واحنا نلاحظوا انه فما ناس عندهم كثافه نتاع شعر كبيره في المنطقه هذيك. دونك تنجم بلاصه ما تحط زيت شجره الشاي او زيت السيترون او زيت الليمون تنجم او تضيفوا اضافه هو زيت السعد. وزيت السعد هذا من الزيوت اللي نستعملوها بعد ليبيلاشون لمده جمعه من خمسة الجمعه من خمسة ايام الجمعه بعد ليبيلاشون تخفف من
2: برشا زيت السعد.
3: انا سيلونسيو. دونك زيت السعد هذايا تابليكي بعد ليبيلاشون يخفف برشا من طلوع الشعر ومن كثافه الشعر. بيان سور لي في نتاعو يعني بالدوام ماذا بينا يعني شهرين ثلاثه وتلاحظ اختلاف كلي وجذري في طلوع الشعر في المنطقه هذه. وهكاك يولي عندك منه ديودورون ومنه زاده يخفف لك من الشعر وزاده اكليرسيسون خاطر فيه نشا وزاده اذا فيه زيت السيترون اللي فيه الفيتامين سي او زيت الورد اكيد باش ينقص لك برشا من تكونيه ومن مناطق الداكنة في الايبيتاي.
2: تري بيان هذوما الوصفات دونك اللي اكيد ان شاء الله يتبعوهم. واهم حاجه هي النظافه مع ان شاء الله يلقاو الماء دونك البحر باهي البحر احنا كلنا الوجهه نتاعنا البحر في
3: مع السخانه وقصه ضوء الماء البحر هي ديستيناسيون تاع التوانسه الكل.
2: دونك ان شاء الله فتره وتتعدى واكيد الوصفات اكيد توا يرجعوا يلقاوها على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام. تحيه ليك الدكتوره في الصيدله مدام عبير جاب الله اللي تعطينا هكا وصفات كل مره نختاروا موضوع انتم تنجموا تقترحوا علينا المواضيع وتكون حاضره معكم في فقره البيوتي مود. شكرا ليك نهارك سعيد مبارك عبير. احنا 11:53 دقيقه اكيد بوز مع الموسيقى ونرجع ونكمل معكم بقية الموعد من بيدون لوحة الماضي ساعة.

0: شارك انت وشكون بالفن تاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. نسمو دار العيله مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة
1: بوبليسيتي.
0: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بسبب أزمة مالية غير مسبوقة، نقابة الصيادلة تهدد بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع. والولايات المتحدة توافق على صفقتي أسلحة للسعودية والكويت. في تفاصيل أخبارنا، قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة، مهددة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من السبت غرتوت القادم في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. أمام خطورة هذا الوضع المالي، قرر المكتب الوطني ما يلي أولا استئناف تفعيل قرار الجلسة العامة المنعقدة خلال شهر أكتوبر 2025 واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية الوقائية اللازمة لحماية الصيدليات والدفاع عن حقوقها. ثانيا، تكليف المكتب القانوني باتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لإلزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض باحترام القانون والاتفاق والتعهدات المبرمة. ثالثا، تكليف المكتب القانوني بمتابعة ملف البلديات والتصدي لكل إجراء مخالف للقانون أو ماس بحقوق الصيدليات. ورابعا، تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر المكتب يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع ما لم يقع خلاص كامل مستحقات الصيادلة المتفق عليها والملزمة قانونيا وتعاقديا وأخلاقيا. شأننا آخر، وفي نشرة محينة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور شهيلي هذا اليوم الخميس. يكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة 17 من جويلية الحالي، إذ ستتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى منها بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. يتواصل الطقس عموما حارا بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض الحرارة نسبيا بداية من الأربعاء المقبل. تتواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء 13 من جويلية بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكافة الغربية، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية، مضيفا أن وحدات الحماية تواصل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. ونظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إليها في بعض البؤر النشطة، تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهداف النقاط الوعرة التي يتعذر الوصول إليها بالوسائل البرية. وقد تم دعم فرق التدخل بإرسال تعزيزات من الإدارات الجهوية للحماية المدنية بكل من صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين وسوسة، إلى جانب تسخير 3 شاحنات مخصصة لإطفاء الحرائق حرائق الغابات وآلتين ماسحتين، فضلا عن مشاركة 15 عاملا من مصالح الغابات، وذلك في إطار دعم الجهود الميدانية والرفع من نجاعة التدخلات. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق ضرباتها الجوية داخل إيران لتشمل العاصمة طهران ومحافظات جديدة إيرانية في تصعيد وصفه عديد الخبراء بأنه يعكس انتقال العمليات الأمريكية إلى مرحلة تستهدف البنية العسكرية والصاروخية الإيرانية. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن إيران لن تسمح للولايات المتحدة تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال بالتدخل في مضيق هرمز، مؤكدا أن ذلك يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة لإيران. هذا فيما أكدت مصادر ملاحية دولية استهداف ما لا يقل عن 10 سفن شملت 7 ناقلات نفط و3 سفن شحن منذ توقيع مذكرة التفاهم في 17 من جوان الماضي، وحتى انهيار الهدنة ودخول الحصار البحري الأمريكي يوم أمس الأربعاء حيز التنفيذ على الموانئ والسفن الإيرانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة لبيع الأسلحة محتملة للسعودية بقيمة تقدر وتبلغ 1.96 مليار دولار، وأخرى مع الكويت لتقديم خدمات دعم طائرات عسكرية بتكلفة تقدر ب 48 مليون دولار، واعتبرت ذلك دعما لأهداف السياسة الخارجية عبر تعزيز أمن حليفين من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
4: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 399. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي. عجيل انرجي قدم لكم انفوسبور.
5: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: نص النهار وتسعة دقائق. مرحبا في انفو سبور. البدايه بمونديال 2026 بعد تاهل منتخب الارجنتين البارح للفينال على حساب انجلترا، ثلاثة الفوز هدفين مقابل هدف سجل انتوني جوردن لانجلترا دقيقه 55، ثم ريمونتات العاده بالنسبه للمنتخب الارجنتيني، انزو فرنانديز عدل دقيقه 85، ولوتارو مارتينيز كان اضاف الهدف الثاني في دقيقه 90+2 بعد دوز اسيست نتاع الزوز اهداف كانوا من ليونيل ميسي، وهكا الارجنتين في الفينال للمره ثانية على التوالي. فينال المونديال باش يتلعب نهار الاحد 19 جويليه 8 متاع الليل في ميتلاف ستاديوم، يجمع الارجنتين باسبانيا. الارجنتين من اجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 و 2022، الفينال السابع في تاريخها. خسرت 3 فينالات سنوات 1930 1990 و 2014 في مواجهات المنتخب الاسباني اللي يسعى للقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه باللقب مره وحيده عندها 16 سنه 2010. دونك بيحاول انه يفتك اللقب هذا ويكون الثاني في التاريخ. وحلم لامين يامال نجم المنتخب الاسباني وبرشلونة يتحقق بمواجهة ليونيل ميسي، واللي قال حتى قبل ما يبدا المونديال انه يطمح ويحلم انه يقابل ليونيل ميسي في الفينال ويطلب قميص ليو. المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث تلعب نهار السبت 18 جويليا فرنسا إنجلترا 10 متاع الليل في استاد هارد روك في مدينة ميامي. دونك مواجهة باش تكون بين كيليان مبابي وبيلينغهام اللي هما ثنائي ريال مدريد واللي خرجوا بالموسم صفر من الألقاب سواء مع الريال وإلا مع منتخبات بلدان. للمرة الثالثة على التوالي أتلتيكو مدريد هو النادي الأكثر تمثيلا في نهائي المونديال.

0: قدم يعين رسميا الأسطورة زين الدين زيدان، يتم الإعلان عليه كمدرب جديد باش يكون في الساعات القليلة القادمة. زيدان باش ياخذ راتب شهري يوصل 300 ألف يورو دون احتساب المكافئات، دونك شهريا باش توصل جراية زيدان إلى 450 ألف يورو. والجهاز الإداري والفني اللي باش يرافق زيدان باش يكون فيه أكثر من 25 فرد. لاعبية الأرجنتين حملوا لافتة البارح مكتوب عليها جزر فوكلاند أرجنتينية، الجزيرة اللي موجودة في جنوب المحيط الأطلسي وديرها المملكة المتحدة، لكنها محل نزاع تاريخي بين بريطانيا الأرجنتين، واللي صارت حرب فوكلاند عام 1982 وفات باستعادة بريطانيا السيطرة على الجزر. دونك برشا صحف عالمية اعتبرته أنه تدخل سياسي في الرياضي، وأيضا حكيت على إمكانية تسليط عقوبة على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. أدى في المونديال إلى حد الآن ليونيل ميسي مازال ثابت بثمانية أهداف مع كيليان مبابي، هالاند مع النرويج سبعة أهداف، بيلينغهام وهاري كين عندهم ستة أهداف، وليونيل ميسي هو الوحيد اللي قادر أنه يرفع العدد ويكون الهداف وحده في المونديال بما أنه عنده ثمانية أهداف ومازالت عنده المقابلة النهائية. وكيف كيف زاد حتى كيليان مبابي وجود بيلينغهام وهاري كين عندهم إمكانية أنهم يكونوا خاصة على مستوى الهدافين يكونوا في الصدارة متاع الهدافين، عندهم مقابلة ترتيبية. نحكي على الميركاتو في تونس، الترجي الرياضي التونسي اتفق مع المهاجم عادل بالطيب في انتظار تكون الأمور رسمية بما أنه المفاوضات ما زالت متواصلة دون الاتفاق إلى دون وصول إلى اتفاق نهائي المنتظر يكون في الأيام القليلة القادمة. ذكر الترجي كان تعاقد مع محمد بالحاج محمود البارح، أعلن تعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم. بالنسبة للمتوسط ميدان الهجومي الكاميروني مايل فرنانديز باشر رسميا التدريبات. بنزرتي تركيبة الإطار الفني، محمد عزيز هو المدرب الأول، زوز مساعدين سفيان غانم وهيثم المزي، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الذوادي هو معد بدني، ورامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. دي انفو سبور قدمها لكم نيس الذوادي، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في الأمان.
1: عجيل انرجي قدمت لكم Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: المعلومة الصحية نجم تنقذ حياتك.
1: نجم تنقذ حياتك.
0: موضوعنا في سانتي بلوس مع أحلام غيلان نهار الخميس مع ماضي ساعتين نحكيو على أورام الكلى والمثانة، شنية العلامات اللي لازمنا ما نتجاهلوهاش، كيفاش يتم التشخيص، وشنو يصير لقدر الله في حال انتشار الورم. التفاصيل هذه الكل مع طبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية اللي يفيدنا بكل المعلومات اللازمة لضمان صحتكم. إذا كان عندكم أي تساؤلات كلمونا على 36 300 ألف، وإلا سجلوا أصواتكم على الموزع الصوتي 29 100 100. في سانتي بلوس صحتكم أولويتنا.

0: 28 دقيقة لموجاتنا كالعادة. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بيي دون لول. رونديفو يتواصل معاكم حتى الماضي ساعة, وأكيد أسئلة احنا نطرحوها ومن خلال فقرة هكا فيها الذكاء الغير اصطناعي باش يجاوبنا أمين على مجموعة من التساؤلات في علاقة اليوم بالوقت. علاش فرق التوقيت؟ نقولوا مثلا تونس توا نص نهار 28 دقيقة, في بلاد أخرى تلقى الوقت مختلف. الإجابة باش تعرفوا عليها توتويتا.
1: تسمع في دون لو مع هبة لصيف وأمين البلادي على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
2: بالضبط هبة, باش نحكيو على فرق التوقيت, وباش نحكيو بالتحديد على المناطق الزمنية اللي تختلف في العالم من بلاد لبلاد. فما شكون يسمع فينا تا يقول لك ايه خاطر الارض تدور.
0: ايه
2: متفقين انه الارض تدور, ولكن باش نرجعوا للفينومين هذا نفهموا اكثر فاكثر. الأرض تدور على نفسها دورة كاملة كل 24 ساعة, دي حاجة متفقين فيها وماهيش جديدة. ومع دورانا الشمس ما تشرقش على العالم الكل في نفس الوقت, دونك حاجة كيف كيف نعرفها. وقت اللي مثلا الشمس تطلع في تونس تكون ما زالت ما وصلتش أمريكا, في نفس اللحظة تكون ديجا بدأت تغرب في بلدان في آسيا. تخيلوا إذا كان العالم الكل يعتمد نفس الساعة, دونك حاجة ماهيش لوجيك ياسر. إذا كان دونك نقاوة 8 نتاع الصباح في تونس, والبرازيل ناس مازالوا في نص الليل, في اليابان زادة مع 8 الشمس بدأت تغرب في البلايس هذوما. يعني الساعة ما عادش تعكس الواقع نتاع النهار والليل. حاجة ذي نرجع بها مثلا تاريخين القرن 19 وين اتفقوا باش يقسموا الكرة الأرضية إلى 24 منطقة زمنية, كل منطقة تزيد أو تنقص ساعة على المنطقة اللي قبلها. يقول القائل علاش 24 بالذات؟ على خاطر هي حسبة, دونك نقيسوا ونحسبوا مع بعضنا. إذا كان الأرض تدور 360 درجة في 24 ساعة, نقسم 360 على 24 نلقاو 15 درجة لكل ساعة. يعني كل ما تمشي تقريب 15 درجة شرقا باش تزيد ساعة, وكل ما تمشي غربا باش تنقص ساعة. والمرجع اليوم متاع العالم الكل هو خط وهمي يتعدى بمدينة غرينويتش في انجلترا, ومنه يتحسب التوقيت العالمي. أما الحكاية ما تقفش لهنا بطبيعة الحال, خاطر فما دول ما تحبش تمشي بالساعة الكاملة. مثلا الهند تزيد 5.5 ساعة على توقيت غرينيتش. غرينيتش اللي نعرفه الناس كل دونك يعتبر يعني التوقيت اللي يعتمدوه برشا دول. دونك غرينيتش مع والرقم اللي معناه هو رقم السويع. بلدان أخرى تزيد 0.5 ساعة وحتى 45 دقيقة, يعني مش العالم كل قاعد يزيد بالسوايع. فما بعض الدول اللي تبدل الساعة في الصيف, ونعرفوها هذه بالساعة الإضافية لورديتي. الهدف منها هو هدف طاقي بالأساس باش تستغل ضوء النهار أكثر وتقلل من استهلاك الطاقة. ولكن المعلومة الأغرب أنه فما بلاصة في المحيط الهادي, مكان هذا اسمه خط تغيير التاريخ الدولي, وين إذا كانت تفوتوا تزيد النهار كامل, وإذا كانت ترجع من جهة الأخرى باش تنقص النهار كامل. دونك تنجم تخيل زوز من الناس واقفين مع بعضهم, دونك واحد يعيش في يوم والآخر في الأمس. دونك الحكاية غريبة شوية, ولكن هي حسابات ترجع تاريخيا بنا التالي كما قلنا للقرن 19 ولليوم. دونك يتم اعتماد هالتقسيم هذا. أكثر دولة حسب رأيك فيها مناطق زمنية مختلفة في العالم,
0: عطيني
2: حسب رأيك.
0: أمريكا؟
2: مش أمريكا, هي فرنسا. فرنسا على خاطر نعرف الناس كل فرنسا اللي فيها مناطق تتبع لها, ولكن في مناطق جغرافية أخرى, دونك الفرنس وترمير, دونك المناطق البعيدة عليها. دونك تخلي فرنسا أكثر دولة عندها مناطق زمنية مختلفة في العالم, نمسي هما تحت نفس الدراب تحت نفس الجنسية, ولكن كل واحد يعيش في وقت ويعيش في موندو آخر.
0: والله فرنسا معناها اصدمتني.
2: لا مش لك الدرجة يعني.
0: مش اصدمت معناها ليه معلومة ما يمكن تغيب على أذن.
2: ديما احنا في مخاخنا انو أمريكا.
0: صحيح
2: ديما في مخاخنا انو أمريكا. يعني نعرف الناس كل فما معناها في أمريكا مدن تختلف على الأخرى. كل واحدة عندها التوقيت متاحها والموند متاحها، واحدة صباح واحدة ليل واحدة قائلة واحدة مغرب. دونك
0: مع تونس مثلا احنا توا نص نهار و 33 دقيقة، شكون الدولة اللي عندها نفس التوقيت متاحنا؟
2: الجيران.
0: صحيت والجواب صحيح، زاير. دونك عندها نفس التوقيت. ليبيا بار كونتر تزيد علينا بساعة، مصر بساعة، سعودية ساعتين، الإمارات ثلاثة سوية، قطر ساعتين، تركيا ساعتين، فرنسا. دونك أنت والتعديلات اللي تصير
2: فرنسا في كان في الصيف
0: تختلف علينا. دونك تختلف علينا. نيويورك نحي خمسة سوية، موريال خمسة سوية، دونك
2: آسيا زادة،
0: أي اليابان تزيد ثمانية سوية، معناها على التوقيت متاعنا ثمانية سوية، الصين سبعة سوية، سيدني بريسك تسعة سوية. يعني كما قلنا الوقت يختلف، وهنا فهمنا
2: مثلا في بالي توا سبعة ونص تاع العشية،
0: معناها مزيد الأجواء احتفالية
2: اليوم خميس، دونك هما يفوتونا بسوية.
0: تري بيان. دونك هاكا خذينا فكرة انه الجزائر الشقيقة، الجزائر عندها نفس التوقيت نتاع تونس، بينما ليبيا زيد علينا بساعة وهي زادة الجارة. دونك هنا اليوم خذينا فكرة على الفينومين في ذكاء غير اصطناعي يوصلنا بتوقيت تونس النص نهار و34 دقيقة، ديما على وجهة الدنيا وفيها جهرة فهم.

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمع كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة في دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف
1: جوهرة اف ام.
2: بوبليسيتي. فما قبل الباك وفما بعد الباك، الناس الكل حكيت لك على أكبر امتحان في حياتك واستناوا معاك النتيجة وفرحولك بالنجاح، أما تعرفش شنو يجي بعد الباك؟ باك بعد الباك. Hello Student Pack by BN Bank. Votre pack étudiant 100% gratuit. فيه un compte bancaire, une carte bancaire, SMS IJIC على تليفونك, un abonnement aux services digitaux BNH 24 وهكا تبدا حياتك بعد الباك بكل أريحية ومسؤولية.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: دقيقة على موجهة نهارك وصلنا معاكم لآخر الدقائق بالنسبة لليوم في بي دون لو تاريخ الخميس 16 جويلي 2026 موافق لي 1/0/1448 هجري. أما خلينا نذكركم بمستجدات الوضع الجوي نحكيه عليه. طقس باش تواصل فيه درجات الحرارة مرتفعة بأغلب البلاد مع ظهور الشيلي يكون الارتفاع ملحوظ غدوة الجمعة 17 جويلية 2026 وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة مع عدا قرب السواحل الشرقية وين تكون بين 39 و43 درجة ويتواصل الطقس سخون بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم وينتظر أنه تنخفض نسبيا درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية 2026. وأمين باش يعطينا درجات الحرارة بالنسبة لنهار الجمعة والسبت في بعض المدن.
1: بعض المدن مثلا نبدأ بتونس الكبرى درجات الحرارة باش تكون بين 43 و45 درجة، بنزرت 41، نابل 40 درجة، 47 درجة وين هيبة في زغوان 47 درجة، 48 في جندوبة، 49 درجة في جندوبة ولا بيجة 48، الكيف 46 درجة وسليانة 46 درجة. أثناء قاعدين لاحظوا أنه في مناطق الشمال الغربي درجات الحرارة مرتفعة بالقدام مقارنة بالعوام اللي يتعداو. طبعا مناطق الوسط والجنوب فما حد شيء جديد، دونك درجات الحرارة تكون مرتفعة جدا كما قروان 48 درجة سيدي بوزيد، 46 قفصة زادة، 49 في توزر وقبلي 47 درجة، 39 درجة في الحم في المهدية مثلا، دونك اللي تعتبر من أقل درجات الحرارة. نهار السبت تخف شوية بمعدل 2 درجات يعني مقارنة بنهار الجمعة ولكن تبقى الدنيا سخونة.
0: دونك تونس مثلا 41 درجة نهار السبت، أريانا 40 درجة، بنعروس باش تسجل 43 درجة، بنزرت 39 درجة، نابل باش نلقاو 41 درجة، زغوان 45 درجة، بيجة 46 درجة، جندوبة 47 درجة، الكيف 46 درجة، سليانة 46 زادة، دونك سوسة 38 درجة، المنستير 38 درجة، المهدية 35 درجة، مروحة المهدية، القيروان دونك 47 درجة، سيدي بوزيد 46 درجة، القصرين 43 درجة، قفصة 46 درجة، توزر 49 درجة، قبل لي 48 درجة ربي إن شاء الله يحميهم. درجة الحرارة باش ترتفع حتى على نهار الجمعة دونك في توزر وقبل لي نحكي على 49 و48 مقارنة ب 47 درجة جوست درجة واحدة، جابس 44 درجة، مدنين 46 درجة، وتطاوين 46 درجة. دونك هذا نهاير السبت وأكيد المقال تلقاو فيه كل المستجدات ومتابعاتنا متواصلة فيما يخص كل الأخبار اللي أكيد تروازاكس نحكيو فيهم ما ضوء ودرجات حرارة حكا ولا.
1: طبعا هبة إن شاء الله ربي قدر الخير وإن شاء الله تكون فما أخبار باهية خاصة في علاقة ب سونيد وستيك في علاقة بالضوء بالماء بطبيعة الحال. إن شاء الله ربي قدر الخير إن شاء الله نسمع كان أخبار الزينة
0: إن شاء الله. تحياتنا للكيب الكل، دونك جيجي يرحمها في الإخراج، ياسمين في ديجيتال، أمنتكم للايف متاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام، شكرا جميل بقديدة، وكيف كيف سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام. تحياتنا لسوسو اليوم اللي استقبلت عدد كبير من تليفونات تقولكم سجلوا على 29 100 173 4000 في بلوسيف وأمين الميلادي. أمين الغونديفو إن شاء الله غدوة يتجدد سينو
1: إن شاء الله كالعادة العشرة تصبح.
0: يلا نقول لكم أدوما باي باي.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة، مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهزولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
6: مرحبا بكم. تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء يوم الاثنين الماضي بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكافة الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. وذكر المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ له اليوم أن عمليات التدخل تتواصل في إطار تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين تحت إشراف اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكافة، وبمشاركة وحدات الحماية المدنية وجيش الطيران والإدارة العامة للغابات ووحدات الحرس الوطني، إلى جانب مختلف المصالح الجهوية والمحلية المعنية، بما يضمن حسن توظيف الإمكانيات البشرية واللوجستية وتسريع نسق التدخل. المتحدث أفاد أنه نظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إلى بعض البؤر النشطة، تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية تابعة لجيش الطيران المساهمة في عملية الإطفاء الجوي واستهداف نقاط الوعرة، كما سخر الحرس الوطني طائرة استطلاع لمتابعة تطور الحريق وتوجيه عمليات التدخل ميدانيا، إضافة إلى شاحنة تزويد لدعم الوحدات المتدخلة وضمان استمرارية عمليات الأطفاء وتأمين محيط منطقة التدخل وتيسير حركة وسائل النجدة. ينظم غدا الجمعة المجلس الوطني للجهة والأقاليم جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس اليوم النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية. في أخبارنا العالمية، أكدت إدارة الموانئ العراقية أن المسيرة التي سقطت على إحدى الناقلات كانت خارج نطاق الموانئ العراقية وعمليات التفريغ مستمرة دون توقف. كما قال مدير الوكالة الدولية للطاقة إن الاقتصاد العالمي لم يخرج من دائرة الخطر مع تراجع مخزونات النفط، وانخفاض المخزونات الخام العالمية يقلص أحد أهم عوامل الحماية حسب تعبيره. على المتابعة وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار،
7: للمزيد من الأخبار
5: www.jawharafm.net.
0: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990.

متصل وكان تحب تشارك وتربح بيد افيون لوجهه من وجهه نوفاليت ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بي على 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي المحقق بيوس على جوهرة اف ام موجة

الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوم. تحياتي، موعد جديد مع المحقق. ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة اف ام نهار الخميس 16 جويلية 2026. إن شاء الله راهو الطقس ماهوش عامل فيكم برشا، واصلين معاكم حتى الماضي ساعتين، ونقترح عليكم زوز قضايا كالعادة يغوصوا بينا في تفاصيل الجرائم اللي تصير عربيا وعالميا، قضايا تسمعوهم وتتفرجوا فيهم زادة وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. يلا سيدي ما نزيدش نطول وننطلق في أول قضايانا بالنسبة لليوم. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تحكي على فنانة من أبرز الأصوات بل والوجوه اللي عرفتها تونس في فترة العشرينات والثلاثينات. فنانة انتهت حياتها في ظروف غامضة جداً، واليوم ما زال الدافع الحقيقي للجريمة محاط برشا جدل. قضية اعتمدنا في كتابة تفاصيلها على هذا الكتاب، حبيبة مسيكة سيرة النار والرماد البثينة الغريبي، كتاب اعتمدناه كثيراً إلى جانب بعض المصادر الأخرى. قضيتنا إذن تزن لتونس العاصمة وتحديداً لافايت، وترجع بنا أطوار القضية ليلة 20 فيفري 1930. ليلة كانت عادية في ظاهرها لكنها تحولت ليلة رعب بالنسبة لمتساكني لافايت الكل. البلاد كانت هادية، شوارعها شبه فارغة، الصمت يطغى على المكان، وفي وسطها الهدوء كانت حبيبة مسيكة نجمة الطرب التونسي وقتها راجعة لدارها بعد عرض فني أو سهرة فنية ناجحة كالعادة. كانت تعبة من طول السهرية أما نفسيتها كانت مرتاحة وكانت فرحانة بنجاحها والتفاعل الكبير من الجمهور. وصلت لافايت، دخلت لدارها وسكرت الباب وراها، بدلت حوايجها وشدت فرشها باش ترتاح. كل شيء كان عادي، عادي جدا، نفس الروتين، نفس السكون في الدار. لكن دقائق من بعد، دقائق بعد ما حبيبة رقدت، نار كبيرة شعلت في الدار، نار مصدرها كان مجهول. في ثواني معدودة انتشرت بسرعة كبيرة في الدار بكلها، ووصلت البيت الفنانة حبيبة مسيكة، حبيبة اللي فاقت على سخانة قوية ووجاعة ما تتوصفش، وبدأت تصيح وتعيط وتطلب في النجدة وتحاول تنقذ روحها بكل ما عندها من قوة، لكن النار بتكون أسرع وأقوى. صوت عياطها وصل للجيران اللي فزعوا وخرجوا يتجراوا. من بين أول الناس اللي وصلوا كانت جارتها راشيل توبيانا اللي تسكن في الشقة المقابلة. أول ما سمعت الصياح وشافت النار خرجت تجري وفي

بعد شنو في المقابل تم نقل حبيبة مسيكة للسبيطار، وقتها ما زالت على قيد الحياة لكنها كانت في حالة حرجة جدا. في الأثناء الأمن وصل لدار حبيبة وباشر التحقيق في الحادثة. تم تطويق المنزل والمكان بالكامل وبدأت عملية فحص دقيقة لكل تركينة في الدار. بعد المعاينة المحققين خرجوا باستنتاج أولي لكنه خطير. الحريق ما كانش عرضي، ما كانش نتيجة ماس متاع ضولة، كان فعل مقصود، كان محاولة حرق متعمدة، بل ربما محاولة قتل متعمدة. وهنا القضية إذن خذت منحى آخر، هذا مش حادث بل هو جريمة مدبرة. سريعا عناصر من الأمن توجهوا للمستشفى لمقابلة حبيبة مسيكة، كان لازم يحكيوا معاها، أي كلمة تنجم تقولها، أي تفصيل ينجم يعاونهم في معرفة شنو اللي صار لها. لكن حبيبة مسيكة كانت حاضرة غايبة عن العالم وبصوت ضعيف وبرشة وجيعة، باش تقول للمحققين اللي هي مصدومة برشة، مصدومة أنه قام بالجريمة البشعة هذه في حقها، مصدومة لأنها كانت تعرف مليح قديش يحبها. شكونه يا حبيبة هذا؟ لكن حبيبة قبل ما تقول اسمه ماتت، ماتت من غير ما تقول اسم الشخص اللي شعل فيها النار، ماتت وخليت وراها قضية باش تولي من أكثر القضايا غموضا في تاريخ تونس الفني على الأقل. صبحية نهار 21 فيفري 1930 تونس باش تفيق على خبر ثقيل وصادم، كل الصحف باش تحكي على الموضوع، عنوان كبير يتصدر الصفحات الأولى في الجرائد، وفاة الفنانة الكبيرة حبيبة مسيكة بعد إصابات بليغة تعرضت لها إثر الحريق اللي شعل في دارها في لافايت. خبر وفاتها هبط كالساعقة على محبيها وجمهورها وعم الحزن أوساط الوسط الفني، خاصة وأن المرحومة كانت تعتبر من أبرز الأصوات النسائية اللي صنعت الروح مكانة بارزة في الساحة الفنية التونسية. همام قبل ما نتبعوا تفاصيل التحقيق اللي انطلق، هات نتعرفوا أكثر على حبيبة مسيكة. قبل ما يولي اسم حبيبة مسيكة وقبل ما يولي هذا الاسم اسم كبير يهز المسارح ويشد الانتباه في تونس بل وفي الخارج، البدايات كانت أبسط برشا. بنية صغيرة خرجت من وسط عائلة عادية في تونس العاصمة وتحديدا في أحياء المدينة القديمة. اسمها الحقيقي مارغريت، مارغريت مسيكة، وهي من عائلة تونسية يهودية. تولدت سنة 1903 في وسط اجتماعي محافظ، بوها اسمه ديدا وأمها ميحة وعيتولها سمحة. الحياة كانت صعيبة والإمكانيات محدودة. من صغرتها كانت حبيبة أو مارغريت مختلفة على غيرها، كان عندها ظهور لافت وجمال مقبول خليها تصنع شخصية محبوبة عند المحيطين بها. بالإضافة لهذا كان عندها صوت مزيان برشا، أما في الوقت ذاك كانت المرأة ما تغنيش، يدوبها دندن في دارها وهي تسيق، أما باش تخرج للعلن وتغني قدام المئات حاجة خارجة عن المألوف، خاصة في المجتمع اليهودي المنغلق على روحه. رغم هذا حبيبة باش تكسر القواعد، عملت أول خطواتها في عالم الفن، خاصة كما تكتب بثينة الغريبي أنه خالها خيلو الصغير كان من أبرز عازفي الكمان والمزود في بدايات القرن العشرين. أما خالتها ليلى سفاز فكانت تدير كافي شانتا، وغادي صار التحول الحقيقي في حياة حبيبة مسيكة. وهي تدور وتغني صوتها المزيان الفت انتباه خالتها اللي بقات تسمع فيها بكل تركيز. وقتها اقترحت عليها تخدم معاها وتولي تطلع على المسرح وتغني، وعاونتها بالتالي باش تدخل عالم الفن من أوسع أبوابه.
دربتها على غنيس صحيح.

علمتها الأداة فوق الركح، فهمتها أصول المسرح الشعبي وقتها. في الأول حبيبة كانت حشامة، أول مرة طلعت فيها قدام الجمهور كانت حاجة صعبة ياسر عليها، الخشبة، الأضواء، الناس، كل شيء كان جديد عليها. أما مع الوقت بدأت تكسب ثقة كبيرة في روحها، وصوتها جذب انتباه الحاضرين اللي تفاعلوا معها، ومع تكرار العروض بدأت شهرتها تكبر تدريجيا، الناس ولات تحكي عليها، والركح ولا مكانها الطبيعي، وأطلق عليها اسم حبيبة الجماهير اللي من بعد ولا اسم شهرتها حبيبة مسيكة. امتدت شهرة حبيبة من الملاهي الليلية، وصل صوتها للملحنين والمنتجين اللي بدأوا يكلموا فيها باش يخدموا معاها. وفعلا عملت حبيبة مجموعة من الأغاني التونسية المعروفة، إما أغانيها هي ولا أغاني كبيرة مشهورة تشهروا كي هي غناتهم. يمكن برشا منكم يعرفوا الغناية لكن ما يعرفوش أنه هي من الأغاني متاع حبيبة مسيكة. حبيبي الأول ولا ما ننساه.

0: وغيرها من الأغاني الأخرى، ومنهم غناية باش تكون من الأسباب متاع مشاكل باش تصير لها، غناية على سرير النوم دلعني.
1: على سرير النوم دلعني، على سرير النوم.
0: كان زادة من أول الفنانات في تونس اللي ما كانتش تغني بارك، أما تعمل شو كامل، تعمل عرض استعراضي على الركح. إلى جانب نجاحها في الغناء، دخلت حبيبة عالم التمثيل، مثلت في عدد من أعمال مسرحية، وشجعها على الخطوة هذه محمود بورقيب مدير فرقة الشهامة اللي آمن بموهبتها وشاف فيها مشروع فنانة استثنائية. قدمت حبيبة أدوار مختلفة على المسرح، ومن أشهر الأدوار اللي لعبتهم واللي يعتبر جريء جدا في وقتها كان في مسرحية روميو وجولييت. حسب رأيك شكون مثلت؟ لا، مثل الدور روميو، كما زاد جسدت شخصية هارون الرشيد في مسرحية أخرى. طلعت على الركح أكثر من مرة في زي راجل، وقدمت الأدوار بصوت وحركات متاع رجال، خليت الجمهور ينسى للحظات أنه امرأة اللي قاعدة تمثل، وبالطبيعة عملت جدل في هالموضوع. في المجمل لعبت حبيبة مسيكة 80 دور في 140 مسرحية. حبيبة كانت من أكثر النساء تمرداً في تونس في الوقت ذاك، مثلاً كانت من أوائل النساء اللي قصت شعرها كوب غارسون، لبست أزياء عصرية مستوحاة من أوروبا، ساقت الكرهبة وحدها، وكانت تتكيف في العلن. أكثر من هاك، أول ما الفلوس دارت بين يديها خرجت من دار عائلتها وسكنت وحدها في شقة في لافايت. قرار كمن هكا في الثلاثينات خلى برشا ناس يهجموها ويتهموها بالخروج على العادات والتقاليد، وتو تشوفوا نتيجة هذه الهجمات مش تصير بعد وفاتها. شهرة حبيبة ما بقتش محصورة في تونس، وصلت للخارج. مثلاً وقت اللي سافرت لفرنسا سجلت مجموعة من الأغاني مع شركات تسجيل معروفة، وتعرفت على عدد من كبار الفنانين والمثقفين. تحكي بعض الروايات أنها التقت مثلاً بالرسام العالمي بابلو بيكاسو اللي أبدأ إعجابه الكبير بجمالها وشخصيتها. من بعد زارت مصر اللي كانت في السنوات هذيك تعيش العصر الذهبي للفن العربي، وقدمت حبيبة مسيكا عروض مسرحية وغنائية لاقت نجاح كبير، وتقابلت مع فنانين كبار كما يوسف وهبي ومحمد عبد الوهاب. لقبت حبيبة وقتها بملكة الطرب التونسي، لكن النجاح هذا الكل ما جابش معاه كان الجوانب الإيجابية، كان الفلوس، وكان الشهرة، جاب معاه زادة عدة جوانب سلبية. من بين المعجبين كان ثم راجل من أصحاب النفوذ والثروة مستعد يصرف كل ما يملك باش يكسب قلبها. هالراجل هذا باش يتحول لأخطر شخص في حياتها. شكون هالسيد وشنو العلاقة اللي كانت تربطه بحبيبة؟ خليني نقف بك هنا ونرجع للتحقيق قبل ما نعرفك عليه السيد هذا. بعد وفاة حبيبة مسيكا الأمنيين قاموا باستجواب الجيران والناس اللي كانوا حاضرين في الدار وقت الحريق. تقريبا جميعهم يقولوا نفس الكلام، سمعوا صوت عياط متاع حبيبة، باش يتبعوا الصوت لقاوا رواحهم في دارها شعلة فيها النار، وبين النيران شافوا حبيبة وهي تتصارع وتحاول تمنع روحها. جميعهم أكدوا نفس الكلام ما عدا شاهدة واحدة، راشيل توبيانا الجارة. راشيل باش تقول للمحققين أنها شافت اللي صار ليلة الجريمة. قالت كنت واقفة ورا شباك داري وشفت حبيبة وهي داخلة للدار مع قرابة الماضي ساعة. من بعد شفته سيد المحقق، شفته وهو واقف قدام باب دار حبيبة مكسور ومنهار يغزر بعينين ضايعين. وبعد مشى لكنه دقائق وعاود رجعوا في ديه دبوزة لونها غريب، وقف مرة أخرى قدام باب دار حبيبة، من بعد جبد مفتاح من جيبه وحل الباب ودخل. بعد دقائق سمعت صوت حبيبة تعيط، وشفته هو خارج والنار شاعلة في حويجه، وكان يحاول يطفي روحه. خرج وهرب وخلى الباب محلول وراه. وزادت راشيل حسب ما نقلته جريدة لو بوتي ماتان وقتها، قالت سيد المحقق هو رمي الدبوزة باش يخوفها برك. يا اخي سألها المحقق، وانت كيفاش عرفت اللي هو كان يحب يخوفها برك ومش يقتلها؟ ما هو ردة فعله سيد المحقق، ما هو تفاجئ اللي هي في الدار. بالله سيدة راشيل يفضلك تنجمش تكمل اللي شفته من غير تأويلات. حاضر سيد المحقق، أنا كيف سمعت صوت حبيبة خرجت من داري نجري ودخلت عليها للدار، لقيتها شاعلة فيها النار، حاولت نطفيها. بيشكونوا يا راشيل اللي شفتوا ادخل لدار حبيبة؟ ما نعرفوش سيد المحقق، ولا ما نعرفش اسمه نحب نقول، أما قبل شفتوا يتردد على المرحومة تقريبا بصفة يومية. كان صدقني ربي سيد المحقق خطيبها. بعد شهادة راشيل فهم المحقق أنه ربما اللي صار لحبيبة هو جريمة انتقامية، بالتالي كان لازمهم يدققوا أكثر في حياة الفنانة وعلاقاتها الغرامية باش ينجموا يعرفوا شكون الشخص هذا اللي كان يتردد على دارها، واللي شافته راشيل ادخل دار حبيبة وهو اللي شعل فيها النار. الشخص هذا هو أكيد مفتاح اللغز، والحقيقة المحققين مش باش يتعبوا برشا باش يعرفوا شكون هالسيد، لأنه الناس الكل تقريبا في حياة حبيبة كانوا يعرفوه مليح، ويعرفوا خاصة قديش يحبها قديش مهووس بها. وزيد يبدو أنه شاشيته تلقات في مسرح الجريمة. السيد هذا هو الياهو الميموني، تاجر مجوهرات يهودي مشهور أصيل تستور. الياهو كان في الستينات تقريبا من عمره، رجل ثري، لكن مصدر فلوسه يقال في عدة روايات ما هوش جاي من المجوهرات برك، وإنما جاي من الربا، يعطي قروض بالربا حسيله. شاف حبيبة في واحدة من حفلاتها ومن وقتها أعجب بها، أصبح متيم بها، كان يوميا يحضر في كل حفلة تعملها في كل بلاصة في تونس وحتى في الخارج، وديما تلقاه في الصفوف الأولى يصفق بحرارة ويغرقها بالورود والهدايا. حسب شهادات المقربين منها اليهو ما كانش مجرد معجب بل كان مهووس بها. ومع مرور الوقت اليهو عبر لحبيبة على رغبته الكبيرة أنه يعرس به، أما حبيبة في الأول رفضته خاطر زادة هي مازالت بنية صغيرة وهو في الستين من عمره. لكن رغم الرفض المتكرر اليهو ما حبش يسلم، بالعكس زاد تمسك بها، ولا يصرف عليها مبالغ كبيرة ويغرقها بالمجوهرات والهدايا كغراء لها باش تبدل رايها. وقتها حبيبة ولات تشوف الأمور بطريقة مختلفة، هي صحيح أعمرها لا وعدته بحب حقيقي، لكن في نفس الوقت أعمرها ما كانت ترفض أي هدية يقدمها لها، كانت تعرف أنه مستعد يصرف عليها اللي وراه واللي قدامه، وكانت تستغل الوضع هذا لصالحها. كل ما يهدي لها حاجة تقبلها، كل ما يعرض عليها مساعدة توافق، أما وقت اللي جبد لها على موضوع العرس تتهرب، لكن تخلي له ديما شوية باب الأمل مفتوح. وهذا اللي خلى إلياهو يقتنع أكثر وأكثر أنه المسألة مسألة وقت وكهو. وباش يزيد يثبت لها حبه الكبير لها، قرر يحقق لها حلمها على أمل أنها أخيراً تقتنع بالزواج به. شد عندك؟ قرر اليهو يبني لحبيبة مسيكة أقصر باش يبنيه لها فعلاً في مدينته تستور. حبيبة كانت تحلم ديما أنه يكون عندها دارها الفيلا متاحة، فهو باش يبني لها أقصر على ملكها. قصر بالظروف متاع وقتها، شرى قطعة أرض وبدأ يبني في القصر اللي يسجلوا باسمها. حبيبة كانت فرحانة برشا باللي قاعد يعمل فيه اليهو على خطرها، حتى أنه بعض المصادر تقول أنها وعدت أول ما القصر يحضر باش تعرس بيه، وهو عاد طار بالفرح ولا مزروب باش يكمل القصر. لكن اللي صار كان عكس اللي تمناه اليهو. بعد ما حط على ما يبدو اللي وراه واللي قدامه في هالقصر، وبعد ما خسر فلوسه والدين، حبيبة قتله لا أنا مستحيل نعرس بيك. في لحظة واحدة أمال اليهو انهارت بالكامل. اكتشف بعد سنوات عداها يحب فيها ويصرف عليها أنه بالنسبة لها كان فقط سوغر دادي، يقولوا اليوم وسيلة تحقق بها اللي تحب عليه. ومن نهارتها تحول الحب اللي كان يعيش بيه لنار انتقام كانت تكبر نهار بعد نهار. بعد يعرفوا المحققين إذن على سيلياهو، أصبح بما لا شك فيه هو المشتبه به الأساسي في القضية. هيا وينه تراه؟ تم تحديد مكانه، عرفوا أنه مقيم في فندق برنيلان الموجود في نهج قسطنطينة في العاصمة. وقتها الفندق اسمه هكا والنهج اسمه قسطنطينة. فريق من الأمن توجهوا له، لكن الصدمة أنهم باش يعرفوا من الموظفين في الفندق أنه تم نقل اليهو للسبيطار بعد ما تعرض لحروق بالغة. توجهوا أفراد الشرطة للسبيطار لاستجوابه. اليهو أنكر تماماً أي علاقة له بالحريق ولا بالجريمة، رغم أنه هو بيده وبدنه كان محروق، لكنه أصر على الإنكار. المحققين استجبوا مولاة الفندق اللي كان يسكن فيه، واللي أكدت أنه في ليلة مقتل حبيبة اخرج اليهو من الأوتيل مع قرابة 9 متاع الليل، وكان يظهر أنه مش قد بعض. رجع مع قرابة ماضي 2 متاع الليل وبدنه كله محروق، وهذا اللي زاد عزز شك المحققين أكثر فيه. لكن مش باش تكون للمحققين فرصة أخرى لاستجوابه، لأنه اليهو باش يموت نهار 15 مارس 1930 متأثراً بالحروق متاعه. 15 مارس 1930 توفى اليهو وتدفن في مقبرة اليهود في تستور، وهز السر معاه، رغم لي برشا أسئلة غامضة ما زالت تحوم حوله. مثلاً كيفاش راجل محروق بكل حروق بالغة نجم يغادر موقع الجريمة؟ كيفاش رجع للأوتيل يسكن فيه وهو محروق بالكامل من غير ما حد يلاحظ حالته؟ كيفاش مولاة الأوتيل اللي قالت اللي هي شافته ما عملت حتى ردة فعل رغم الحالة اللي كان عليها؟ مولاة الأوتيل قالت أنها شافته غادر الأوتيل كما قلنا، مشى وبعد رجع في صبحية النهار ذاك، وكان وجهه شاحب وخطواته متعثرة وعلى بدنه فما آثار حروق، دخل البيت ويزرب ومن بعد سكر الباب على روحه. بعد نهارين من الجريمة مش تخرج جنازة حبيبة مسيكة لمقبرة اليهود في برجل في العاصمة. كان المشهد مؤثر إلى أبعد الحدود. يقال أنه الآلاف خرجوا يودعوها، فنانين، سياسيين من العائلة المالكة، تجار، مواطنين عاديين، ناس من مختلف الديانات والانتماءات، جمعوا باش يلقيوا النظرة الأخيرة على المرأة اللي غيرت جزء من تاريخ الفن في تونس. لكن الغريب أن قبرها كما تذكر بوثينة الغريبي في كتابها حبيبة مسيكة سيرة النار والرماد، قبرها ما كانش مسموح بزيارته، والسبب رجال الدين اليهود اللي كانوا غاضبين من مارغريت اللي حولت اسمها لحبيبة، وتمردت على العادات والتقاليد وعاشت حياة الفن والغناء، والنتيجة ضاع قبرها وما عادش معروف حتى للي تجي الثورة باش يتم التعرف على بلاصته من أول وجديد. لكن رغم النهاية المأساوية لحبيبة مسيكا، ابقى اسمها حاضر لليوم. أغانيها ما زالت تتغنى، سيرتها ما زالت تتحكى، أقصرها في تستور اللي بناهولها عشيقها قاتلها ما زال قائم. تحول اليوم إلى فضاء ثقافي، دار الثقافة إبراهيم الرياحي في تستور. مع مرور هالسنوات ظهرت فرضيات أخرى حول الجريمة. فما اللي قال لليهو كان مجرد أداة، وأن المستعمر الفرنسي كان من مصلحته التخلص من حبيبة مسيك، خاصة بعد مواقفها الوطنية ودعمها العلني للمقاومين ورفضها للاستعمار. حبيبة كانت صريحة في مواقفها وما خافتش من استعمال شهرتها في مساندة القضية الوطنية. كانت تغني لتونس وتخصص جزء من مداخيل حفلاتها باش تعاون المناضلين، كما كانت تعبر على تضامنها مع الشعوب العربية المستعمرة. المواقف هذه خلتها تكسب احترام التوانسة برشا، أما في المقابل خلتها تدخل في صدام مع سلطات الحماية الفرنسية اللي كانت تراقب تحركاتها وسكناتها. فما زاد روايات أخرى تقول أنه حبيبة كانت تستعد للزواج من شاب مسلم يقال أنه صديق طفولتها، وأن العلاقة هذه كانت تواجه رفض كبير بسبب اختلاف الديانات، وهذا اللي كان سبب في مقتلها. لكن اليوم الحقيقة ما فماش دليل تاريخي يثبت هذه الرواية. يبقى السؤال مع ذلك، هل ماتت حبيبة مسيكا ضحية عاشق مهووس فقط، وإلا الحقيقة الكاملة للي صار لها؟ تحرقت معاها ذات 20 فيفري 1930. نستنى تعليقكم على هذه القضية الجديدة وعلى اللي صار لحبيبة مسيكا اللي لليوم ما زال يحوم حوله الكثير من الغموض.

0: افتر بلس مع حمزة البلومي.
1: أحداث قضيتنا تبدأ في تكساس الأمريكية، وين مش أحكي لكم على عائلة ياسر السعيد. ياسر من مصر وزوجته باتريسيا أمريكية، عندهم زوز بنات ووليد. إسلام الوليد عمره 19 سنة، أمينة البنية عمرها 18 سنة، وسارة 17 سنة. ياسر كما قلت لكم المصري وزوجته الأمريكية. نحب نقدم لكم كيفاش تعرفوا على بعضهم باش نجموا نفهموا بقية تفاصيل هالحكاية. ياسر عبد الفتاح السعيد مولود سنة 1957 في سينا بمصر، عنده 3 أخوات أولاد، سبقوه لأمريكا باش يحسنوا من وضعهم الاقتصادي، وحلوا مشروع الثلاثة مع بعضهم عبارة على مغازة. ومن بعد ما أمورهم تحسنت شوية، ياسر خوهم اخلط عليهم على أساس باش يكمل قرايته الجامعية غادي، وفي نفس الوقت يخدم مع أخواته في نفس المحل متاعهم. ياسين خوه شاف بنية صغيرة في العمر، وقتها عمرها 14 سنة، لكن أول ما شافها أعجب بها برشا. البنية هذه باتريسيا. ياسين مشى خطبها، ورغم صغر سنها لأنه عائلتها ما كانوش رافضين الطلب، وتخطبت باتريسيا ياسين تقريبا مدة 6 شهور، لكن ما دامتش العلاقة ما بيناتهم وما كملوش مع بعضهم. والمفاجأة أنه خوه ياسر كان هو زادة معجب بنفس البنية باتريسيا، وبعد ما بطل منها خوه امشي هو واخطبها. في عام 88 ياسر اللي عمره وقتها 29 سنة باش يعرس باتريسيا، وعمرها ما تجاوزش 15 سنة. اي ما تتفاجأش، في امريكا وعمرها 15 سنة وعرست. حتى في امريكا راهي موجودة ظاهرة زواج القصر قبل واليوم. على كل حال ياسر وباتريسيا جابوا الصغار الثلاثة اللي أحكينا عليهم في البداية، وكان معروف على صغارهم الحقيقة أنهم عاقلين متربين، وخاصة البنيات الاثنين اللي مركزين برشا في القراية، وكانوا يحلموا الزوز باش يوليوا طبة. أمينة تغرمت برشا بالتيكواندو، وكانت تعدي معظم وقتها بعد القراية في النادي غادي، وين تعرفت على حبيبها الأول في فترة المراهقة جوزيف. أما سارة فكانت معجبة بواحد معاها في المدرسة اسمه إيريك. حياتهم البنات كانت في الظاهر حياة سعيدة وطبيعية، لكن اللي باش يصير الأمينة وسارة باش يكشف برشا أسرار كانت مخبية في هذه العائلة المصرية الأمريكية لسنوات. واحد جون في 2008 نرجع بيك للاتصال اللي حكينا عليه واللي جاء لرقم النجدة 911. المتصلة هي سارة، وقت عمرها 17 سنة، تصيح وتعيط وتقول لهم قاعدة نموت انقذوني، وفجأة ينقطع الاتصال. الشرطة ما كانتش عارفة تحدد مكان سارة في البداية، لكن كان فما تاكسي موقف كرهبته في باركينج واحد من الفنادق. شاف سيارة تاكسي غريبة واقفة مش بعيدة عليه وفيها زوز بنات. مشى يثبت إيش بيهم باش يلقى أنهم الاثنين متوفيات، وباش يقوم بإبلاغ الشرطة. سارة كانت واحدة من البنات، وأمينة هي البنية الأخرى. الإخوات الاثنين اتقتلوا. أول ما المحققين وصلوا المكان اللي قال عليه سائق التاكسي، القاو بالفعل أنه البنات الزوز مقتولات، مقتولات في تاكسي وبرصاص. وأول حاجة بدأوا يحبوا يفهموا الشرطة، يا أخي تاكسي هذه بتاع شكون؟ سريعا باش يفهموا أنه هي كرهبة ياسر سعيد بو البنات. الغريب أنه ما كانش معاهم في الكرهبة. والسؤال المطروح بالنسبة للمحققين، وينو ياسر؟ زعما هو زادة صارت له حاجة اختيرة كما بنيته تقتل هو زادة وتهز لبلاصة أخرى، ولعل الأقل عنده فكرة علي صار لهم. التحقيق بدأ وتم نشر خبر مقتل بنات الزوز في الصحف، والمدينة الكل عرفت بمقتل سارة وأمينة. جوزيف حبيب أمينة انهار بعد ما سمع الخبر وبدأ يسيح ويعيد. أمه هزته المصحة نفسية باش يعاونوه يمر بالأزمة والصدمة اللي تعرض لها، أما هو ما زال يسيح ويعيد: سايبوني مانيش باش ننتحر، سايبوني مانيش باش نعمل في روحي سبة. أنا وعدت أمينة أنه كان قتلوها باش نرد بالي على روحي. من الأول جماعة خذوا الحكاية على أنها صدمة نفسية، لكن كيف ده يعاود ويقول في نفس الكلام، الشرطة والمحققين اهتموا بتصريحاته. كيفاش يا جوزيف؟ أمينة كانت عارفة لي باش يقتلوها؟ وشكون اللي كان يحب يقتلها وعلاش؟ فالشرطة حبت تفهم من عنده منين ليه هالأخبار. جوزيف قال لي بعد فترة صغيرة من علاقته مع أمينة ولاو قراب ياسر لبعضهم، وتحكي له علي صاير معاها في حياتها الكل. أمينة قالت اللي حياتها مش سهلة وسعيدة كما تظهر من البرة. أمينة وسارة وهما صغار امشاو لمماتهم الجدة أم باتريسيا وقالوا لها اللي بوهم ياسر سعيد كان يتصرف معاهم تصرفات غريبة، يعني يتحرش بيهم. ومماتهم أول ما سمعت الخبر هزتهم ومشيت بيهم المركز الشرطة باش تشكي براجل بنتها ياسر. في المركز البنات قالوا لي هما مرعوبين من بوه ويخافوا يقعدوا معاه في بلاصة وحدهم، وقالوا لي ياسر ما كانش متحرش كهو لكنه صل اعتدى عليهم أكثر من مرة، وهما يخافوا وما كانوش ينجموا يقولوا حتى شيء لحتى حد. تم الفحص الطبي على البنات وتأكدت الشرطة من تعرضهم للاعتداء الجنسي. جابوا ياسر واستجوبوه اللي نفى التهم اللي توجهته وقال مستحيل نعمل هكا في بناتي، في هذيك أكيد عندهم علاقات جنسية مع أصدقائهم اللي عارفوهم. لكن باتريسيا زوجته ما صدقتش ياسر وهزت صغارها ومشيت تعيش بحذا أمها. ياسر عمره ما سايبهم وكان يطارد فيهم في البلايس الكل، وكان يهدد فيهم إذا ما رجعولوش فأنه باش يقتلهم. ومن الضغط اللي تعرضوا له البنات امشوا وتنازلوا عشكاية المقدمة ضد بوهم، وباش يطمنوا مماتهم قالوا لها اللي هما رم كذبوا في الحقيقة وأن بوهم عمره ما اعتدى عليهم. ومن وقتها في وسط العائلة وكأنه الموضوع تطوي. من بعد فترة أمينة بعثت رسالة لجدتها وقالت لها اللي أمهم باتريسيا هي اللي أجبرتهم يتنازلوا، وهي اللي قالت لهم يقولوا اللي هما كذبوا، وترجعوا البنات برشا مرات ما يرجعوش يعيشوا مع أبوهم، لكن هي اللي أصرت أنهم لازم يبدلوا كلامهم وأجبرتهم باش يرجعوا يعيشوا معاه. من وقتها جدت البنات قاطعت بنتها بعد ما عجزت على إقناعها أنها تهز البنات وتغادروا، وباش تقعد مقاطعتها حتى وفاتها. بعد اللي صار ياسر قرر أنه يهز باتريسيا وصغاره الاثنين ويمشي بهم لمصر باش يبدلوا الجو في العيلة. لكن بعد الزيارة هذيك وبعد ما رجعوا لأمريكا تصرفات ياسر الغريبة زادت، ولا يصور في بناته في وضعيات مختلفة، وهما راقدين وهما فايقين وهما خارجين والبنات كانوا متقلقين من موضوع التصوير، حتى أنه كيف واحدة من بناته تبدأ تخدم في دوامها الجزئي هكا الخدمة اشتر الوقت اللي عملوها بما أنهم يقرأوا، يمشي يراقب تصرفاتهم ويصورهم. ويا ويلها كان ضحكة الحريف وإلا تبسمت له. حتى هذه المقتطفات اللي كان يصور فيها ياسر لبناته.
2: They turn it off, Dad.
3: Are you drunk?
2: This is illegal. Do I videotape you when you're sleeping?
4: Guess from inside, right?
2: Oh.
4: Huh?
2: No.
4: She smiled to the customers.
2: Bella, she has to. Part of her job.
4: She's in trouble.
1: قدام الناس إذن ياسر كان يظهر رجل عربي محافظ يحمي في الشرف متاع بناته من المجتمع، نظراً لاختلاف الثقافات والعادات ما بين مصر وأمريكا. لكن اللي صاير في الدار حاجة أخرى تماماً. جوزيف قال لي أمينة تعرضت لاعتداء بالعنف أكثر من مرة من عند بوها، وكانت تجي للنادي مضروبة في برشا بلايس من بدنها. وكيف يسألها تقول له اللي بوها ضربها وأمها رافضة تهزها للسبيطار باش ما يعرف حتى حد شنو اللي صاير في الدار. حتى أنه أمينة سمعت بوها يحكي في التليفون مع أفراد من عائلته في مصر ويسأل فيهم يا أخي قديش المبلغ اللي نجم يطلبوا إذا فكر يعرس البنت والناس لابس عليها ماديا في مصر. يسأل على المهر، يسأل على المقدم تاع العرس، يسأل على المؤخر. حتى جاء النهار اللي ياسر فاق بالعلاقة اللي بين أمينة وبين جوزيف من خلال رسائل حب لقاهم في بيتها. من وقتها أمينة ولات ممنوعة من أنها تخرج من الدار إلا باش تمشي تقرا كهو. ومن وقتها علاقة جوزيف وأمينة انقطعت. حتى جاء النهار اللي سمع فيه خبر مقتله. أمينة حاولت أنها تنهي حياتها في 2007 نتيجة للي تعيش فيه، ونجم ينقذوها في اللحظات الأخيرة. ومن اللي صار البنتها اللي صار باتريسيا وقتها أخيرا قررت أنها تهرب وتهز معها بناتها ومشيت لدار واحدة من أقاربها، وباش ياسر ما يوصلهمش اتخلصوا حتى من تليفوناتهم. وقتها البنات حسوا رواحهم اتنفسوا شوية وبدأت ترجع حياتهم حياة عادية في الفترة اللي هما فيها ابعاد على ابوهم. حتى للي جاء نهار 31 ديسمبر 2007 يعني قبل بنهار من جريمة القتل. باتريسيا قالت للبنات اللي هما راجعين لتكساس باش تزور القبر متاع والدتها. وبعد ما طلعوا البنات في الكهرباء باتريسيا صارحتهم وقالت لهم اللي هي ندمت كيف هربت بيهم على ابوهم ياسر، واللي هي حاسة بالذنب. البنات دخلوا في حالة هستيرية مش فاهمين شنو هي قاعدة تقول امهم، مش حابين يرجعوا لدار ابوهم. لكن باتريسيا كانت تحاول تقنعهم، بوكم تبدل يا البنات، بوكم يحبكم برشا وباش يصالحكم وباش يطلب منكم السماح، وبالأمارة اليوم باش يخرجكم تتعشاو ليلة وحدكم راسكم راسو. هذا كلي باش يصير نهار 1 جانفي 2008 العشاء. ياسر هو والبنات مشاو باش يتعشاو مع بعضهم، لكن ما همش باش يوصلوا للمطعم. ياسر باش يخرج الفرد متاعو ويقتل بناته الزوز في كهربة التاكسي. 11 انطلق نارية على بناته الزوز. أمينة ماتت بالوقت، لكن سارة أول ما خرج بوها من الكهربة كلمت 911، وهذا كان آخر كلام قالته سارة. بابا أطلق النار عليا وأنا نحتضر، أنا باش نموت. اسمعوا معايا هذا التسجيل.
5: What's going on, man?
3: I'm dying, Mademoiselle.
5: Hold on one sec, okay?
3: Oh my God! Stop it!
6: Irving Fire Department.
5: Okay, why are you still there, ma'am? Ma'am, what is your address? Ma'am.
1: بعد سماع هالتسجيلات من قبل الشرطة انطلق البحث على ياسر، لكن ياسر ريحته ما فماش. كل اللي يعرفوه قالوا لي هو اقتل بناته دفاعا عن الشرف، على خاطر فاق بيهم الزوز في علاقات خارج إطار الزواج. دايور الجريمة تعرفت بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وتسمت بثمن الشرف ولا جريمة الشرف. أما وقتها ما كانوش يعرفوا جماعة الشرف هذوما إيش كان عامل السيد هذا في بناته كي كانوا صغار. المحققين نشروا صور ياسر في البلايس الكل على أمل أنه فما شكون يتعرف عليه. قبل ما الشرطة تمشي تلوج على أي أدلة في دار ياسر، باتريسيا مرته خبيت كل شيء باش ما ينجموا المحققين يعرفوا حتى شيء على مكان تواجده. باتريسيا خبيت زادة كل الفيديوهات اللي كان مصورهم لبناته رغم بحث الشرطة عليه، إلا أنه ياسر فص ملح وذاب، لدرجة أنه الشرطة الفيدرالية FBI باش تحط تصاوره ضمن قائمة أخطر وأهم 10 مطلوبين للعدالة، وباش يتواصل نشر الصور كل عام لكن من غير نتيجة. كل مرة تجي بلاغات كاذبة للشرطة يقولوا هاو شافوه في نيويورك، لا هاو شافوه في نيو جيرسي، لا هاو شافوه في مصر، لكن المحققين كانوا متأكدين اللي هو عمره ما غادر تكساس. سنين تعديت والمحققين عمرهم لا استجبوا لأخوته، لا عمرهم حققوا مع مرته باتريسيا، بل باتريسيا كانت تخرج في مقابلات إعلامية مرة تحكي على معاناتها معاه ومرة تدافع عليه وكأنها عندها انفصام في الشخصية. 2020 أخيرا تم إلقاء القبض على ياسر فين؟ في شقة مكرية باسم ولده إسلام، وتم اكتشاف جزء من المخبي ومنها الفيديوهات اللي كان مصورها ياسر لبناته. وبدأت المحاكمة اللي تعتبر من أشهر المحاكمات في أمريكا. ياسر أنكر أنه قتل بناته، وبعد قال لي فما أشخاص هما اللي تبعوهم بالكرهبة وقتلوا البنات وهو هرب خاطر خافوا وما يعرفش شكون اللي عمل هالعملة. لكن المحكمة في نهاية المطاف أدانت ياسر واعتبرته مذنب في القضية، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، هذه إذن قصتنا وقصصنا لهذا اليوم في المحقق بلس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إن شاء الله اختياراتنا نالت رضاكم، إن شاء الله العبر من هذه القصص وصلت لكم. نستنى آراءكم وتعليقكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وما تنساوش أنكم تلقوني من توا وفي كل وقت على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: المحقق بلس. محقق.

0: مع حمزة البلومي. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، يور ديجيتال بنك.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوليدو طور عالمك
2: جوهر سبور.
7: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البدايه بمونديال 2026

الأرجنتين في الفينال المرة السابعة في تاريخ المونديال بعد تأهل البارح لحساب إنجلترا ثلاث فوز هدفين مقابل هدف. نذكر سجل أنتوني غوردن لإنجلترا دقيقة 55 ثم ريمونتادا كانت الأرجنتين إنزيو فرنانديز في الدقيقة 85 ولوتارو مارتينيز الثاني دقيقة 90+2 مع دوز أسيست ليونيل ميسي. ليونيل ميسي 12 أسيست وهو ركور منجح حتى لاعب من مونديال 1966 في تجاوز 8 تمريرات حاسمة. دونك ليونيل ميسي وصل في تحطيم الأرقام القياسية وكما قلت الأرجنتين في الفينال المرة السابعة والمرة الثانية على التوالي. فينال المونديال يتلعب نهار الأحد 19 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس في ميتلايف ستاديوم يجمع الأرجنتين بإسبانيا. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 و2022 من أجل اللقب الثاني على التوالي. الفينال السابع في تاريخ نذكر كانت خسرت 3 فينالات 1930 1990 و2014 في مواجهة منتخب لاروخا اللي موجود في الفينال المرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه باللقب مرة وحيدة عند 16 سنة عام 2010 ويطمح للقب الثاني في تاريخه. قبل الفينال نهار الأحد الموعد يكون مع المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث. ماتش يتلعب نهار السبت 18 جويلية انطلاقا من 10 متاع الليل بوقت تونس. الديوك الفرنسية تلعب ضد منتخب الأسود الثلاث اللي هو منتخب إنجلترا في استاد الهاردروك في مدينة ميامي. وآخر الأخبار أنه الاتحاد الإنجليزي قرر أنه توماس توخيل باش يواصل المشوار مع إنجلترا حتى اليورو 2028 باش تكون مواجهة خاصة بين كيليان مبابي وبيلينغهام زوز من نجوم ريال مدريد مع موسم صفر بالنسبة لهذا الثنائي على مستوى الألقاب سواء مع ريال مدريد وإلا مع منتخبات بلدان. للمرة الثالثة أتلتيكو مدريد هو النادي الأكثر تمثيل في نهائي المونديال بوجود 9 ملاعبية في نهائي نسخة 2026 4 من إسبانيا باليكس باينا أليخاندرو غريمالدو مارك بوبيل ولورنتي. في المقابل 5 ملاعبية أيضا من الأرجنتين هما ملاعبية أتلتيكو مدريد ألمادا ألفاريز مولينا خواموس وسيميوني. وأتلتيكو مدريد يوصل كتابة التاريخ بأنه ما هوش أول فينال يكون ممثل بأكثر عدد من ملاعبية. بعد نهائي 2022 كان عنده 4 ملاعبية في الفينال و2018 كيف كيف 4 ملاعبية في الفينال. منتظر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن رسميا عن تعيين الأسطورة زين الدين زيدان كمدرب جديد خلال الساعات القليلة القادمة. زيدان بشيخه راتب شهري قيمته 300,000 يورو دون احتساب المكافآت. بشتوصل جرايته الشهرية 450,000 يورو. والجهاز الإداري والفني اللي بشيرافق زيدان بشيكون أكثر من 25 فرد. ومساعة كبيرة أنه يتم تقديمه رسميا نهار 21 جويلية الجاي. لاعبية الأرجنتين حملوا لافتة البارح مكتوب عليها جزر فوكلاند الأرجنتينية، الجزر اللي موجودة في جنوب المحيط الأطلسي واللي ديرها المملكة المتحدة، لكنها نذكروا محل نزاع تاريخي بين بريطانيا والأرجنتين واللي صارت حرب فوكلاند عام 1982 اللي توفوا فيها أكثر من 900 شخص ووفيت باستعادة بريطانيا السيطرة على الجزر. دونك برشا صحف عالمية شافت إنه هذا تدخل سياسي في الرياضي باللافتة اللي رفعها ملاعبية الأرجنتين وحكيت على إمكانية تسليط عقوبة على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. حرس مرمى انجلترا بيكفورد البارح نسيت بوست الميم تاعو اللي فيها بعد نهايه المقابله اللي فيها كل لاعب من الارجنتين وين يسدد في حال الوصول الى ركله الترجيح. كانوا حتى الملاعبيه بما فيهم ليونيل ميسي يشوفوا كل واحد وين حطوا بيكفورد باش يشوط بعد الفيزيوناج اللي عملوا، لكن ذكر انه الارجنتين حسمت الامور في الوقت الاصلي بعد تحقيق الريمونتادا والفوز في ليبول. تصويرة اللي عندها 19 عام ولات أكثر صور تداولا في عالم كرة القدم وأكثر تصويرة دارت في الريزو سوسيو بالبارح لليوم اللي جمعت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالطفل لامين يامال اللي ولى اليوم من أبرز نجوم برشلونة وأيضا منتخب إسبانيا. تصويرة دارت بما أنه زوز بشيلعبوا ضد بعضهم فينال. التصويرة ترجع لعام 2007 وقت ما شارك ميسي وقت عمره 20 سنة عام 2007 في فعالية خيرية نظمتها برشلونة مع اليونيسيف و
ذر، هو يحمل طفل رضيع ما يفوتش عمره 6 شهور من غير ما يدرك حتى حد الطفل هذا باش يولي بعد سنوات نجم من نجوم كرة القدم وأحد أبرز المواهب في الكرة العالمية اللي هو لامين يامال كما تشوفوا في الصورة. تصويرة عندها رمزية، ما فما حد شيء مستحيل بالخدمة، نجم توصل من طفل رضيع بين يدي ليونيل ميسي، وكان يدوش له حتى ليونيل ميسي 2007 في التصويرة اللي كانت خدمة لليونيسيف، من حضن ميسي إلى منافسته على لقب كأس العالم. نختم المونديال بالهدافين، نذكركم ليونيل ميسي كيليان مبابي عندهم 8 أهداف، هالاند لعب منتخب النرويج 7 أهداف، بيلينغهام وهاري كين ب6 أهداف. انتظار مقابلات سواء الترتيبية وإلا الفينال باش نعرفوا شكون باش يكون هداف المونديال.

0: جوهر FM TV.
1: نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على الميركاتو. الترجي الرياضي التونسي اتفق مع المهاجم عادل بالطيب في انتظار التوصل يكون الاتفاق نهائي، هذا في الساعات القليله القادمه. نذكر البارح الترجي كان تعاقد مع محمد بالحاج محمود لمده 3 مواسم. متوسط ميدان الهجومي للترجي الكاميروني مايل فرنانديز باشر التدريبات. من جهه اخرى محمد امين بن حميده بعد مغادرته للترجي نذكروا ان التحق بالحزم السعودي اللي تعمل استاج في مدينه اطبرق. في السي ابي تركيبه الاطار الفني، السي ابي اللي يحتفل ب 98 سنه منذ نهار لحد الفرد 12 جويليا. ستاف جديد محمد عزيز هو مدرب، سفيان غانم هيثم المزي زوز مساعدين، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الذوادي معد بدني، ورامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعه والتقييم والاحصاء. رسميا امين جارا هو المدرب الجديد لنجم المتلوي الموسم الجديد 2026-2027. امين جارا اللي درب الموسم الفارط فريق مستقبل سليمة. وسام الشوالي يرجع للملعب التونسي، صح عقد مدته 3 مواسم في البقلاوة. نذكر البقلاوة كانت جدد عقد اسكندر الصغير كيف نور الدين الفرحاتي وتعاقدت مع اللاعب رائد الدربية. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر FM.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر FM. شاي طيبة في لمن.

0: برعاية
1: استمتع بأشهى المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

اهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. ديما نقولوا في اول ليميسيون تاعنا الله لا يمرضكم ولا يمرض عزيز عليكم يا ربي. ذاك علاش احنا ديما سلوغون تاعنا الافاده والاستفاده زادا، والديبيستاج هو اهم حاجه. انا نستبقوا كل الامور ونعملوا تشخيص مبكر. اليوم باش نسلطوا الضوء على الحقيقه مرض والقاعد سائد توا وقاعد يتكاثر بصفه كبيره برشا. المرض هذا هو سرطان الكلى والمثانة، عافانا وعافاكم الله إن شاء الله يا ربي، تكونوا ديما بخير الناس الكل. هذاك علاش التوعية لازمة، وهذاك علاش احنا نقولوا ديما خلينا نشوفوا عوامل اختطار الأعراض، نشوفوا التشخيص كيفاش يكون، ولا قدر الله في حالة ميتاستاز، في حالة انتشار هذا المرض الخبيث، علينا نقولوا خبيث خاطر ساكت، هو مرض صامت بيخليك تمشي ديما في حالة الإنكار، ثم لا قدر الله الإنسان يلقى روحه في أزمة، في أزمة كبيرة، أنها أزمة المرض وتخاطر وخطر المرض في حالة الميتاستاز. نحكيه اليوم مع الأستاذ والطبيب المختص في جراحة

خير في التشخيص خير من اللي نروحوا من بعد في بروتوكول كبير ياسر. والبروتوكول هذا يتطلب الكثير والكثير الحقيقة من الجهد ومن الوقت ثم من الأدوية كذلك. اليوم باش نتعرفوا زادة قديش عنا مراكز من النبات عنا الكارسينو في المستشفيات العمومية، طاقة الاستيعاب قديش موجود، هذه الأدوية متوفرة أو غير متوفرة، هذه باش نعرفوا تباعا حسب الأكتواليتي اللي عيشها بطبيعة الحال الطبيب المختص كما اليوم اللي معنا الدكتور عدنان حدوسي المختص في جراحة الكلى والمجاري البولية. خليكم معنا ديما على 36 300 ألف وإلا 73 275 800، نجموا تتصلوا بينا شوية أخرى تلقاو الدكتور معنا يجاوبكم على تساؤلاتكم. نقولوا احنا ديما لا قدر الله لطف عليكم عافانا وعافاكم الله، لكن المعلومة كي توصل خير من اللي ما توصلش، ما ندوروش الفلسة ونبدلوا الموجة، ما تبدلوش خط الموجة هذية، الموجة بتاع صحتكم، الموجة بتاع المعلومة اللي توصل واللي تنجم تفيد برشا من الناس وتنجم زادة تمنعك من الخطر باش تنجم تعيش حياة كريمة ومرتاحة زادة وتبدأ سونتي هكا بالكدا وتبدأ تعيش مرتاح. علاش؟ على خاطر لازمك تفكر في عائلتك، تفكر في حبيبك، تفكر في روحك خاصة، تفكر في العذاب الصعيب اللي يستنى، ردوا بالنا على رواحنا. ذاك علاش نقولوا الله لا يمرضكم من السيكول دوك. في الإخراج التقني معنا اليوم كالعادة سمية الصغير، ياسمين جديدي معنا في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. ديما ردوا بالنا على رواحنا بالحق، خليكم راهي عندنا صحتكم بالدنيا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
3: جوهرة
0: رسمو
4: سانتي بلوس مع أحلى بلال.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، يا ربي نعمة الصحة ما فهمش كيف. هراو إحنا صغار نبدأو شيخين يقولوا تيدي لبس علينا، رانا ديما وما نخافوش وديما نهربوا من المرض ما ينجمناش، لكن راهو بالوقت نردوا بالنا. هذاك علاش من الصغرى يلزم ترد بالك، ومن الصغرى توا بويسك عنا لي باغون متثقفين وعنا ناس تفهم أكثر. دونك ماذا بينا نوعي وديما صغيراتنا ماكلتهم سبورهم اون جينيرال، هذايا نحكي. لكن اليوم رانا نحكيه على موضوع مهم جدا الحقيقة، واللي هو قاعد في تزايد العدد بتاعه وما نعرفوش بالضبط. بيانسيو احنا مش نحكيه كأنا كأحلام، ما نجمش نحكي في هذا أكثر من الأستاذ وطبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية. مش نحكيه اليوم على سرطان الكلى والمثانة، عافانا وعافيكم الله. بطبيعة الحال نحن كي نحكيه ديما نحبه نقوله لطف عليكم ونوعيه، التوعية هي الأساس. لكن مش نمشيه احنا توا مش نعرفه تفاصيل كلها، باش تكون مع الدكتور والمختص وفي جراحة الكلى والمجاري البولية الأستاذ والدكتور عدنان حدوسي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
6: مرحبا بيك أحلام، ومرحبا بكيفة مستبعين جوهرة فهم.
5: عايشك. خليني نقول لهم كلمة المستمعين توا اللي قاعدين يتابعوا فينا على صفحتنا الرسمية وجوهرة فهم لايف، نقول لكم راهو جامل بلوك، معناها راهو الأطباء متاعنا راهم مناضلين، ردوا بالكم عليهم، خليهم في عينيكم، راهو الغش يصير، راهو التعب يصير، راهو المريض ما يتملكش أعصابه، اللي محيطين به كيف كيف يحبوا كل شيء يكون بمعجزة. نسيسوا رواحنا، الأطباء متاعنا ثروة بلادنا، ردوا بالنا عليها، وعلى خاطركم أنتوما جاي يجري باش يوصل لكم المعلومة باش تردوا بالكم على رواحكم. نحيي فيك هذا الكل دكتور.
6: شكرا أحلام، مش مزية باش نجيب حلاك وباش نجيب حدا مستمعينا في جوهرة فهم.
5: يعطيك الصحة.
6: عايشك. باهي، باش نبداو في موضوعنا اليوم اللي هو كيما أشرت له، اللي هو سرطان الكلى والمثانة. هما زوج سرطانات مختلفين لكنهم يمسوا نفس الجهاز، الجهاز البولي، اللي هو متكون من الجهاز البولي العلوي والجهاز البولي السفلي. كي نقولوا الجهاز البولي لاب اورينير معناها لاباري اورينير سوبيريور اي انفيريور، اللي هما متكون من الكلى الحالب اللي هو يهبط الكلوة للمثانة، والمثانة اللي هي الريزيرفوار اللي تتلم فيه البولة بعد ما يمشي يفرخ المريض. لهنا فما زوز أمراض مختلفة، هما زوز سرطانات مختلفة. السرطان الأولاني روزمو أقل انتشار، اللي هو الكانسير دو لا بروستات، الكلى، الكانسير الكلى،
5: سرطان الكلى.
6: اي هو أقل انتشار، وفي الوقت الحالي الأكثرية طريقة الاكتشاف متاعو بغازاخ، معناها واحد يعمل تصويرة على حاجة توجع فيه، على حجرة، على المرارة، على كرشو توجع فيه، اي اون ديكوفر نلقاو هالتومور، خاطر هذا كانسير سيلونسيو ما يعطيش أعراض. وكان ولي يعطي أعراض في مرحلة متأخرة اللي هي ألام في الجنب ومع التبول، فوقتها المرحلة تكون متقدمة. ففي مع تطور كيفاش الوصول الى الكشوفات معناها ولات سهل تعمل ليكوغرافي تعمل سكانير معناها نتذكروا ليكوغرافي في ليزاني 80 سكانير تو معناها قبل كانوا نكتشفوه في مرحله متاخره تو يكب الوصول نتاع اغلبيه الناس معناها فما شويه تعطيلات لكن اكثر الناس نجم تعمل التصور فولينا نوصلوا له في مرحله مبكره شويه العوامل الاساسيه فما الجينيه معناها فما الوراثه فما جين مسؤول على الحكايه هذه فما الاكسبوزيسيون فما بعض المهن اللي يخدموا في البرودوي شيميك وكل شيء وفما الحاجات اللي ناكدوا عليها اهم حاجه اللي هي السمنه تنسيون ارتيري ضغط الدم والسكري ثلاثه عوامل هذوما مربوطين بصفه عاليه بالكونسير دورا هوروزمون قلت لك انتشار موش كبير لكن موجود السن من 50 60 سنه لكن قاعدين نشوفوا فيه زاد في اعمار متقدمه فمعنيها نحن وين شنو ننصحوا وين فما فرصه باش تعمل تصويره اعمل تصويره راه ما تخليش حتى الامور تتطور العلاج نتاعو اذا نكتشفوا في مرحله متقدمه معناها العلاج هي الجراحة هي تحل المشكلة أغلبين كي تبدأ التومور مازالت صغيرة جنرالمون أقل من 4 سنتيمتر نجمو نحيو كان التومور ونحافظو على الكلوة جنرالمون إذا ما كبرت شوية نحيو الكلوة الكل وحظوظ أنه المريض يبرى بيان سور كبيرة برشا إذا اكتشفناه في مرحلة مش متقدمة وخاصة المرض مخرج كما حكيت بكري لميتاستاز وين فما لميتاستاز بطبيعة الحظوظ متاع المريض في الشفاء تكون أقل برشا
5: مش نصلوا لها الميتاستاز هذي يا دكتور مش نشوف المراحل وقت اللي كيفاش سيادتك أنت كطبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية كيفاش تغسر للمريض وتقول له مثلا فانا حالة توصل تقول له لازمك سكانير
6: شوف زيد الدور نتاع الطبيب زيد هو مش يكثر من ليزيكزاما هذوما من غير فايده خاطر سكانير زاد فما اشعه وفما ان كو معناها اللي باش تدفعوا دونك وين عندك شكوك من اون ايزيت با معناها نمشيو للسكانير لكن ليكوغرافي كيف اللي هو اكزاما اقل كلفه وخاصه ما فماش داريه ما فماش اشعه باش تضر المريض معناها ليكوغرافي في اغلب الحالات تعمل التشخيص معناها نحن ليكوغرافي متوفره في السبيطارات متوفره عند لي راديولوج اون بريفي متوفره بارتو في لي كابيني دو ميدسان وين فما وجعه نعملوا ايكوغرافي وهي معناها ان اكزاما دو بريمير انتونسيون معناها مرحله اوليه يورينا التشخيص هذايا وعلى اساسه هو نمشيو للسكانير السكانير هو اكثر دقه باش ياكد لنا المرض وخاصه معناها بور كونفيرمي نسميو كونفيرمي لو دياغنوستيك ونشوفوا لي طوندو نتاعو نشوفوا وين وصل المرض هل خرج ما خرج خاطر ليكوغرافي ما توريش يوريك لي ميتاستاز ا ديستانس معناها هل المرض خرج انتشر والا لا فالسكانير هو يعطي دياغنوستيك ويعطينا وين وصل المرض لكنه هو ماهوش اساسي في المرحله الاولى سي ليكوغرافي اللي هو اكزام ماهوش غالي ياسر ومتوفر في عند أغلبية الطب
5: بطبيعة الحال هذا ما ينجم يمشي يعمل ليكو إلا ما يكون بطلب من الطبيب
6: بيان سور هي بطلب من الطبيب الطبيب مباشر بتاعه حتى طبيب العائلة معناها أي شكوك يطلب ليكوغرافي معناها
5: نمشي معك أكثر دكتور وقت اللي تصير ليكو ولا يصير السكانير بيان سور باش تشوفوا حجم الورم هكا يتقال الورم دونك الحجم نتاع الورم هو اللي يعطيك الاختلاف في نوعية السرطان أو لا وإلا زادة ما نعرفوش النوعية متاعه وقتش نعرفوا نوعية السرطان شنو هل هو حميد ما هوش حميد وقت الميتاستاز يظهر لي وقتها يظهر لي كان وقت الميتاستاز أما من الأول دكتور كيفاش نجمو نعرف
6: هو في الكونسير دورا السكانير هو إكزاما كيفي بالكدا معناها براتيكمون في أكثر من 90% من الحالات ينجم يعطي التشخيص لأنه هو فما برودوي نزرقوه للمريض إذا كان اللحمة هذيك يجي فيها لو برودوي فنحن ما نستحقوش باش نعملوا عينة في أغلب العباد أحيانا ما نعملوش عينة مباشرة نمشيو للعملية وكما قلت لك سكانير يعطي التشخيص بدقة وينجم وقتها يورينا كما قلت فما دي ميتاستاز ولا لا كان ما فماش دي ميتاستاز فنحن نحكيو على نسبة عالية نتاع جيريزون نتاع بريان ونمشيو للعملية العملية باش نختاروا يا استئصال كامل ولا استئصال جزئي ولا نحيو كان تيومور في حالة انه فما ميتاستاز لهنا العملية تجي لكن في نطاق المعقول نفسره للمريض راه ما عادش نحكيه على غريزون توتال ولينا نحكيه على أموا تصبير المرض. وفما دراسة كبيرة صارت كنا قبل ما نعملو كان التريتمان مش شيميوثيرابي كونسيديرا ما نحكيه عليه ما يعملش شيميوثيرابي. دراسة ورات كي تنحي لا تومور وتزيد تعمل معها التريتمان هذايا فإنك تطول في نسبة الحياة وتخفف من الألام على المريض. هذايا الديسيزيون هذه تتخذ في ملتي ديسيبلينير معناها مع لي زونكولوج اللي هما تاع الكارسينو
5: اختصاص
6: ستاف كامل وناخذوا القرار هل فما ان بلس معناها فما العمليه باش تزيدنا حاجه كيبدا فما ميتاستاز نتناقشوا فيها ونفسروا للمريض لو بور اي لو كونتر. اما هذايا في حاله ميتاستاز ان فماش ميتاستاز فيكفي مباشره نمشيو للعمليه وظروف النجاح ان شاء الله تكون
5: هذاك. علاش احنا نحكيو تو من الاول ما فماش ميتاستاز يعني ما فماش انتشار للمرض هذايا للسرطان على لي زورغان الاخرين واش نعرفوا شنو هما لي زورغان اللي يتمثلوا لنين به الدكتور. انا مش نحسب روحي مواطنه عندنا نحسب روحي ما نعرفش المجال بالكل علاش مرتبطه هكا نحبك تفسرها بالكدي للساده المواطنين باش يفهموا. انت فسرتها من الاول الرابط ما بين الكلى المثانه ثم فين تتحصل خاطر تمس الجهاز البولي جينيرالمون كي تكون ثم بروستات
6: لا
5: فلا.
6: حكينا على المرحله الاولى اللي هو كونسير دو ران. الكونسير دو ران هذا يمس اللحمه نتاع الكلوه ما عندوش علاقه بالبارتي نتاع البول خاطر الكلوه متكونه من اللحمه هذيك البارونشيم نسميه وفي وسطها وين يتصفى البول يهبط في غطاء الغلاف هذاك يوصل حتىش للمثانه. فاذا المرض مسك الغلاف هذاك ولا مس المثانه اللي هي اون كونتاكت ديريكت مع البول فهنا نحكيوا على مرض ثاني اللي هو الكونسير نتاع المثانه تيومور دو لا في سي اي لي فوا اكسكريتريس. لي فوا اكسكريتريس هما هذوما الحالب اللي يطلع حتىش يوصل حتىش للكلوه يوصلوا لفوق. هذايا مرض ثاني اخر منتشر اكثر في تونس وهذايا من هنا الوراثه جينيرالمون ماهيش داخله برشا. اللي داخل برشا هو التدخين وبويسك نحنا بلاد فيها نسبة التدخين عالية ويمس الجنسين. قبل كان تفاوت في الجنسين طويكا معادش فما حتى في الانسيدانس تاع الكونسير كي نحسبه طوى واللي موجود عند الجنسين. والسبب الرئيسي هو الدخان كي يتكيف في الإنسان فما كلي البرودوي توكسيك هذوكم اللي موجودين في الدخان بشو يدخلوا يخرجوا في البولة ويقعدوا ان كونتاكت مع المجرى متاع البول ومتاع شكارة اللي هي ريزيرفوار. زيد الإنسان كي يبدأ ما يشربش برشا ماء بويس هو ما يشربش برشا ماء أكل البرودوي توكسيك هذوكم باش يقعدوا ان كونتاكت اكثر مع الشكاره البوله نتاعو اللي هو لو ريزيرفوار هذاك ويسبب اكثر في لي تيومور دو لا فيسي. لي تيومور دو لا فيسي مشكله كبيره في تونس ان بروبليم دو سانتي بوبليك خاطر موجودين برشا ويفوتوا كونسير لا بروستات اللي هو سوبوزي من المفروض يكون كونسير نيميرو 1 يورولوجيك معناها في العالم. في تونس في المجاري البوليه ماهوش كونسير لا بروستات نيميرو 1 هي سي كونسير لا فيسي اللي هو السبب الاساسي نتاعو هو التدخين والعلاج مختلف تماما على الكونسير دو ران هو علاج اخر.
5: دكتور نحب نضحك شويه خاطر مازلت خارج من البلوك
6: مرحبا
5: دونك تنقول سمي هكا تعمل ترتيحه صغيره هكا موسيقى ونرجع باش نحكيو اكثر تفاصيل تو باش نحكيو المثانه ونحكيو الميتاستاز ونحكيو شنو هو البروتوكول اللي لازم يكون. تفضل سمي.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. الناس الكل اللي مشى يعمل عومه وبقايل توا صحه فرحات، ما تعوب الوقت ما تعوب الدنيا، يزيو وتشكيو نهار كامل سخونه سخونه الدنيا راهو سيتي توجو هذاك هو سخانه. استنسنا بالكونفور، وكي نستنسوا بالكونفور نحبوا زاد الكونفور في صحتنا. هذاك علاش اليوم معنا الدكتور المختص في جراحه الكلى والمجاري البوليه الاستاذ الدكتور عدنان حيدوسي. حكينا بلاد نجم ترجعوا على الفيديو نتاعنا صفحتنا الرسميه ولا جهره في ملايك كيف تشوفوا شنو حكينا شنو سرطان الكلى المثانه، واعطانا شنية الطريقه بكلها، واعطانا الصوره كامله كيفاش تكون العمليه دي ما بين الفيسي هكا دكتور وما بين الكلى. دونك يظل الكلى يا دكتور مهمين برشا في البدن.
1: بطبيعه رجال نوبل.
0: اي نوبل معناها قد ما ترد بالك عليه قد ما هو يستحفظ عليك. دونك وصلنا للدكتور باش نحكيه توا في حاله انتشار السرطان، قلنا ميتاستاز، قلنا الكلى او غيرها، باش تحكي انت دكتور بيان سور تفسر اكثر في حاله الانتشار شو يصير، شو ما لي زورغان اللي يتمسوا باش نعرفوا هذاك ميتاستاز ولا لا. تفضل.
1: باش نركزوا اكثر على سرطان المثانه اللي هو كما قلت لك مشكله صحيه كبيره في تونس، واللي هو السرطان الاول في المسالك البوليه في تونس. فهو يبدا من الاول في الغلاف نتاع البول، يبدا سطحي ويعطي الاعراض نتاعو اللي هي الدم في اخر البوله، تبدا البوله من الاولها صافيه من بعد تظهر في الاخر، فذاك الاعراض نتاع سرطان المثانه. ونجم نكتشفوه في سطحي وتكون العلاج زاد سهل، اللي هو بالمنظار ما يستحق جراحه كبيره، نحيوه كال لا تيومور هذيك ونبعثوها للتحليل، وكان سطحيه ما مسدش العضله نتاع المثانه، المثانه متكونه من الغلاف هذا من بعد من العضله ومن بعد من لاغريس. فهو اذا سطحي في الغلاف السطحي فما يستحقش للعمليه، ونحافظوا على المثانة نخليها غاديكا، نعملوا العمليه بالمنظار نحيو لا تيومور هذيا، ومن بعد نعملوا سكون الفاكسان ليمينوثيرابي، نحطوا البي سي جي، الفاكسان نتاع البي سي جي نتاع التوبركلوز، ندخلوه في وسط المثانه، يحثك المثانه هذيك باش تدافع على روحها باش ما يخليش المرض هذا يرجع، ونسبه انها تخليش المرض يرجع كبيره، ومتوفر الدواء ونحن تونس نصنع فيه الدواء هذا البي سي جي. دونك هذه المرحله الاولى، وكي يبدا ما يوصلش للعضله فنحن نقولوا ريلاتيف معناها حميد بالنسبه، ما هو معناها يقعد حميد. اون فوا مس العضله معناها خرج من منطقه الغلاف هذاك، وقتها نسبة الانتشار لأنه العضلة فيها اللمفويد فيها تمشي تنتشر، فوقتها ينجم ينتشر المرض. وقتها نعملوا السكانير ويورينا هل فما لي غانغليون هذوما هما اللي خرجوا ولا لا، اللي هي أول مرحلة يخرج لها المرض. وكان مس العضلة وقتها باش نعملوا شيميوثيرابي من الأول، كنا قبل نعملوا المنظار نعملوا العملية، ولينا نعملوا لا شيميوثيرابي نقصوا في قوه المرض، وكان استجاب المريض المرض وقتها نعملوا نحيو شكاره البول تسمى لا سيستيكتومي توتال، معناها نحيوها كامله شكاره البول ونعوضوا طريقه نتاع البول، سواء نصنعوا بالامعاء شكاره اصطناعيه مثانه اصطناعيه فهمني، والا نعملوا ان بوش على الاكستيريور عبر قناه زاده بالمسارن ويخرج البول. واذا معناها اكتشفنا في مرحله باهيه وعملنا شيميوثيرابي بالكدا، فحتى نسبه نجاح العمليه هذا والمريض يعيش من غير ما يرجع له المرض تقعد عاليه اذا كل شيء تعمل في الظروف الحسنه. هذا اذا بطبيعه الحال ما مسش الاعضاء. اذا مس الاعضاء وقتها ولينا نحكيو على الميتاستاج الاعضاء اخرى. أو اول حاجه باش يخرج من غاديكا باش يمس الغدد، ومن بعد الغدد باش يمشي ليزورغان الاخرين، باش يمشي يتعدى على الكبد. فنحن في السكانير نشوفوا الكبد، وكان عندنا شكوك نعملوا حتى ليكوغرافي. يمس زادا لي بومون الرئتين، يتعدى يمس العظام ويمس زادا المخ.
0: ف سيريبرال
1: اي هذه هما انتشار المرض. فوقتها نحكيو على فورم ميتاستاتيك، ولهنا الهدف من العلاج هو تخفيض وتقليل، لكن ما عادش نحكيو على
0: اسبيرونس دو في،
1: اي اسبيرونس دو في، وسورتو المريض يعيش من غير الام ومن غير اوجاع اقل وجع، ما عادش نجمو نحكيو على توقيف المرض.
0: دونك هذه هي جوست حابه نعرف من عندك دكتور كما سيدة المستمعين توا المراحل هذه لي زورغان اسكو تتمس بالترتيب هكا والا ينجم كل مره يمس اورغان ويعدي الاخر؟
1: لا هو ما فما لي زورغان يتمسوا واحد بعد الواحد وساعات معناها بطريقه مفاجئه ينقز يمشي مباشره ما يتعداش على الكبد يتعدى مباشره للرئه وساعات يمشي مباشره للعظم اما هو اون جينيرال يبدا كبد رئة بعد عظم وبعد آخر حاجة المخ
0: المخ وقت اللي يوصل للمخ دكتور هل يولي الباسيون عنده دي كونفوسيون
1: مثلا اي كل عضو باش يمسوه باش يعطي الاعراض نتاع العضو هذاك العضو هذاك وقت نحكيو على مرض منتشر معناها
0: خلينا نقولوها ديريكتومون الحقيقه خاطر ما فيهاش سياسه هذيا ولا ترتيب دونك راهو اذا وصل للمرحله هذيا لو باسيون راهو اللي باش يصير الكل انه تخفيف وجاي عليه ما انا ما عادش تطلب له عمر جديد راهو تخفيف وجيع والاجيال الكلها ديما بيد ربي سبحانه وتعالى لكن الانسانيه تحتم انه يكون اقل وجيع
1: هي هو او شنو نحن ندعو له في تونس والحاجه اللي مازالت ناقصه معناها اللي هما لي سنتر ان سنتر دو كارسينو
0: فوالا
1: لي سنتر دو كارسينو هما معناها خاطر المريض يتعب كي واحد من عائلته يمرض باش يقعد هو باش يمشي للطبيب الجراح المختص من بعد الطبيب الجراح المختص باش يبعث ويعمل التصاور من بعد باش يمشي نقروا نعملوا شيميوثيرابي ولا باش نعملوا راديوثيرابي ولا باش نعملوا الجراح فهو تلقى المريض كسوة في الصحة العمومية ولا حتى في الخواص يبدأ يدور هو بالملف تلقى العائلة متاعه يدوروا بالملف من بلاسة من بلاسة من بلاسة ومن بعد كان حتى يكمل عمليته يكمل مش نبعثوه يمشي وإلا اللي فورمي تاستاتيك مسكين الألام ياخذوا الألام من عند هذي ومن بعد يرجع فأحسن حاجة هما لي سنتر يلم الاختصاصات الكل تلقى في شيميوثيرابي راديوثيرابي في الجراحة يرتح العائلة ويرتح المريض ويمكن حتى من البحوث ويتطور ويكون عندنا أحسن علاج للمريض أحسن علاج لمرض السرطان هو لي سنتر دو كارسينو
0: اي نحكيو كارسينو عندكش فكره دكتور في المستشفيات نتاعنا العموميه قداش عندنا من سنتر مثلا اسكو مؤهلين طاقه الاستيعاب زاده الادويه
1: هو معناها المستشفيات هما اللي نجموا يخدموا الكارسينو هما المستشفيات دو تروازيام ليني اللي هما لي سي اش يو معناها المستشفيات الجامعيه مثل كيما سهلول
0: وفرحات حشيد
1: بار اكزومبل الكارسينو معناها موجوده كان في فرحات حشيد واغلب الاختصاصات الجراحيه موجوده في سهلول فتلقى الجراح يخدم خدمته لو ماكسيموم في حشيد ومن بعد يهزوا الدوسي يمشي جينيرالمون ريزيدان ولا انسيستان يمشي يقدم الملف في سهلول في سهلول فما قسم كبير نتاع راديوثيرابي وقسم كبير نتاع شيموثيرابي نتاع كارسينو وغاديك يتخذ القرار معناها شوف يعني الوقت هما مبذلين مجهودهم على الاخر لكن لو بروبليم وين في كثره المرضى المواعيد تولي بعيده ولو ديبلاسمون انت تستنى معناها وقتاش لو ستاف باش تمشي تهز الدوسي وشكون يمشي يقدم الدوسي الور كو كيبداو الكلهم في لو ميم سنتر الكونسيبت هذا نتاع لو سنتر معمول به في فرنسا فما بوكو دو سنتر في العالم كامل مش كان في فرنسا لي سنتر كيما اكزامبل صالح زي سي تان سنتر فهمتني ان سنتر دو كارسينولوجي يخفف ياسر فهمتني على المواطن وحتى على الطبيب يلقى فاسيليتي يلقى يخدم معاه هو يبدا هو الجراح والانكولوج يخدم معاه الراديولوج راديوثيرابيوت يخدم معاه الفرد يكلموا بعضهم في الميم جور لي ستاف يبداو بريسك يوميا هذه احسن حاجه
0: هذه احسن حاجه احنا نقولوا علاش ما تنجمش تكون موجوده مثلا انت نحكي معك دكتور خاطرك دكتور ما تكونش ثم خارطه صحيه نحكيو خاصه بشاك سبيسياليتي مثلا خارطه صحيه خاصه بالتوسكي كارسينو مثلا انا في بنقردين وين يمشي
1: لا موجودين هما مقسمين مثل فما النار والسنتر والسود مثل السنتر اللي دغني في سهلول جينيرالمون بالنسبه للجراحه وتوسكي اونكولوجي تلقاهم من السنتر كامل ويجيو الراديوثيرابي نتاع حشيد والا الكارسينو وفما في القروين فما معناها لي سنتر موجودين نتاع كيف كيف في السود العاصمه هي صفاقس الاكثر هي دغن في صفاقس فما في تونس فما صلاح سايس وفما في جندوبه زاده حتى في جندوبه بيان سور لا معناها بديو معناها اما كان تولي في كل ما تنجمش في كل ولايه بيان سور باش تعمل سنتر اما كل قطب معناها كل في السنتر ان غران سنتر دو كارسينو في سود ان غران سنتر كيما في النور صار في جندوبه
0: فهمت سي بيان
1: هكاك اوموا تخفف على المريض وعلى المرضى وعلى الطبيب
0: على الطبيب زاده دونك كي نحكيو هكا دكتور نحكيوا لا بريزون شارج كامله. باش نحكي معاك نقول لك انا مثلا في الادويه دكتور جا وقت من الاوقات راه العباد تلوج على الدواء وما فماش معناتها والمساله هي معناتها محسومه يا حياه يا موت ما فماش حاجه اخرى. وفقدان الدواء يساوي موت.
1: هو مالوريزمون هذيك تو الصحه ولات غاليه برشا والدويات ولاو غاليين. الدويات لهنا نحكيوا على فما تطور كبير في الدويات، فما لا شيميوثيرابي وفما ما نابل اللي هي تو ولات في الكارسينوم ماشيه تميل اكثر سكو نابل المناعيه اللومينوثيرابي. اللومينوثيرابي سا كوت تري غاليه، الدوله بذل مجهودها لكن ما تنجمش توفرها للناس الكل. الكنام كيف كيف ما تنجمش، معناها الكنام ما تنجمش توفر اللومينوثيرابي للناس الكل، ومعناها خاطر دي ميديكامون صارت عليهم ريشيرش كبيره وغاليين. باش نقول لك نبجل حسب العمر حسب هذه حقيقة ما نجموش
0: دوك ما تخلينا نقولوا ديما الامور كما هي. يا دكتور معناها كي باش يجي ان سوجي عمره ان باسيون عمره 80 سنه اللي عمره 60 سنه يمشي قبله ياخذ الدواء، اللي عمره 40 سنه يمشي قبله.
1: سي لا لوجيك يبدا ما عندكش ما تكفي الناس الكل.
0: اي
1: سي لوجيك
0: راهي تونس عزيزة وتونس دعمت الصحة ودعمت
1: إيه ما دويت غالية برشا.
0: خليني نمشي معك أكثر دكتور بتجارب شخصية. دكتور ثم أدوية أنها تكون كما نقولوا بالأبيسي بالكل عندك ترجع لك الكناب ترجع لك الدواء متاعك. نحكيو ديما في الاختصاص هذا نحكيو مرض سرطاني يولي الدواء هذاك ما عادش موجود، الدواء اللي ترجعه لكنام وقال تاخذ عليه كنام ويبيع لك دواء يقول لك سابي كونفور راه ما ترجعوش لكنام.
1: لا في الـ في الـ في الكارسينو لا جينيرالمون هذوما لي برودوي سبيسيفيك ما تلقاهمش في الفارماسي نورمال، هذوما
0: يتباعوا
1: مثال في سوسه في خزامه في سي ان اس اس في تونس في العمران. هذوما كي ياخذوا لوتوريزاسيون يمشيو يتخذوهم من غادي كلا. هذوما
0: عندكش فكره على لوتوريزاسيون قداش تقعد دكتور؟ لا لا عندك لي باسيون.
1: لا احنا الاكثر في الاختصاص نتاعي اكثر الدواء نستعملوه هو كونسير لا بروستات ما يتعطلوش برشا جينيرالمون في ساعه ياخذوا. كان الاشكال في الانتظار النهار اللي باش يمشي ياخذ الدواء خاطر كان السنتر هو ما ينجموش ياخذوا من الولايه نتاعهم. فتلقى العباد تجي من السنتر الكل تجي باش تاخذ من ثلاثه لاربعه نتاع الصباح المرضى تبدا شاده الصف باش تاخذ دواء. تويك ابارمون ولاو ينجموا ياخذوا في الولايه نتاعهم فكان الصف هذاك نقص.
0: فهمتني؟
1: ولا ما بالنسبه لل لل
0: ثم مساعي هكا لتخفيف على المواطن تقريبا.
1: اي وحتى لي لابوراتوار نتاع الدواء يسهلوا علينا فتلقى عند كل طبيب كوسوسوا في السبيتار والا في البريفي يبدا عنده دي سكون ابيل لي اشانتيون اللي هما غاليين برشا لكن بثقه مع الطبيب يعطيوه اللابوراتوار على اساس هو يسبق للمريض يبدا له بزريقته الاولى في انتظار انه الكنام ما يخوش جمعتين ثلاثه ساعات شهر ماكسيموم باش توافق له وتبدا له في الدواء. ف جينيرالمون
0: مو فاكتور طون احنا ديما نحكيو الوقت صعيب مع سرطان
1: صعيب هما باللي مويان نتاعنا نسميو رانا خير من غيرنا برشا باللي مويان نتاعنا قاعدين نقدموا راهي دويات غاليه برشا. نعاود ونأكد راهي دويات غالية برشا ودويات هذه ما فيهاش جينيريك. كيف باش تعمل حتى باش تصنعها تقول مازلنا ما نجموش نصنعوها في تونس.
0: داكوغ باهي وصلنا للحالات هذيا وصلنا للمشاكل. جست حاب نسألك دكتور كي تبدا مثلا أنت تحب مش في المستشفى العمومي أو مش في السيرفيس كارسينو في لي سونتر هذوما كيبدا واحد على حسابه هو كومبيان سا كوت شيميو غاليه؟
1: لا الشيميو باش تعطيه له الكنام، الكنام توفر شيميوثيرابي فالدواء ياخذ المريض والمريض باش يخلص معناها الاقامه نتاعو في السبيطار نتاع 24 ساعه معناها عند اللي متوسط مقدور عليها خاطر الدواء ياخذوا بلاش. وما
0: عند اللي عنده كارني ابيض
1: لا فما في السبيطار السبيطار زاد يوفر معناها ان بيدجي باش ينجم ياخذ المريض الدواء نتاعو.
0: ما تمعنيش مريض اللي يمشي يقصد الباب ويلقاه مسكر.
1: شنو باش نقول لك كيفاش لا في غوز لي فما واحد مي اللي راه فيه اونيتمون الناس الكل تبذل مجهود باللي تنجم معناها مانيش راه في هكا عباد تتقاس خطر مع المرض الناس الكل تدز مي بارفوا فما لي مويان وفما الانتظار وفما الفاكتور هومان معناها ما فماش منين باش تعمل.
0: والله يا دكتور اش باش تعمل
1: اي بارفوا
0: معناها الصعيبة شوية هو الاستاتيستيك تخوف شوية هكا ولا لا؟
1: احنا كي نقولوا معناها الفاكتور الاساس باب الاساسي هو الدخان،
0: اي
1: نمشيو للوقاية اهم حاجة نعملوا، نكثروا من الحملات نتاع الوقاية من الدخان عند ليجان، نفسروا راو مش كان البومون يتمسوا بالدخان لعظة الكل، واول كونسير كي نعاود نرجعها هو كونسير دو لافيسي اللي يجي سبب الاساسي نتاعو من الدخان. فنحنا كي نبذلوا مجهوداتنا وعلى
0: في الدخان الوبائي،
1: نحنا كجمعيه تونسيه اللي راح تحكي لي المسالك البوليه كنا عملنا برشا حملات تحسيسيه باش نوعيوا العباد بضروره الاقلاع على الدخان والدخان السلبي. تبقى قاعد في قهوه نهار كامل ولا هو ما يتكيفش ويستنشق فيه، ولا في العائله البو يتكيف بحذاه مرته بحذاه ولاده يبداو ما يتكيفوش، هذاك كله تدخين سلبي. فانا هذايا اهم بيسر اهم من اللي نمشيو للتشخيص من بعد والعلاج.
0: هو راهو توتا سيستيم معناها توتيليه يا دكتور، معناها تو تمشي تلقى القهوه تلقى التركينه هذيك نون فيمور وتلقى هذوما فيمور،
1: معناها مش معنى ما
0: سنا با سانس
1: كي نمنعوا التدخين في المناطق. علاش يتكيفوا هاو تو في اللغب ما فهميش الكونسير لافي سي ماهوش متطور ياسر فهمني، فما كان في الدول العالم الثالث كونسير لافي سي معناها معناها بصراحه معناها هما الكونسير لافي سي نحن عندنا في خبره في تونس برشا في العلاج نتاعو وكل شيء، لانه نحن موجود عندنا برشا
0: على
1: خاطر هما عملوا حملات نتاع تدخين غلاو برشا في التدخين ومنعوا التدخين في الوحدات العموميه، معناها ما فهميش في ريستوران في اون اوروب والا قهوه فيها يدخنوا ممنوع التدخين.
0: هي راهي ميسره عند اللي يبيع السجاير ودكتور وقت اللي يمنعوا مثلا تلقى ستوك وفي وكل يخليهم خبي باش يزيدوا عليه فلوس وباش علاش نحب نوصل معك في الحديث هذا يا دكتور، على خاطر مربوطه ببعضها. لو كان ثم ردع كبير على بالبيع السجائر الساعة، وفما ردع ما تبيعوش للصغار ممنوع صحيح. ممنوع الواحد ينجم يشكي بيهم أنه يبيعوا للصغار وينجم يشوفوا كان ثم مراقبة كبيرة برش، هو الميدان هذي ميدان يدخل في برشا فلوس وظرف الصحة متاع المواطن أهم بربي
1: حتى كي نحسبوها فلوس راهو قاعدين نخسروا فيها الفلوس. الكنام تلقى روحها باش تعالج عباد راهو دي جون الكونسير ولينا نشوفوا فيه دو لافي سي عند دي جون دو 30 ans
0: جوستومون
1: من كثرة هو بدأ يتكيف من عمره 13 و12 سنة 30 ans ينجم يعمل كونسير دو لا بروستات
0: قدام المدارس الإعدادية voilà. صغيرين
1: donc,
0: دكتور
1: دونك معناها كي نعملوا الحملات هذه نربحوا صحة المواطن ونربحوا اون تيرم دو ديبونس دو لا سونتي اللي نصرفوا برشا على الأونكولوجي على لي كونسير.
0: صحيح صحيح دونك هذاك علاش قلنا كلها مترابطه ببعضها وكلها توصل لنفس المقال، ردوا بالنا على صغارنا ردوا بالنا على اولادنا بربي توعيه كبيره نحبوها ورقابه كبيره برشا كما موجودين رقابه في برشا ميادين، رقابه زاده على الدروك ستور هذوما اللي يبيعوا اللي يجي صغير يشري اللي قدام الماء قبل والله نتعدى صغيرات كيفوا القلب يوجعني يا دكتور
1: والله
0: يوجعني.
1: هو احنا نقترحوا برشا طب انك نحكيوا مع بعضنا كل شيء نقترحوا نعملوا دي تاكس على الدخان يمشيوا للكنام الكنام السوفر الكنام ناغيف با خاطر برشا صرف تاخذ ديريكتومون من الدخان يمشي للكنام خاطر معناها التدخين في تونس وصل لنيفو عالي برشا
0: على الاقل هاو نهزوا شويه دونك انت ممكن تجي تقول للمواطن تقول له لا ما تكيفش بالسيفه او ابخي تو هذيك صحته في الاخر بالكل ردوا بينا تو الدكتور عنا ساعه يحكي معنا ماذا بينا تعرفوا الفاكتور الاولاني والاساسي هو التدخين وردوا بينا التدخين ينجم يوصل الى انك تفقد الحياه لا قدر الله ردوا بينا ومش حتفقد الحياه ما يعيش في صحه جيده ما تكون في جوده الحياه ما فماش تكون التعب روحك التعب المحيطين بيك ثم من بعد هذاك الكل معناها عائله كامله تتازم ردوا بين على رواحنا. قديش نشكرك دكتور عدنان الحدوسي مختص في جراحه الكلى والمجاري البوليه معلومات قيمه ان شاء الله ردوا بين على رواحنا الناس الكل يعطيك الف صحه وديما عندنا مواعيد معاك اكيد في لي كابسول اللي تعداو على صفحتنا الرسميه ان شاء الله من هكا وعلى التلفاز جوهرة كيف جوهرة تي في باش نلقاو دي كابسول فين ننصحوكم ونقولوكم المعلومة طول وين تنجموا تلقاو الافاده والاستفاده مادام عندنا مناضلين مجاهدين كيفكم انتم. شكرا دكتور على حضورك، يعطيك الف صحه.
1: يعطيك الصحه احلام، ان شاء الله ديما متالقه.
0: ربي يخليك، يعيشك ربي فضلك. شكرا سمية صغير في الاخراج التقني، ياسمين جديدي في الاخراج الرقمي، وحسام القيد عاد هذاك القيدوم، حسام من قبيله نحكي ودكتور وهو مدور وجهه راه مش حاب يسمع، راه هذاك عايش الانكار هذاك مع التدخين. يلا شكرا لكم الناس الكل، كنت معكم انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم، تلقاوني ان شاء الله باذن الله نهار السبت في ليله البيا. خليكم مع كامل برامج الدنيا وما

0: بتشارك انت وشكون بالفن تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، بتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف د كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهة من وجهات نوفلير، ابعث اس ام اس في حرف ب كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمو دار العيلة مع اشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة
1: بوبليسيتي. يلا جو سيف سني حافلة انترنت.
2: اسنا في السيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج. جوهره
3: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. أفادت الشركة التونسية الكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 4 بعد الظهر، وعلى فترات متقطعة على مستوى عدة مناطق من بينها تونس الكبرى والوسط والشمال والشمال الغربي وصفاقس. وتجدون قائمة المدن والجهات المعنية بقطع الكهرباء عبر موقعنا جوهرة.net. نظمت اليوم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات فعاليات الملتقى السياحي العربية والعمرة موفد الجوهرة فامر صغير في متابعة، والتقى أمين مال الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة زياد فلفولة.
5: باش يوفر اللقاء بين جميع المتداخلين والشركاء في ميدان السياحة باش نواكبوا المستجدات والتحديثات الأخرى. ديما الهدف هو تقديم تجربة سياحية للعمرة للحريف التونسي تكون معناتها على أحسن ما يرام. موجود شركة طيران اللي يشتغلوا على العمرة كيف وكالة السياحة، عندنا 45 عرض موجودين. احنا من أهم المحاور اللي خدمنا عليهم معناتها في خدمتنا هو محور أسلاح والأسلاح الشامل، وهذا علاش معناتها كنا تقدمنا مشروع اللي هو العمرة التراستد عمرة اللي هي العمرة معناتها اللي تخلي المعتمر التونسي يكون واثق وين يتجه وشنية الوكالات اللي يتعامل معها، وكيف الملتقى هذا فرصة انه باش يخلي البروفيسيونال المهنيين يطلعوا على المستجدات الاخرانية الكل اسافوار النقل البيزا الريزيرفاسيون دوتيل معناتها باش يكون فما خدمات باهية ان شاء الله. مشاركين دول شركات الحجوزات من تونس اكيد، من المملكة العربية السعودية كيف من جمهورية مصر العربية الشقيقة. الخدمات يعني احنا ديما نحاول نوفروا اكثر منتوج ممكن للمؤتمر التونسي وكله على حسب البيجي نتاعه، معناتها احنا اللي باش نحصل عليه على مستوى الجامعه التونسيه لوكالة الاسفار انه يكون العرض واضح للمؤتمر، انه اللي يحب يمشي في الايكونوميك يلقى العرض نتاعه واضح موجود، وناكدوا على اهميه الكونترا العقد اللي يربط المؤتمر التونسي بوكالة الاسفار وهو راهو يكون معناتها يساهم باش يضمن حق وكيل الاسفار وحق المؤتمر التونسي.
4: سفير مصر بتونس باسم يحيى حسن تحدث عن آفاق التعاون الثنائي في السياحة بين البلدين.
6: في الواقع التعاون مستمر، وشهدنا في الفترة الماضية عدد كبير من الإجراءات المتبادلة التي اتخذتها الحكومتان المصرية والتونسية لتيسير حركة السفر والتجارة. هناك رؤية مشتركة تدرك جيدا أن موضوع تأشيرات الدخول هو العصب الرئيسي أو صمام رئيسي لتيسير حركة التبادل سواء في التجارة أو السياحة أو الاستثمار أو غيره، وهي يعني أحد أهم المجالات التي تهتم الحكومتان بتطويرها. مصر

0: بدرت منذ فترة حوالي سنة ونصف أو سنتين بإدخال عدد كبير من الإجراءات العملية لتيسير حركة السفر وتيسير إصدار التأشيرات بمنافذ الوصول للتونسيين من حملة تأشيرات الكثير من الدول زي شنغن الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا وكندا وغيرها. أي تونسي أو تونسية يحمل تأشيرات هذه الدول يمكنه الذهاب إلى المطارات المصرية مباشرة دون الحصول على تأشيرة مسبقة. وأيضا أدخلنا منذ حوالي عام ما يسمى بتأشيرات الدخول الاضطراري أو للأفواج السياحية، والتي تعرف في مصر بأنهم فردين فأكثر، يعني أي تونسيين فأكثر يمكنهم تعريف نفسهم كمجموعة سياحية طالما لديهم حجز طيران ذهاب وعودة وحجز فندق.
1: أكدت الخارجية الباكستانية مواصلة الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والحوار في المنطقة، داعية كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وذكرت الخارجية الباكستانية أنها ستواصل التشجيع الجميع على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية رغم تحديات مذكرة التفاهم، مؤكدة أن مذكرة التفاهم في إسلام أباد تبقى إطارا راسخا لتعزيز السلام والاحترام المتبادل. متابعة ولقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع رقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
2: مريم نوردي.

0: نادية خالص يا والله ليلة مهبولة يا والله ليلة ونرد الموعد سهريك 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaha, Jawhara FM, Moustamaïha, Hayim, El Fri.
1: Jawhara FM.

كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. نظمت جامعة قرطاج اليوم بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية يوما جهويا للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، خصيصا للتعريف بمختلف الاختصاصات وعروض التكوين التي توفرها المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى هذه الجامعة، بما يساعد الطلبة على اختيار مساراتهم الجامعية وفق ميولاتهم وأفاقهم المهنية. عبد القادر الحمدوني في نفس السياق عن لجنة التنظيم ومدير قسم العلوم والبيئة بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة أفاد بأن هذا اليوم يهدف إلى تعريف الطلبة الجدد بكل ما يتعلق بمختلف الاختصاصات والإجازات الجامعية ونظام التدريس والتقييم، وتوجيههم إلى الاختيار الأمثل الذي يتناسب مع ميولاتهم وإمكانياتهم على ضوء سلم ومجموع النقاط التي تحصلوا عليها، إضافة إلى الإجابة عن كل تساؤلاتهم المتعلقة بهذه الاختصاصات. أعلن نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان أنه أودع بتاريخ 6 جويلية الحالي سؤالا كتابيا موجها إلى وزيرة التربية للاستفسار عن أسباب رفض مصالح الوزارة تسلم وثيقة المقترحات التي أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما وصفه بالتناقض في تعامل الوزارة مع الاتحاد، مشيرا إلى أن مصالح وزارة المالية وجهت في وقت سابق مراسلة رسمية دعت فيها المنظمة الشغيلة إلى تقديم مقترحاتها بشأن إعداد مشروع قانون المالية. ختاما وفي أخبارنا العالمية، شرع جيش الاحتلال في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها بجنوب لبنان حسب ما نقلت صحيفة معاريف العبرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
5: بينا بنك، يور ديجيتال بنك.
4: iTeam University, de la connaissance à la compétence.

0: الناس موبايلة مع سلم هني على جوهرة اف ام. بايلة
1: دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، مرحبا بكم في موعد متجدد ديما من بايلة، موعدكم مع ابرز التظاهرات الثقافيه والسهرات الصيفيه في تونس. ان شاء الله معنا باش تلقاو لي بون بلون، باش تلقاو زيد الموسيقى البنينه اللي رافقوكم من خلالها من توا حتى للسبعه نتاع العشيه. ليكيب الكل تسلم عليكم وتتمني لكم الرفقه الطيبه ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا باحسن حال مستمعينا، خصوصا في هالظروف الاستثنائيه هذه مع الارتفاع الملحوظ والملحوظ جدا في درجات الحراره وما صاحبه من اضطراب سواء في توزيع على الماء وإلا في التيار الكهربائي. إن شاء الله يا ربي فترة وتتعدى السلامات، احنا هذي اللي نتمنيه، وإن شاء الله يا ربي كلكم تكونوا بخير. دونك التحية توصلكم من عند حسام الجيد، اليوم يرافقنا في الديجيتال، أهلا وسهلا. منير إسماعيل في الإخراج التقني، مرحبا، وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية بيان سور تكون باختياراتنا الموسيقية بالبلاي ليست متاعنا، وتفاصيل أخبارنا ومتابعاتنا تلقاوها بعد شوية.
0: بايلة
2: بايلة

كاف على جوهرة فيم. وصلتنا للخمسة وتسعتاش دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلة ومتابعاتنا وأخبارنا الحينية. اليوم صارت الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31 اللي باش ينطلق إن شاء الله غرة أوت ويتواصل حتى 20 أوت 2026. بما أنه ندوة صحفية صارت اليوم دونك وليد الجزيري كان حاضر في المتابعة وأملنا التصريح التالي لمدير الدورة اللي هو السيد حسين بوسليمان. نسمعوه شنو قال.

0: لميكرو وليد الجزيرية.
1: أحسن بوسلامة رئيس جمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث بقصر العلال ومدير الدورة 31 لمهرجان النسيج. هذه السنة صيف 2026 ينتظم مهرجان النسيج من 1 أوت إلى 20 أوت، ينطلق نهار 1 أوت إن شاء الله بالكرنفال اللي سيجوه معنا أكبر شارع في مدينة قصر العلال بوجود معنا مختلف التعبيرات الفنية في رق معنا من كامل تراب الجمهورية، ثم يختتم الكرنفال أمام المسرح البلدي بعرض الأزياء باعتماد معنا اتفاقية مع خريجي المعهد مراكز التكوين المهني والمتخرجين الجدد زاد كيف كيف شوري الابتكارات نتاعهم، وهذا يجي في اطار خصوصيه مهرجان النسيج اللي هو مهرجان النسيج، النسيج من قصر العلال، خصوصيه من قصر العلال هي النسيج. ثم يكون الافتتاح نهار 3 اوت بعرض مرتضى، نهار اوت نشوف فن الشايشم، نهار 5 عرض مرتضى لولد الطلياني بطوله فاش ولبن، نهار اوت الاصيف عندهم عرض وعرض جدا، نهار 7 عرض مع يونغرز، نهار 8 محافل مجربي موجود، نهار 10 الطفل ولا مع فنان عبود عرض جدا، فرش نوجد دعم للمدينه باش يكونوا موجودين بس باش يفرضوا مع الميسر وجهاد في عرض الف ليله وليله، نهار 14 باش يكون الراء اخرى مع، ثم العرض الكبير للفنان القدير والفنان العربي الكبير لطفي بوشناق نهار 17 ويكون الاختتام نهار 20 اوت. اهم شيء في هذه الدوره هي الفضاء، نحن هذه السنه معناها تكبدنا معناها مصاريف كبيره وكبيره جدا من انجاز تهيئه الفضاء، تقريبا 50000 دينار ساقع صرفها على الفضاء من اجل البناء وتشييد مسرح هواء طلق مؤقت بكراء مدارج الى غير ذلك، ان شاء الله باش يكون فضاء معناها ممتاز وممتاز جدا. من هنا زاد كيف كيف نحب نشكر معناها بلديه قصر العلال اللي هي الدعم الاساسي لمهرجان النسيج، ثم وزاره الشؤون الثقافيه، مندوبيه الشؤون الثقافيه، وولايه المنسيين وكل المدعمين والمستشارين. الميزانيه تقريبا السنيه في 320000 دينار قيمه العروض وقيمه المصاريف، ان شاء الله اهم شيء ان شاء الله الجمهور يلبي الدعوه ويكون موجود في الموعد باش ما ينجح النجاح ما ينجم يكون الا بحضور الجماهير، ان شاء الله معنا نجولهم الدعم ويكونوا موجودين في الدوره 31 لمهرجان النسيج بقصر العلال. وشكرا
0: ان شاء الله. دونك مشكور جدا وليد الجزيري على تامين التصريح هذا للسيد حسن بوسليمه مدير الدوره 31 لمهرجان النسيج بقصر العلال، وحنا كنا في متابعه للندوه الصحفيه اللي من خلالها تم الاعلان رسميا على البرنامج. وباش نذكركم باش مستمعينا في قصر العلال وكل المدن المجاوره يعرفوا شنو يستنى فيهم من مواعيد وسهرات صيفيه في اطار المهرجان. دونك غره اوت افتتاح المهرجان بيكون بكرنفال النسيج، السهره المنتظره 3 اوت مع مرتضى الفتيتي، 4 اوت هشام سلام، 5 اوت عرض الطلياني، 6 أوت عرض موجه للأطفال وسهرة خاصة بالأطفال، 7 أوت عرض يونغرتو المحافل دونك الجربية، 8 أوت عبودة شو نهار 10 أوت وهو عرض كوميدي موجه للعائلة بصفة عامة دونك كبار وصغار، 12 أوت سهرة موسيقية تحت عنوان ألف ليلة وليلة، 14 أوت كازو، 17 أوت لطفي بوشناق، و20 أوت الاختتام يكون مع سامي اللجمي في عرض الزيارة. هذه البرمجة الرسمية تسمع حصريا على موجتنا في بايلة في علاقة بمهرجان النسيج بقصر العلال في دورة 31. متابعة طيبة لكم الكل، وإن شاء الله الجماهير تكون على موعد مع سهرات صيفية ممتازة جدا في المسرح كما قال مدير المهرجان المؤقت بالنسبة للمهرجان هدية. دونك على أمل إن شاء الله يولي فما فضاء مخصص قار لاستقطاب واستقبال الجماهير اللي تحب تحضر سهرات صيفية من النوع هدية كيف ما تعودنا ديما مع مهرجاناتنا اللي ما توفيش اللي دوبا ما تبدأ سيزون استيفال. أكيد يبدأ الجو ويبدأ الاحتفالات ويبدأ يعني الحياة من طابع خاص ورونق خاص جدا في الصيف في تونس. أكيد بشكون أنا متابعة لكل سهرات المهرجان دوبا ما ينطلق. دونك نذكركم بالموعد من غرة أوت حتى 20 أوت 2026. بايلا بايلا
2: برا بابا برا برا.

0: الخامسة وصلتنا للخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجاتنا متابعتنا في بايلة توتويت بشهزنا التستور الجميلة في علاقة بالبوز اللي صار مع هيئة مهرجان تستور الدولي اللي تتراجع رسميا عن إلغاء المهرجان. وتعرفوا إنه بعد ما كان فما حضور إعلامي لفخر الدين القرويشي مدير المهرجان مهرجان تستور الدولي الملي للملوف والموسيقى العربية التقليدية، كان صرح في أكثر من مرة إنه فما ضغوطات كبيرة برشا وفما يعني ضغط كبير برشا قاعدة تعيش فيه الهيئة المشرفة على المهرجان، وفما تدخل زيادة حتى في البرنامج نتاعو. ومن بعديك أعلنوا لهما تم إلغاء الدورة رغم أنها هي دورة نورمالمون يحتفى بها، هي الدورة 60 للمهرجان هذايا، لكن أبارامون صارت تدخلات يعني في الأيام اللي تعديت، ومجددا إدارة المهرجان تعلن التراجع عن قرار إلغاء الدورة 60 من المهرجان مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية، هذايا الاسم الكامل نتاع المهرجان. وهيئة المهرجان أكدت اللي هي باش تنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية فقط من غير الحصول لا على منح ولا على دعم، وهذه بالاختصار على فترة زمنية قصيرة يعني من 25 حتى 30 جويلية 2026. دونك دورة المهرجان تعتبر دورة استثنائية باش تقتصر فقط على 6 عروض تتماشى مع إمكانيات المهرجان، وباش يعولوا بيان سور على شبابيك التذاكر ودعم محبي المهرجان. احنا كي نتبعوا الصفحة الرسمية لمهرجان تستور للدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية نلقاو فما بلاغ مفصل فسرت فيه إدارة المهرجان كل الأسباب متاع الإلغاء أولا، ومن بعد كذا أسباب العودة من خلال الدورة الاستثنائية هذه. باش نحاول نلخص لكم مستمعينا شنو جاء في البلاغ الاستثنائي هذا اللي أعلنوا فيه رسميا استئناف الدورة 60 من المهرجان، ولو أنه إدارة المهرجان تأكد أنه ضغط كبير برشا كانت عايشته في الأيام اللي تعديت. دونك يقولوا جمهورنا العزيز نزولا عند رغبة عدد كبير من أهالي مدينة تستور الأوفياء وعلى رأسهم ابنة تستور البرة الدكتورة أحلام العرفاوي الداعمة للمهرجان وبدفع من مكونات المجتمع المدني الغيورين على هذا الإرث ونخبة من مثقفي تونس وفنانيها اللي أصروا أنه تنجز الدورة هذه الاستثنائية وحفاظا على الصرح العظيم وعلى موروثنا الثقافي اللامادي الكبير وصونا لهيبة مدينة تستور واحتراما لجمهورها العزيز وحقه في عروض تليق بتطلعاته وبخصوصية المهرجان في الملوف والموسيقى العربية التقليدية. قررنا بصفة رسمية إنجاز الدورة 60 للمهرجان بالاعتماد على الإمكانيات المتوفرة من استشهار ودعم مالي ومعنوي من الغيورين على تستور، وهذه في فترة ممتدة مقتضبة من 25 حتى 30 جويلية 2026 حيث سنحتفل وإياكم بعيد الجمهورية المجيد. نشكر من الأعماق دعمكم وحرصكم الدائم ونتوجه بتحية إكبار لكل أبناء تستور الذين لم يدخروا جهدا لإنجاح تظاهرة تاريخية هدية تحت عنوان غني الورد ولا غنى الورد عاش المهرجان وعاش التستور. وفي البرنامج هاو تشوفوا معنا لفيش شنو باش نلقاو بالضبط، 25 جويلية الافتتاح مع درصاف الحمداني، 26 جويلية فرقة أنفاس للملوف بقيادة بدر الدين جبيس، و27 جويلية فرقة شيوخ الملوف بتستور، 28 جويلية العرض باش يكون مع محمد الجبالي، 29 جويلية عرض عايدة النياطي، و30 جويلية الاختتام مع عرض زيارة لسامي اللجمي. دونك هذه البرمجة الاستثنائية خليني نقول للدورة 60 من مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية. 6 عروض الحقيقة هي غير كافية بدورة 60 بمهرجان عريق يعنى بالموروث الثقافي التونسي والعربي، خصوصا أنه برنامج مختص في الملوف ولا بلوتو مهرجان مختص بالملوف والموسيقى العربية التقليدية، لكن الحمد لله اللي موجود خير مش موجود بالكل أو تلغى الدورة لعدة أسباب. إن شاء الله متابعة طيبة لأهلينا في تستور للمهرجان هذايا اللي نعرف عنده جمهور وعنده تقاليد وعنده زادة نواميس، وإحنا بيان سور نمدكم بكل الأخبار الجديدة والموثوق منها والمحينة بيان سور من مصادرها في علاقة بتظاهراتنا الصيفية. خليكم معنا راجعين بعد شوية بحديث على افتتاح مهرجان قرطاج الدولي الليلة في سهرة إن شاء الله باش تبقى في البال وسهرة إن شاء الله تكون ناجحة بكل المقاييس. أما شنية الأخبار والكواليس تابعونا بعد شوية. جوهرة
1: بوبليسيتي. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قص المعرض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار، إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. جوهرة أفلام بوبليسيتي.
2: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو.
3: غني غني غني في جوهرة تغني الدنيا وفيها.
2: ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة.
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي.
2: مريم نور الدين.
5: غالي غالي غالي
2: غازي العيادي.
6: شفت القمر انت احلى من القمر.
2: نادية خالص.
7: يا والله ليلة مهجولة.
8: يا والله ليلة.
2: ونوردو.
9: ولا حكينا ولا ارتحنا. تمليت بدنا تجرحنا. نقول الحب مفتاحنا. وحشتنا في غمضة عين.
2: الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulab, Jawara FM, Mustamaïha, Hayim El Frir. Baila.
10: Baila.

رجعنا لكم في بايلة على جوهرة فيم. أهلا وسهلا. 5:51 على موجتنا. دونك نحكي وتوت سويت على السهرة الحدث في تونس اللي هي افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولي. تفتتح اليوم دونك بتاريخ الخميس 16 جويلية 2026 مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي تحت عنوان تحت الياسمين. حفل الافتتاح اللي حكيوا عليه برشا ويستناو فيه برشا الحقيقة من محبي والجمهور المتابع لصابر الرباعي. وأكيد كانت فما تسابق ولهفة كبيرة جدا على اقتناء التذاكر اللي حسب الأخبار اللي وصلتنا أنه إلكترونيا نتباعد ب100 دينار لغدام و150 دينار الشاز باش يحضروا العباد ويحضروا الجمهور الليلة ويستمتع بعرض خيالي إن شاء الله باش يكون لصابر الرباعي من خلال افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. هي مسؤولية كبيرة جدا لصابر الرباعي وإن شاء الله باش يكون قد المسؤولية على خاطر تفرجنا برشا وتابعنا برشا كواليس التحضير لعرض الافتتاح والبروفيت. ومن مصدر رسمي اللي هو الصفحة الرسمية للمهرجان وبدعم ديما من وزارة الشؤون الثقافية باش نخليكم تستمتعوا بالأجواء هذية من خلال فيديو قصيرة توثق استعداد صابر الرباعي لسهرية الافتتاح الليلة اللي باش تكون في 10 متاع الليلة.

هذه بعض الكواليس متاع تحضيرات صبر الرباعي لسهرة الليلة تحت الياسمين في إطار افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. دعم كبير جدا من الفنانين الحقيقة أصدقاء صبر كما حسين العفريت اللي كان حاضر في واحدة من بروفيت البارح وكان دعم صبر الرباعي. نتصور زيدا زملاء الفنانين ما يبخلوش عليه بالدعم ودعم الإعلاميين ودعم الجمهور هو اللي بيبقى أكبر دعم وأهم دعم لصبر الرباعي اليوم. تعرفوا اللي الجماهير قرطاج متعطشة ديما للسهرات الكبرى وديما فما تركيز كبير برشا على سهرة الافتتاح وإن شاء الله إدارة المهرجان تكون حطت رهان عالي وعالي جدا من خلال الافتتاح باسم تونسي كما اسم صابر الرباعي اللي هو نجم عربي في تونس وفي كل البلدان العربية. عرض تحت الياسمين حاجة تيبيك على الأخر 100% تونسية. إن شاء الله ريحة الياسمين تكون فواحة اليوم في مهرجان قرطاج وإن شاء الله تكون سهرة حدث بالنسبة لصابر الرباعي ولكل الجمهور الحاضر الليلة في السهرة. ولو إنكم أكيد ما يخفيش عليكم مستمعين بكلكم تبعتوا أنه صابر الرباعي في تصريحاته الإعلامية حكي ولمح على مسألة الاعتزال ومسألة أنه سيبان فعمر معين في وقت معين يلزم الواحد يقول يزي كهو دونك الحقيقة فما برشا انتظارات الليلة. أول حاجة في مردود صابر الرباعي من حيث الأداء وأنه باش يعمل جولة مع أعماله الفنية الكل اللي خلينا نقوله من التسعينات حتى التوى. هل ستكون هناك مفاجآت الليلة في السهرية؟ وصابر الرباعي دي ما يعود الجماهير متاعه بالمفاجآت. شخصيا نتوقع باش يكون فما مفاجآت من النوع الكبير ومفاجآت من الوزن الثقيل. دونك ان شاء الله متابعة طيبة للجماهير اللي باش نجم تحضر الليلة في مهرجان قرطاج سينو على جوهرة فام وفي جوهرة باينايت عندنا متابعة بيان سور مع مراسلينا للسهرة الحدث هذية وافتتاح مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 مع عرض وصوت تونسي 100% تحت الياسمين بامضاء صابر الرباعي. توت سويت نخليكم في بوز جديدة مع الموسيقى بعد 5 دقائق من توا يجدد لقاء مع قسم الرياضة على جوهرة فم من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبورت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جوهر سبورت
1: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك. جوهر سبورت،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

0: جوهرة FM TV.
1: نحكيو على المونديال، نحكيو على المشهد الختامي، الفينال باش يتلعب نهار 19 جويليا 8 متاع الليل في ميت لايف ستاديوم في نيويورك، يجمع الارجنتين باسبانيا. الارجنتين من اجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 1986 و2022، والفينال السابع في تاريخه بعد ما خسرت ثلاثه فينالات 1930 1990 و2014 في مواجهه منتخب اسبانيا اللي يسعى للتواجد في والتتويج باللقب للمره الثانيه في تاريخه بعد ما توج باللقب مرة وحيدة عند 16 سنة سنة 2010. يطمح اللقب الثاني في تاريخه، باش تكون مواجهة خاصة بين النجمين، كل من ليونيل ميسي نجم منتخب التانجو ولامين يامال نجم منتخب لاروخا. الترتيبية باش تكون قبل بنهار من أجل المركز الثالث، تلعب نهار 18 جويليا، فرنسا لانجلتر انطلاقا من 10 متاع الليل بوقت تونس، مقابلة تلعب في استاد الهارد روك في ميامي. توماس توخيل مدرب انجلترا حسب آخر الأخبار فإنه الاتحاد الإنجليزي النية تتجه لمواصلة حتى اليورو 2028، باش تكون أيضا مواجهة خاصة بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام ثنائي ريال مدريد بعد صفر ألقاب سواء مع الريال وإلا مع منتخبات بلادهم، باش يتقابلوا من أجل الميدالية البرونزية في مونديال 2026. ثالثة، أتلتيكو مدريد هو النادي الأكثر تمثيل في نهائي المونديال بوجود 9 ملاعبية في الفينال نهار الأحد في نسخة 2026، 4 ملاعبية مع إسبانيا اللي هما كل من أليكس باينا، أليخاندرو غريمالدو، مارك بوبيل وأيضا لورينتي، بالإضافة إلى 5 ملاعبية من الأرجنتين اللي هما المادا، خوليان ألفاريز، مولينا، خوان موسو وسيميوني. هذا بعد نهائي 2022 اللي كان شهد تواجد 4 ملاعبية في الفينال وهو الأكثر عدد متاع أندية مثل في الفينال، وكيف كيف 2018 وقتها 4 ملاعبية من أتلتيكو مدريد كانوا في الفينال. المنتظر أن الاتحاد الفرنسي عين رسميا الأسطورة زين الدين زيدان مدرب جديد في الساعات القليلة القادمة، بشيخ وراتب شهري قيمته 300,000 يورو دون احتساب المكافآت، بشتوصل شهريته 450,000 أورو والجيد.

الجهاز الإداري والفني اللي بيش يرافق زين الدين زيدان بيش يكون فيه أكثر من 25 فرد. على رئيس الأرجنتين، رئيس الدولة الأرجنتينية متغشش من ملاعبية منتخب التانجو بلادو، دونك تغش على ملاعبية، قالهم ما تخلطوش بين كرة القدم والنزاع نتاع جزر فيوكلاند، وفي النهاية تبقى كرة القدم مجرد لعبة. مذكر أنه ملاعبية الأرجنتين حملوا لافتة البارح كان مكتوب عليها جزر فيوكلاند أرجنتينية، الجزر هذه اللي موجودة في جنوب المحيط الأطلسي تديرها المملكة المتحدة، لكنها محل نزاع تاريخي مذكر ما بين بريطانيا والأرجنتين، واللي صارت حرب فوكلاند عام 82 توفوا فيها أكثر من 900 شخص، وفات باستعادة بريطانيا السيطرة على الجزر. دونك تداخل سياسي في الرياضة، هذا حسب ما أكدته حتى تقارير صحفية كانت عالمية وحكيت على إمكانية تسليط عقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. تصويرها عندها 19 سنة ولات من أكثر الصور تداولا في عالم كرة القدم، وخاصة في النهارين الأخرانيين في الريزو سوسيو لجمعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلامين يامال اللي أصبح اليوم من أبرز نجوم برشلونة ومنتخب إسبانيا. التصويرة دارت بما أنه باش يلعبوا ضد بعضهم الفينال. التصويرة ترجع لعام 2007 وقت ما شارك ليونيل ميسي في الوقت ذاك عمره 20 سنة في فعالية خيرية نظمتها البرسا مع منظمة اليونيسيف، وظهر وهو يحمل طفل رضيع ما يفوتش عمره 6 شهور اللي من غير ما يدرك حتى حد الطفل هذاك باش يصبح بعد سنوات من أبرز المواهب في الكرة العالمية اللي هو لامين يامال. تصويرة عندها رمزية، ما فما حد شيء مستحيل، البارح بين أحضان ميسي وهو بيبي، اليوم باش يواجهوا في فينال كأس العالم، دونك في انتظار بتبيع شكون باش يتوج بلقب المونديال. المونديال بالهدافين حتى للتو قبل المقابلة الترتيبية وأيضا قبل الفينال، ليونيل ميسي 8 أهداف مع كيليان مبابي، هالاند لاعب منتخب النرويج عنده 7 أهداف، بيلينغهام وهاري كين برصيد 6.

0: Ale Joe FM TV.
1: تحكيو على كرتنا في تونس، تحكيو على الميركاتو تاع الرياضي التونسي. اتفق مع المهاجم عادل بالطيب في انتظار وصوله وايضا في انتظار اتمام اجراءات التعاقد معاه. نذكر هذا بعد التعاقد مع محمد بالحاج محمود البارح لمده 3 مواسم. امين بن حميد نذكر التحق بفريق الحزم السعودي اللي موجود في تربص في تبرقه، بينما متوسط ميدان الهجوم الى الترجي الجديد اللي هو الكاميروني مايل فرنانديز رسميا باشر التدريبات مع الفريق. أمين جارا هو المدرب الجديد لنجم المتلوي في الموسم الجديد 2026-2027. جارا اللي كان درب الموسم الفارط فريق المستقبل الرياضي بسليمان. وسام الشوالي رجع للملعب التونسي، صح عقد مدته 3 مواسم مع الفريق. مذكر البقلاوة آخر التعاقدات وأيضا آخر تجديد عقود كانت الإسكندر الصغير، نور الدين الفرحاتي وأيضا رائد الدربي. منصف مشارك يواصل تدريب فريق ترجي جرجيس في الموسم الرياضي الجديد مع زوز مساعدين أيمن منافق ومحمد الجيزاني، الأعداد البدني لطفي صلبلب ورضا المعدي. بالنسبة لمدرب الحراس وجيه بن مبارك ومسؤول الإحصائيات والمتابعة حسين الغنوشي. نذكر العكارة تعاقدت مع حازم بن حامد لمدة 3 مواسم، لاعب ينشط في خطة ظهير أيمن قادم من اتحاد تطاوين، وهذا بعد التعاقد مع الصادق توج ياسين الكاسح والسينيغالي سامبا ديوب. طلعوند مصطفى جمور صح رسميا في فريق سقيط الزيت، عقد مدته 3 مواسم، يلعب في خطة بيفو، عمره 20 سنة. في المقابل سبورتينغ المكنين ذكر تعاقد مع اللاعب السابق لمكارم المهدية أنيس بن سلمان. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية اليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفان.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفان. ما تنسوش الموعد بارتير من 7 مع جمال وبقيت ليكيب في استوديو المونديال في لمن.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM. Baila.
2: Baila.

0: بايلة على جوهرة فيم. رجعنا لكم بالمتابعات والأخبار اللي تكون حينية دونك سور بلاس توت سويت باش نجهزوكم إلى مدينة جمال من ولاية المنستير في متابعة لافتتاح ولا الكرنفال الخاص بالدورة 51 من مهرجان أم الزين بجمال. وكل التفاصيل باش تجينا من عند زميلتنا هبة لوصيف، هي المكلفة بالإعلام والاتصال في الفستيفال في دورته 51. هبة مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا سليم، مرحبا بجو بايلا بيان سور، بحذايا برشا امبيونس، مرحبا بحذايا برشا امبيونس، بحذايا برشا هكا اجواء الحقيقه احتفاليه نعطيو في شاره انطلاق الدوره 51 لمهرجان ام الزين بجمال. وكما اشرت سليم شاره فيم شريك اعلامي في المهرجان، دونك ان شاء الله نتبعوا كل الاجواء ونتبعوا سهرات خلينا نقولوا ومواعيد فنيه ان شاء الله باش تنطلق نهار 25 جويلة وتتوصل الى غايه 22 اوت. اليوم يبدا الكرنفال سنه، ما عرفش الامبيونس هكا تسمع في الموسيقى، والحمد لله الضوء مش مقصوص، والحمد لله الضوء مش مقصوص لانه نعيش على واقع قصان ضوء، دونك الحمد لله الامور تعمل الكيف في جمال. دونك الكرنفال اللي تعودوا به اهالينا في جمال، الحضور كثيف صغار وكبار اللي جايين باش يتبعوا الدماء، باش يتبعوا الفرق الموسيقيه في جمال، باش يتبعوا العرس الجمالي، وباش يتبعوا برشا اجواء الحقيقه خاصه بالكرنفال. انا بحذايا سينيدر المكلف بالكرنفال واكيد المشرف عليه باش يعطينا اكثر تفاصيل على موجات جهره فيم، دونك انت بيدك تستقبلوا معايا. خلينا نقولوا اهلا وسهلا سينيدر، مرحبا انت على موجات جهره فيم.
2: اهلا ومرحبا بمستمعي جهره فيم، خذتني على الطريق. الكرنفال اليوم كرنفال مهرجان ام الزين الدولي اللي هو يمثل انطلاقه الفعاليه لمهرجان ام الزين بجمال، يتم فيه استعراض جميع الفرق الموسيقيه سواء التراث الخيال الفروسية وعديد اللوحات اللي بتكون مثل في الكرنفال هذايا بطبيعه الحال مجورات كالهلال والفروسية وغيرها. ان شاء الله بيكون مهرجان اقبال كبير حاليا نشوفه فيه سواء من الفرق المشاركه او من الجمعيات وحتى من الجمعيات.
1: دونك نتخيل اللي هو قال كل شيء، فسر كل شيء، في انتظار انه الصوره تحكي، في انتظار انه الصوره تحكي ان شاء الله بعد شوي.
0: حمستونا بصراحه بما انه الضوء ماهوش مقصوص في جمال، نجيو بحذاكم، قل لي وين نجيو خلينا نخلطوا على الكرنفال.
1: بلدي جمال اللي واخذوا على الكرنفال، دونك صغيرات يخرجوا يتفردوا اللي يسمعوا فينا الكل، وعندنا برشا مستمعين في جمال بيان سور وفي ولايه المنستير ككل وفي كل الحقيقه الولايات المجاوره. ذيك علاش جهره فيم تختار مع شكون تكون شريك اعلامي اللي تكون قريبه لمستمعيها ثقافيا وفي كل المجالات الحقيقه، دونك هذيك علاش تشوفونا في اكثر من مهرجان، منها مهرجان ام الزين بجمال. كما قلت صغيرات ينجموا يلتحقوا اولياءهم، الضوء مقصود هوني، الضوء الحمد لله، دونك الاجواء تعمل الكيف، واشاره الانطلاق ان شاء الله تكون بعد شويه كما قلنا بالدماء العملاقه وبالفرق قاعدين يحضروا حاسيلو. دونك انا اول مره نحضر الكرنفال وحاجه تعمل الكيف، وهنا نشوفوا في الجمهور اللي يستنى في العروض واللي يحب يقتني تذاكر من توا، دونك ذكروا منه جيشي بونتين ينجموا يقتنيوا منه لي تيكيت، جيشي بونتين الموقع اللي من خلاله ينجموا يقتنيوا التذاكر الخاصه بمهرجان ام الزين بجمال. دونك سوي نومبرو وان شاء الله تكون الاجواء على العال، واكيد باش تبعوها على جوهرة فيم على الفاج نتاعنا فيسبوك ومن خلال المحطات اللي تكون معك ثاني
0: ان شاء الله. ان شاء الله موافقة إن شاء الله، يعطيك الصحة على المتابعة هذه. دونك الآن أو بعد لحظات خليني نقول كرنفال المهرجان أم الزين بجمال باش يجوب ويعمل جولة في أهم وأكبر الشوارع في المدينة. بيان سور الديفيلي يبداو الناس الكل يستناو فيه كبار وصغار. الكرنفال هذه راهو فيه عديد الفرق، فيه عديد الدماء العملاقة، فيه أنيماسيون تكون تري تري سبيسيال، والحقيقة طمنتنا برشا هبة كي قالت الأجواء طيبة وخصوصا الضوء مش مقصوص. دونك الانطلاقة باش ان شاء الله في سنتر فيل نتاع جمال، ونذكركم بابرز المواعيد اللي موجوده في الدوره 51 من مهرجان ام الزين بجمال. الافتتاح 25 جويليا بالملعب البلدي بجمال مع ايا دغنوج، 29 جويليا ما يضحكنيش مع ياسين الصالحي، 31 جويليا سهره فنيه طربيه بقياده المايسترو جهاد جباره دونك في نفس لادريس اللي هو الملعب البلدي بجمال، 2 اوت زياره مع سامي اللجمي دونك، 3 اوت نوردو، 6 اوت جنجون، و 9 اوت نجلة في عرض الزردة اللي هو عرض زادة خاص بها ومميز ويحتفي بالتراث الشعبي والموروث الثقافي الموسيقي في تونس، 13 اوت عرض بنت الحي ام سفسيري مع فوزية بن قمرة وسمير لوصيف، دونك عروض مميزة جدا الحقيقة 19 أوت يونغ إرزيد كيف كيف باش نكمل مع 22 أوت سهرة الاختتام اللي بشكون سهرة حدث وسهرة فيها لا غروند سوربريز متاع الدورة 51 من مهرجان أم الزين بجمال. متابعة طيبة لكم الكل إن شاء الله. اللي خلط نقولوا له صحة ليك راك باش تستمتع باش تعمل فرهيدة مزيانة برشا أنت والعائلة. واللي ما يخلطش توا نقولوا له تبعنا توت سويت على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك تبعنا زادا فيا لي ريزو سوسيو الآخرين تيك توك وانستغرام تلقاو كل الكواليس تلقاو الفيديوهات التصريحات الحصرية والبومات الصور. متابعة طيبة لكم الكل. احنا مكملين الرونديفو tout de suite في بايلة بالموسيقى ونرجو لكم بمتابعات وأخبار أخرى. ديما أجواءنا صيفية ديما أجواءنا احتفالية. مرحبا بكم
3: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة

رجعنا لكم شبا إلى 46 دقيقة بحديث مطول على واحد من أعرق زيد المهرجانات الصيفية في تونس. ولنقول لكم أنت واحضروا روحكم لبرمجة ثرية وثرية جدا، تلقوا فيها 19 عرض فني من بينها 4 عروض عربية. نحكيوا على الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي اللي باش ينطلق في 21 جويلية، يعني تخي تخي بيانتو، ويتواصل حتى ل 17 أوت 2026 بالمسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس. ومن توا من غير ما تسألوني راهو الاختتام باش يكون كالعادة عند صابر الرباعي نهار 17 أوت. دونك كيف ما تعودنا ديما في صفاقس الاختتام مع صابر الرباعي. دونك 19 عرض فني تتوزع بين الموسيقى والمسرح والسينما، ومن بينها 4 عروض عربية. 21 جويلية عام سنة الافتتاح باش يكون من نصيب الفنانة نبيها كراولي، 24 جويلية شاب مامي، 25 جويلية فيلم لقشة مسماء إخراج سامي مسعود، 27 جويلية وائل جسار، 29 جويلية لطفي بوشناق، 30 جويلية كازو، 31 جويلية أوبرا كارمن، 2 أوت عرض كلنا نغني، 3 أوت الشامي، 4 أوت المحفل الجربي، 6 أوت سهرة مجموعة الفنان مرشد بوليلا، 7 أوت حفل مشترك يضم سانفرا وسيلم هاف وبلينغوس، 8 أوت بوتشار، 10 أوت مرتضى الفتيتي، 12 أوت عرض الزيارة، 13 أوت أمينة فاخت، 15 أوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي، 16 أوت نوردو، 17 أوت صابر الرباعي الاختتام. ومن خلال الجولة هذه مع البرمجة المفصلة للدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي، وتقريبا في بيلة إلى حد الآن عملنا جولة على كل العروض في المهرجانات الدولية في تونس. وكي نقولوا مهرجان دولي نلقاو الحقيقة عديد الأسماء اللي قاعدة تتكرر. أولا اسم الفنان القدير لطفي بوشناق، دونك أمينة فاخت موجودة، نبيها كراولي موجودة، صبر الرباعي زيدا موجود. من الأسماء الصاعدة والفنانين شوبين نلقاو مرتضى الفتيتي، نلقاو نوردو، نلقاو كازو، ونلقاو زيدا العرض الزيارة كتقليد كما نقولوا كل صيف مع سامي اللجمي، وعديد السهرات اللي تحتفي بالموسيقى الشعبية والتقليدية في تونس، ولا خلينا نقول الموسيقى الصوفية الأصح في تونس. بيان سور فما عديد العروض الدولية بالنسبة للمهرجانات الدولية، لكن تقريبا هذه الأسماء اللي قاعدة تتعاود في عديد المهرجانات الدولية. ومن الأسماء العربية فما وائل جسار، فما بوتشار، فما زيدا الشامي زيدا موجود، وفما بعض الأسماء في بعض المهرجانات. هكا كل مرة نعملوا زوم ولا فوكوس على واحد من المهرجانات باش تكونوا الناس الكل على باج وتكونوا تعرفوا شنو اللي صاير في بلادنا من سهرات ومن مهرجانات صيفية تنجموا بيان سور اتبعوها. مازال المشوار متواصل حتى للسبعة في بايلة، خليكم معنا.

56 دقيقة في بايلة باش نختموا الرونديفو اليوم بتذكير بأبرز المواعيد والسهرات اللي تنجموا تتبعوها غدوة. علاش نقول غدوة مش اليوم؟ على خاطر الحقيقة ماكم تعرفوا آخر وقت باش تشري التيكي نتاعك وآخر وقت باش تعمل ديبلاسمون لما حالة ديما حاولوا احنا نقولوا علاش على خاطر تبعنا وحكينا في برشا مهرجانات اليوم في بايلة. أما خليني نحذركم لسهرة غدوة إن شاء الله بتاريخ الجمعة 17 جويلية وين يكون الجمهور على موعد مع سلسلة من العروض الفنية المتنوعة ما بين الموسيقى والسينما في مختلف جهات البلاد. دونك مهرجان تطاوين الصيفي الدولي نحكي لكم على الدورة 34 نتاعو في ساحة الفنون إن شاء الله باش يكون الموعد مع شريط سينمائي لوديسي. مهرجان الحمامات الدولي دونك العشرة متاع الليل العرض باش يكون موسيقي للفنانين نور عرجون وسليم عرجون. كنا ذكرناكم بالعرض هذا اليوم في بايلة من خلال متابعتنا للدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. مهرجان بنزرت الدولي على وقع الدورة 43 غدوة في مسرح الهواء الطلق ببنزرت انطلاقا من العشرة متاع الليل فمع حفل الفنانة إيا دغنوج. مهرجان سوسة الدولي الدورة 67 دونك ينطلق الافتتاح غدوة الافتتاح لو غران جو خليني نقول بالنسبة لمهرجان سوسة الدولي في مسرح سيدي ظاهر. الانطلاقة باش تكون 10 و4 مع سهرة الافتتاح بعرض سمفونية الخضراء للأوركستر السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة. ونختم الجولة مع مهرجان دقة الدولي في إطار الدورة 50 اللي تتواصل حتى 25 جويلية في المسرح الأثري بدقة غدوة 10 متاع الليل باش يكون العرض موسيقي للفنان رؤوف ماهر. كل العروض اللي ذكرتكم بها راهي متاع غدوة الجمعة 17 جويلية 2026. سهرة طيبة ومتابعة طيبة لكم الكل. هذا شنو نتمنى لكم في الختام. أجمل تحية توصلكم من عند ليكيب دونك حسام الجيد رافقنا في الديجيتال منير اسماعيل في الإخراج التقني. شكرا لكم يعطيكم الصحة. سلام هني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بون سواري لكم الكل. باي باي.

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم صهريت 18 جويليا كاماراتا برشلونة.

0: Cevher'e Jet Set.
1: تحب تشارك أنت وشكون من الفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهة من وجهات نوفالير، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام. موجة موجة
2: برعاية
3: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزارة التجارة تدعو إلى تكوين المخزونات التعديلية لمنتجات الفلاحة والصيد البحري. ووزير الخارجية الأردني يؤكد أنه لا وجود لقواعد أمريكية في الأردن. في تفاصيل أخبارنا، يتواصل الطقس صافيا إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد خلال الليلة القادمة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر هاديا إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 28-32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33-37 درجة ببقية المناطق. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعيا لإنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصبة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الإنتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. وأشارت إلى أن النشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكار. وشددت على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة، ويتعين عليهم وفق البلاغ احترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية، خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات. ينظم غدا الجمعة المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية. في أبرز أخبارنا العالمية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن السردية الإيرانية بأن هنالك قواعد عسكرية أمريكية في الأردن غير صحيحة، ولا وجود لقواعد أمريكية في الأردن، بل جنود أمريكيون ضمن التعاون العسكري بين عمان وواشنطن. نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة تقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء بشأن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي. الخارجية الإيرانية أكدت أن النظام الأمريكي صعد هجماته على إيران وفرض حصارا بحريا في انتهاك صريح لمذكرة التفاهم، مؤكدة مسؤولية الجميع وخاصة دول الجوار في منع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها للعدوان على إيران. ختاما، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر أن إيران طلبت من جماعة أنصار الله الحوثي أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا لإمدادات الطاقة العالمية. وناقشت هذه الفكرة التي تعني السيطرة على مضيق باب المندب داخل القيادة الإيرانية، ونقلت الرسالة إلى حلفاء إيران من الحوثيين وفقا لنفس المصادر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
3: مريم نور الدين،
5: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي،
3: غازي العيادي،
6: شفت القمر انت أحلى من القمر،
3: نادية خالص،
7: يا والله ليلة مهبولة،
8: يا والله ليلة،
3: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Mustamaïha, Hayim El Fri.
9: Jawara FM.
10: Et Dingo
11: Jawara FM.
12: Jawara FM.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة وتسعة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال. ما توا حتى للثمانية، تحية لكل السادة المستمعين وكل المشاهدين في تونس وخارج تونس. طبعا نرحب بكامل الفريق اللي حاضر معنا. ستفيق زبوب، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير المستمعين والمستمعات اللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
1: نرحبوا كذلك بسي عادل الختالي، مرحبا بك سي عادل.
3: أهلا وسهلا سي جمال، مرحبا بك، مرحبا بسي توفيق، مستمعين مستمعات ومشاهدي ومشاهدات جوهرة اف ام.
1: طبعا خلينا نحكيوا على عديد العناوين، ولكن العنوان الأول طبعا مش خليه كأس العالم بعد، ونرجو كأس العالم وترشح المنتخب الأرجنتيني والتحاقه بالمنتخب الإسباني لاروخا الأرجنتين مش يواجهوا طبعا بعضهم.
3: لا روخة، لا روخة اسمها لا روخة، سمعني
1: لا عودة له
3: سي لا روخة سي توفيق اسمها لا روخة، خاطر يظهر لي سي توفيق ما سردناش وما عطاناش هكا اللي سمعت ما سمعت نجمتي تجاوبه، اللي ما كانش عاتي قدر وقيمة كبيرة للمنتخب لا روخة ولا لا.
1: الحمد لله جاي شكون جاي اليوم
3: وجيت بالتونو زادة باش يثبت في الألوان.
2: شوف نحترم من المنتخبات الكل، المنتخب الإسباني موجودة موجودة موجودة، عطيت حق المنتخب الإسباني بدلا فوينتي وحكينا عليه وقلت السيد هذايا الميريت مش وصل الدور النهائي، بقى النتائج بعد ساعات ما خدمت المنتخب الإسباني
1: تو حوصل كل شيء. كي يعطي قيمة المنتخب ومن بعد يجيك تقول له شكون باش يترشح،
3: يقول
2: لك حب على المنتخب الفرنسي. سي جبال على عشرة من الناس كي تشوف الاتاك بتاع المنتخب الفرنسي مسجلين كم من هدف معناها مقارنة والأداء اللي قدموه.
1: أنت هكا ما تعرفش قيمة المنتخب الإسباني.
3: سي توفيق لو سمحت الله يفضلك، أنا توا أن كونتر أن موجود قدامك، حتى سي جمال راهو تحليل الفني العميق اللي يرجع ويشوف حتى جمالية وسحر الكرة الإسبانية وشوف تكوين اللاعبين، يعني بحكم عندي تواصل وتواجد معهم السنوات الأخيرة هذه، بتشوف بالعقلية وبك الهدوء وبك لابيتريس كوليكتيف دي بالون. اي
2: معك في الموضوع هذا
3: قطعا باش يجيب نتائج.
2: اي صحيح،
3: الفلاح اللي يخدم ليه يجيب نتائج،
2: مانيش ضد الموضوع
3: بالعكس يجيب نتائج.
2: هاك تشوف انت برشلونة معنا لو ساتور بتاع الكيب ناسيونال الأغلبية منين؟
3: ايه
2: من برشلونة،
3: من الأغلبية من برشلونة، لكن وقت اللي يلزم يتحط بيدري على البنك
2: يقول لا يتحط بيان سور.
3: دونك شوريك لا بون جاستيون تاع الجروب تاع دي لا فوينتي دي لا فوينتي
2: برا عاملين جو جماعة اليوم
3: هكاك باش نبدل لنا الجو.
1: لا الأغرب راهو الأغرب
2: يا عم الله نهرتاش
1: الأغرب أنه قلنا له يا سي توفيق يهديك، راهو المنتخب الفرنسي ماهوش يلقى المساحات اللي يلقى فيها مع المنتخبات الأخرى. لا تقول لي مبابي ولا تقول لي باركولا ولا تراه فما يعني فريق يعتمد على المجموعه ويعتمد خاصه على الضغط وامتلاك الكوره رهيب جدا، يعني يطيح لك المورال بامتلاك الكوره اصلا، هو يدمرك ساعه امتلاك ما يخليكش تحتفظ يحرمك من انك
2: هذا نسبه امتلاك الكوره. المنتخب الاسباني ضد المنتخب الفرنسي في بالك بها ولا ايه مجنون اخويا الماشين تاع فرنسا سبحان الله عملت بيل نهارتها شي لي 4 ميور اتاكون في فرنسا ما جاوش.
3: دونك عطاو كوبي بلون سي توفيق نسبه الكره والاحصائيات
2: في الكره
3: هي انديكاتور مؤشرات لا اكثر ولا اقل. يقعد الكره كما شفنا الارجنتين ايضا امس تحب اللي يحبها اللي يملكها، نعطيك الكره تشدها في ساقيك وتعطي صعابك لا تشد صعابك وبعد تفتح بها فراغات وتبني بها كما شفنا الارجنتين ولا اسبانيا. اما الناس اللي تخلص من الكوره وتعمل خطه دفاعيه وما تحبوش الكوره تعطيك مره في الكونتر وبعد تكرك هذه القاع المنتخب الانجليزي يوم امس. لكن العشق وسحر الكره الاسبانيه مش من فراغ، من ثقافه اسبانيور تورو روندو وقت تشوف لي زيكزرسيس نتاعهم وانا هو نتاع الدفاع وانا هو نتاع الهجمه المركزه وانا هو نتاع الهجمه المرتده وتشوف ثقافتهم وتشوفك ثقه نتاع بناء شخصيه لاعب بطل.
2: اي ولكن ما عادش يصدروا ملاعبيه ولا يصدروا في المدربين وهذه قوه الفكر الاسباني و
1: التوفيق
3: كل شيء موجود في اسبانيا.
1: ثلاثه وتعطي قيمه كرة الاسبانيه ومن بعد كي نقول لك النتيجه تقول لي فرنسا باش تربح. انا بالنسبه لي يعني انتهى الامر.
3: والمعطى الاخير لو سمحت
2: سي جمال، ماني سحار وما نخرجش الغيب.
3: المعطى الاخير سي جمال سي توفيق هو انه مدربين مكونين يسبير من الفون
2: نتاع
3: لاسيات، مش معناها يرجع يفهم الكره كي ما توصلش بالضبط بين اكس بين مساحه بين كذا منين. هذا النوع موجود برشا منه في اسبانيا اللي عطاو حقه دو لا فونتي، راه مدرب صغير
2: لا جو سي
3: ونسميه مدير مدرسه. انا قراه غير عباره مدير مدرسه قبل في مدرسه ابتدائيه، وتشوف تصدير المدربين عليه كان مع بين مناجي يا با كو. رد بالك اكوتي لو فوازان لو بورتغال اوسي سور لا ميم لا ميم لونغور دون. وانا قلت بعد ما انتصرت اسبانيا على البرتغال، قلت انتصرت بصعوبه لكن اليوم تجاوزت العقبه نتاع الذهنيه، لانه اسبانيا اصعب مقابله كانت ضد البرتغال، تعدات تجاوزت الصعوبه الذهنيه وبعدها عملوا الجوانح نتاعهم وكلودو نتاعهم. ونعلمك الفينال بالكلام اللي يقولك في اليوم مش معناها انا باش نرشح اسبانيا تهز الفينال، لكن الاسبانيول يدخلوا يلعبوا شيخين
2: ولا.
3: يا لو ديفيرتيسمون يا لو جو
2: يا لا جوا
3: لون جو ريتون جو الي اكوتي ما يخافوش وايا كان يلعبوا.
2: تاكيدا لكلامك
1: نكمل هذه يعني. نكمل مش هذا المحور راهو. تفضل توفيق، حابين نعملوا لكم المفاجاه هذه.
3: حابين مع هذه نعملوا كان كونتراد ندزوك شويه التالي
2: هكا باش نعطيو حق الناس.
1: شكون الناس؟ تفضل
2: توا جبد عادل على المنتخب الاسباني وعلى المدربين.

0: يقبل يقبل يقبل. انا قلت قلت الفريق الوحيد سامحني اللي نجم يروض حاشاك الثور الفرنسي الهائج هو المنتخب الاسباني.
1: وهما ما عندهمش ثور هما
0: ديك هو ثور ماكينه ثور الماتادور سي توفيق في ثقافه اسبانيور الماتادور هو مروض الثيران.
1: اما الديك الفرنسي تفضل باهي شنو
0: ديك ديك قدام زور تو يقول لي ديك قدام زور
2: تو بعد شويه نرجعوا الى
1: قمه لا في الفناء
2: تو بعد شويه نرجعوا الى قمه اخرى طبعا ترشح الارجنتين على انجلترا البارح الناس يقولوا ميسي هو اللي ترشح مش الارجنتين والناس يقول لك لا قوه المنتخب الارجنتيني ظهرت في العام البدني وغيره طبعا نحكيه خاطر فما برشا معطيات في الجانب هذا. اما خلينا نرجعوا لتونس ونحكيه على قرب معين الشعباني من تدريب المنتخب الوطني التونسي. الخبر اصبح نجم نقولوا حقيقه في انتظار الاعلان الرسمي. الاتفاق موجود طبعا مع كل الاطراف مع معين مع نهضه بركان. الجامعه تريد معين ومعين موافق على المنتخب وحتى الشرط الجزائي سي عادل اللي كان موجود واللي عطل الصفقة انتفى ويبدو أنه فما تدخلات صارت وتعرف أنت علاقة المكتب الجامعي برئيس الجامعة الملكية المغربية هو عاونهم في ريفيرونار خلي باش ما يعاونهمش في معين الشعباني أنه تسيبوا نهضة بركان وهو كان رئيس نهضة بركان. دونك معين شعباني قريب جدا من المنتخب. تعليق قبل ما نمشي المدرب السابق
0: بسرعة معين السنوات الأخرى سي نونترونور لو بلو تيتري في التوانسة بكل صراحة شوفنا على مستوى محلي وحتى على مستوى إقليمي أي إفريقي دونك هز عدة ألقاب علو كعبه في التدريب في كرة قدم زاد وقت مشى المغرب وشوفنا كذلك لورين مون الأشعاع الإيجابي اللي عمله دونك اسم الدول في السنوات الأخيرة دونك جون سي جون أنترونور يريبوندي بيان للي كريتير المواصفات اللي مطلوبة حاليا دونك يعرف كيفاش يتواصل مع اللاعبين نتصور بدعم متاع الناس كل المسؤولين الوزارة حتى الشعب التونسي يحبوا معين يقعد بعد ديما المشكلة الأزلية سي توفيق اللي تقعد لنا هي اللون اللي متاع الفريق اللي كان يلعب فيه لأنه من أذهان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس أنه ديما من الفريق الفلاني. لكن معين سيميورين
2: فريق
0: ترج سيميورين ضج اختيارات كبيرة أكيد عنده ستاف ثم نعود نقول إن شاء الله زاد الدور اللي خذاه المدير الرياضي يقولوا له المدير الفني يقولوا له مبروك رضا الجدي أنه أمسك معناها بالامور هذه اللي ريناه واللي سمعناه ان شاء الله تمشي الامور هكاك باش يولي الفني يختار الفني او على الاقل سي توفيق الفني يقترح للمكتب الجامعي الفنيين اللي يخدموا خاطر وقعت سلطه وسرقه للدوله
1: الوزير هو اللي اقترحه هو الوزير لعينه
0: اي لعين شكون؟
1: عين معين شعبان
0: اي معين بالافيك كونسرتاسيون استشاره من عند المدير الفني فما خطوات باهيه ان شاء الله الناس هذوما يوافقوا في العمل نتاعهم. لكن راو بالنسبه لي انا كراي شخصي يهمني انا فقط اللي راو مشكله الكره التونسيه في تطويرها ماهيش شخص او شخصين مشكله عميقه جدا. نتصور انه استشارات باقتراحات خد استشاره وكلام في منابر اعلاميه لا جدوى منها بيث جيب لي برامج ميدانيه تطبق على حسب ميزانيه تونس انه تجيب برامج على حسب ميزانيه تبدا خطوه لو دوزيام بوان اللي هو غراف اللي نسمع فيه في تونس ويقول لك 2030 سمعت 2030 راهو البرامج صحيح على المدى البعيد لكن يلزم البدو نتاعها يكون كورتير يلزم تعطي ثماره سينو يجي 2030 ونحن ما عطاتناش ثمره دونك ما يلزمش فلاح مثلا على سبيل المثال سي توفيق انه ينتظر 2030 باش يعيش باش يسكت كل الشعب هذاك دونك يلزم توري لبنات النجاح في الكورتير ولا في الموين تيرم وايضا تورينا اللي فما ثمره باش تحصل دونك هاك علاش انا راه يلزم كونسنتراسيون دو تو الموند لا يكفي انك تجيب اسم او اسمين معناها مدير فني وطني ومدرب وطني وبدون انه فما بروجي يلزم يكون اون باراليل لهذا. ونعاود نقول راهو انت قلت الوزير لانه الوزير هو فقط في الصوره اليوم الناس الاخرين ما ينجموش يخرجوا
1: خليك بالفرنس تو عين زيدان الوزير عين زيدان
0: لا الناس الاخرين دقيق الناس الاخرين ما نجموش يخرجوا تو لك تعرف الصايف في الناس والناس ما تحترمش الناس دونك كيما نحن نقولوا واحد يكتسب في وجه جديد لامع باش يعاود يخرج يقول دونك باش بقات الوزاره على مستوى السلطه وبقات التسميات نتاع المدير الفني اللي تقريبا قاعد يتسوق في الاعلام الكل وهذا شيء به مش خايب نتمنوا له كل نجاح رضا جدي مره ثانيه زميل اكاديمي ممتاز وعنده من تجربه كبيره ميدانيه ونظريه ينجم يسام لكن في انتظار انه الوجوه القديمه الجديده تعاود تلقى الضوء والاشعاع نتاعها باش نجم تخرج هكا

0: فما كان وزير وفما كان اسم المدير الفني وفما كان اسم الناخب الوطني على الاقل لتهدئة الامور وقتيا.
1: فهمتك، يقول لك المسؤولين الحاليين مازالوا ما نجموش يظهروا تو نظرا للنتائج السلبيه اللي كانت. دونك فما
2: تقييم، هما عملوا تقييم،
1: فما المدير الفني تو هو اللي قاعد يقوم بالادوار هذه،
2: بارك الله فيه،
1: قاعد ياخذ في القرارات ويظهر، ويعني
0: في انتظار.
1: نعرف احنا ديما تصور تكثر وقت في فما انتصار وفما نتيجه ايجابيه. كلمه على المعين الشعباني، خلينا نمشي للصبري لموشي، عندي ما حب تعليق عندكم على الحوار.
2: بالنسبه للمعين الشعباني بصراحه من افضل المدربين في السنوات الاربعه الاخيره اللي نتائجه معناها
1: تحكم عليه
2: بيان سور. المدرب نتائج واللي قدم فيه معين شعباني في البطولة المغربية ولا مع الترجي هذه أثبت اللي الرجل ناجح في العمل بتاعه، هو وستاف اللي معاه، وقاعد يقدم في مستوى طيب يليق بالمدربين التوانسة اللي يخدموا خارج أرض الوطن. هذه واحد. اثنين، بالنسبة لتعيينه على رأس المنتخب، كم تمنيت أنه يواصل مع منتخب مع الفريق بركان المغربي.
0: أهم العمل مع المنتخب،
2: أهم. لأنه بصراحة الولد مازال صغير ومازال عنده مستقبل قدام. الجيل الجديد اللي موجود في المنتخب والإدارة اللي قاعدة قائمة وقاعدة تخدم في الجامعة التونسية لكرة القدم ماهيش مش تعطيه لا الإضافة، لا عندهم لا المادة ولا عندهم الأفكار ولا قيموا المرحلة الأخيرة. دونك ما نجمش نخدم أنا مع الناس اللي معناها ما عندهم حتى فكر وتوجه اللي مش يحسنوا به الكورة في الأربع سنين هذوم. دونك ويتنسي أتوا الأيام تثبت
1: كلامي. يعني تقول تمنيت أنه معين شعباني يرفض المنتخب.
2: كم تمنيت أنه يقعد يخدم في بركة،
1: يرفض المنتخب
2: في الظروف اللي عايشها تو المنتخب والظروف اللي لا فما تقييم ولا شفنا أي شيء، ومعناها على أرض الواقع كيفاش تحبنا احنا مش نسيطر مش نعملوا برمجة للسنوات القادمة والأربع سنين الجايين وقت اللي ما نعرفوش شنية أخطانا وما تعلمناش، وقت اللي نعملوا إخفاق نقيموه واللي أخطأ يستقيل ونواصله. إذا كان نقعدوا باقي عايشين معناها كيما معناها مشى صبري لموشي وكيما رونار ويجي معين شعباني، دونك كاسكو سافا شانجي
0: بسرعة برك
2: معاك فيو زاد كيف فيو ليفيكتيف زاد
0: في ان اونجل اوبجيكتيف، هو يقول لك لي كونديسيون ماهمش لو سو بريزونت با
2: عندوش الامكانيات.
0: هذيك انت كي تقول بركان يولي افضل منتخب هنا معناها ما نوافقكش برشا، معناها رايك وانا احترم.
2: لا هو حر،
0: لكن بالك راهو عمره 45 سنه معناها سيلاش، وتوا في العالم اجمع الكل مدربين كلهم يدخلوا صغار، ما عادش مدرب كما قبل يجيبوه شايوب، لا تو سي فيني، مدرب منتخبات يجيبوه افيك اون كروند انرجي وعنده اون امبيسيون خاطر باش يحضر للفوتور. قبل كان يجيبوا الكبير بور دوني ليكسبيريونس، لكن داخل من الربح خارج من الخساره، تو العكس يجيبوه باش يبني مستقبله ويبني منتخب، وهذا حسب رأيي فلسفة جديدة مهمة جدا.
1: باهي واضح. صبري لموشي اللي حكيتوا عليه واللي هو المدرب السابق طلع أخيرا في بودكاست في فرنسا كامبو، وتعب حكي بارش على التجربة نتاعو في المنتخب الوطني التونسي. نقرا لكم أبرز العناوين، ماشي تبعتها ولا استوفيق؟
2: لا موجود.
1: موجوده قريتها معناها خذيت حوصله بأبرز العناوين. انا مش نقول ابرز العناوين وناخذ رايكم في الملف هذا، هل نجح في الاتلاله العالميه ولا لا؟ لانه برشا حديث في الجانب هذا. مثلا من بين العناوين يقول مسبق لي لم يسبق ان وقعت عقد بهذه السرعه، قال لك ما غير ما فكرت جيت ديريكت وصححت هذا. علاش؟ لانه تونس بلادي، يتكلم يقول هذه خيارات القلب وليست خيارات العقل، ومن بعد استدرك وقال يبدو انه العقل كان افضل، حقني فكرت في بالعقل مش بالعاطفه.
0: هو ديما العقل.
1: يقول تردوني في منتصف الليل على الفيسبوك ورضخت ورضخت معناتها للقرار هذايا، وقال الناس تطلب فيا في الليل وانا ما في باليش وعائلتي وغيره، يقولوا لي راه موجوده بوبليكاسيون، بعد بوبليكاسيون تنحات. قال مشيت للونترينمون لقيت عدد من اللاعبين قالوا لي يا نكمل معاك كمل انت يا نمشي. عمل عنوان اخر قال فما يعني فما لاعبين قال حبيت نجيبهم وقالوا لي هذوما الشعب ما عادش يحبهم ووافق طبعا. قال الفرجاني ساسي انا عمري ما كنت ضده، حبيت نجيبه، قالوا لي لا ذا انتهى ما تجيبوش، وما جبتوش. جبد على الحارس طبعا حارس لا بن سعيد
2: بشير.
1: قال لم اكذب عندما قلت انه بن سعيد هو الحارس الاول، لكن منعوني من استدعاء، تاع طبعا لحرمان الترجي يقول من منحة المونديال. يقول طبعا يقول الفيسبوك مؤثر على المكتب الجامعي، وطبعا قال في مرحلة يقولوا لي أنت المدرب اللي لوجوا عليه، وقال بعد مشيت كندا قالوا لي هذا هو أنت توا راك محبوب عند الجميع، توا قاعد ياخذ في الرواية مع عند المسؤولين، راهو المسؤولين يوصلوا له في الانتباه، يقولوا له توا راك أنت محبوب يعني قبلك الجمهور الرياضي وعملت يعني نتائج طيبة وبيتوري في وجه. قال بعد بجمعة وليت مكروه ووليت معناتها يقول أنه ما نجموش ومستحيل أنه منتخب ولا كرة القدم التونسية تقدم وهي من وقت رجل مير التوى 12 مدر. قال كل عام فما مدر. قال هل يعقل أنه كل عام بمعدل كل عام فما مدرب للمنتخب؟ يقول هذه ثاني مرة تصير، صارت قبل مع المدرب فكروني نحوه في وسط
2: كاسبر جي.
1: قال مرة معي دونك. هذا تقريبا الحوار برشا ناس يعني قالت موش هذا اللي كانوا ينتظروا فيه، ربما كانوا ينتظروا في حديث آخر. ثم ناس بنات على حديثه، حاب ناخذ رأيكم. مش كنا نبدأ بك سعاد الفضل؟
0: اي تفضل. اول شيء انا باش نحكي على صبر الموشي بكل احترام، باش نكون منهجي خطه في
1: كلام بالعناوين اللي قالهم،
0: بالعناوين اللي قالهم. توا بالنسبه لصبر الموشي، الناس تنتظر انه باش يعمل نوع من التصريح يفرقع به اشياء، خلينا نقولوا يكتشف يخرج اشياء كانت غامضه، نقاط كانت غامضه في علاقته مع المسؤولين، في علاقته مع اللاعبين، في علاقته مع الاختيارات، معناها اللي قدموا وكأنه في برشا احتراس، وكأنه مشدود شوية بالحبل. قلوا نحن في الاسكالات كي تطلع الجبل يقولك هادو لمو سايب لي شوية الحبل، هو الحبل مش مسيب عنده، مازال يمكن مازالت عنده ارتباطات مالية وكذا. دونك اللي تيتري بريدون على مستوى الكلمة، نرجع شخصه هو مع بكل احترام وبكل تربية. رجل كي جانا لتونس سيتي في فترة معناها صعبة جدا، وكانت الأولوية أنه ياخذوا له توسي وله فرنساوي. عرفتك ثمرة مي فيغ مي ريزا، لا هي كرموس حتشاك ولا هي عنب. دونك سيتي سا جاوة السيدة ذيك جاء مخذي قرار المكتب الجامعي، قرار وخذيه باش بمواصفات بسي في ولا لا سي في متوعب في حتشاك، معناها من يتعدى به توقش بدا على معين شعباني قلنا لبلو تيتري وكذا المدرب نتائج. دونك كي جاء خذيه على أساس أنه تونسي فرنساوي، خذيه على جواز سفر متوعب بعد حبه للوطن وكذا يهم هو، انا ما نجمش نخدع فيه، لكن على الاقل خليني نقول السنوات الاخرى كان جاء معناها متعلق برشا بتونس، راه جاء درب جمعيات ودرب كذا. روجيلو مير تذكير عليه قبل ما يدرب يجي المنتخب الوطني جاء درب الترجي في 3 و4 أشهر وبعد امشى. دونك فما على الاقل علاقه في الكلام اللي قالوا الاختيارات وكل وراني، ممكن نسمع كمتلقي من سامبل سيتويان تحس لي ماهوش رجل قيادي، ماهوش ليدرشيب كيقبل المسؤوليه يكون عموتي راهو في الفلكسيبيليتي في الديسكور في النصائح، اما يكون ان ليدرشيب ني با ليدرشيب. وكانه كذلك بيعوا شريه دو نو معناها السيد دخل وقبل والكونترا ما راش كذا كذا، لكن على حساب انه باش يقولوا له خذ هذا وخذ خش هذاك. دونك ما نجمش يكون مدرب وهو ماهوش قيادي وهو انه ينزل للاشياء هذه. ثم بعدها رينا انه حضور ولده وحضور زوجته وحضور كذا وكانه داخل في البيعه والشريه، انه يخرج مدرب يقول انه قالوا لي وعملوا لي وكذا وقالوا لي قلت لهم وقالوا لي قلت لهم، ما نجمش يكون مدرب، ما نجمش يكون قيادي. دونك العكس هذا الحوار هذا اللي تم والكلام اللي قالوا يخدم ضد مصلحته كمدرب.
1: اضروا الحوار هذا،
0: اضروا الكثير خاطر وقت اللي تقول قالوا لي وعملوا لي وانا كذا وانت شخصي استجبت لهم، ماكش مدرب، ما تكونش سي كوم سا. ونفضل انه يقعد بشخصيه بكرامه بروح القرار خير منه، والله مش مني منهم، لا لن يكون مدرب. وهو كان ملاعب كبير لكن ما حفظ حتى شيء من القياديه نتاع المدرسه الفرنسيه، خاطر المدرسه الفرنسيه على الاقل نعطي بسرعه معناها تشبيه. شوف روجيلو لومير اين انت من المدرسه الفرنسيه وانت حامل شهادات المدرسه الفرنسيه
1: ودي شان
0: وغير معروفه. انا نحكي لك مش انكدوت واقع في الفستير في الفينال نتاع 2004 في الفستير تاع راتس، روجيلو لومير دخلت له بنت اخت الرئيس ومعناها قال لهم هذه شكون؟ قالوا له كذا، قال لهم خرجها. معناها تشوف على مستوى القرارات. رجل المير خذوا له مكانه في الباركينج وانا كنت في الاداره الفنيه الوطنيه. خذا له الله يرحمه سي عياد بروف يونيفرستير وكان مسؤول على كره قدم التونسي. طلع الفوق وهبط وقالوا خرج السياره هذيك مش مكان نتاعك انت، هذاك المكان نتاعي. هنا نحكيوا على الانضباطيه، نحكيوا على قوه شخصيه، نحكيوا كيف لمدرب ان ينجح وهو ما يحكمش في مجموعه وما يحكمش في الخيارات.
1: سي توفيق، اذا الحوار حسب ما يبدو حسب تحليل سي عادل اضر برجل ما اضر بسبيل لموشي، لانه اعترف انه ما دخلوا له واعترف انهم فرضوا عليه ما كي فرضوا عليك وقالوا لك نحي هذا وجيب هذا وهذا الشعب ماش حاشه. وانت وليد ضد قناعاتك، ما كيفاش دربت انت كيفاش مدرب ما تجي تدرب في منتخب وتقبل انه يعني حسب رايي انه حوار هذايا اعطانا الصوره الحقيقيه لهذا المدرب.
2: ايه شنو اللي جاب جديده؟ هذا الكل نعرفوه من اللي هو في امريكا وشفنا الشيء هذا على أرضية الميدان. ملي مشاو لبلجيكا ونازموا بالخمسة بانت العملية وشفنا الليست شكون عملها وشنو التدخلات نتاع المسؤولين. شنو اللي كنت تنتظر؟ أنه مش يجي من المكتب الجامعي ولا يقول لا خطيهم وما تدخلوش؟ لا لا تدخلوا له سيدي، دخلوا له في الملاعبيه
1: وشوف إيه المسؤول دخلوا له. مال هذا مش مدرب
2: إيه، هذا
1: مش حاب تقول لك انا
2: إيه شكون يتحمل مسؤوليته؟ شكون جابوه؟ اللي جابوه يتحملوا مسؤوليتهم، اللي جابوه هم السبب تاع الخراب اللي صار والسبب بس نتاع زاد كيف نتاع السيد هذا السيد الصبر اللموشي. وقت اللي هو يخلي شكون يتدخل له في قناعاته في امكانياته ومعنى يدار بالتعليمات، انا يعني بالنسبه لي ما انا انتهى الموضوع ما عادش نجم حتى نواصل نحكي عليه لانه ما يشبهش لحتى مدرب تونسي بالصفات هذه. وهك علاش نقول لك معين شعباني يبقى غادي خير بعد سورتو الكلام اللي قاله صبري لموش.
0: انا تتم الكلام والبوند الثاني برك الخلفي من حبيت سي توفيق يحكي لي مش انا نحكي عليه، انت سي توفيق تحكي عليه وهذا يدل على شنو هو كيدخلوا المكتب الجامعي في مدرب شي يدل هاي لازمك تحكي عليه
2: بيان سور.
0: اي المكتب الجامعي او المكتب الجامعيين الموجود
2: لا هذا بالذات
0: اي مع هذا حتى مع السيب حتى مع السيب دونك فما تداخل في الادوار وفما معناها الاداري يدخل في الفن وهذا مرض كونتاجيون موجوده في كره القدم التونسيه حتى في النوادي او الانديه التونسيه. هذا زاد الموضوع الاهم علاش ابار هو مش قيادي وكذا كذا، لكن فما اللي عندنا نحن وبرشا مدربين ويتكلموا وحل ونسمع فيهم والله كانوا شيخه معناها انشيفون حشاك والرؤساء الجمعيات هم يسيروا فيهم. دونك موجود، انا حبيت نحكي لك على التسلط الاداري في الفني موجود في كره القدم التونسيه ومن ضمن الحاجات اللي يلزموا يخدموا عليها باش يقضيوا عليها. هذا اللي حبيت كي
2: جيت لازم نواصلوا احنا ولا نبدلوا العقليه نتاعنا؟
0: لا يلزم
2: الاداري اداري والفني فني.
0: لا نحكي لك زاد كذا
2: موجود كان صار
0: لا ربط لا كوريلاسيون ربط ما بينات وقت المدرب يسمح لرئيس انه يدخل خدمته ما يخدمش لازم يستقيل. اسمعني ايش نقول لك؟
1: ايه من نهار
0: لارنو خبز قال بورقيبه يستقيل لن اشتغل انا واحد من الزعايط لي نادي
1: دخلوا السنه
0: الفارطه عمناه ولد دخل لي سي جمال لو سمعت رئيس النادي من عز الناس سي سمير يعقوب نحييه وان شاء الله يربي يفرج عليه يحلوا مشكلته فهمت. وقت اللي دخل لي جيت الصباح نلقى الكاتبه حطت زادت اربع اسماء قلت له شنو قالت لي قال عليها من الرئيس شكون هذا ولد الوالي وهذا ولد كذا وهذا. كلمته مشيت له الاداره استقل خرج سالاري سالاري كان نقول لك سالاري تقول هذا مهبول لا خويا الكلام قبل الخبز نقعد في سوسه شيخ على روحي انا نحكم انا الفني فقط.
1: برافو. دونك نختم المدرب هذا دخلوا له في التشكيله فرضوا عليهم لعبيه دخلوا له في الخيارات وهو رضى وكمل ومشى ومن بعد خارج يعني في حوار. دونك السيد المدرب هذا الحوار هذا كشف حقيقه المدرب صبري اللموشي اللي ما عندوش شخصيه
0: وشكله من مدربين التوانسه اللي كيفو هما اليوم مش كان لموشي برك خاطر لموشي كمثال اما عندك توانسه في تونس في البطوله نتاعنا كيف نفس الشيء.
1: اه بعد شوي نحكيو على الارجنتين وانجلترا.

0: إذا نعود في استوديو المونديال ونحكيه تبع ترشح البارح الأرجنتين وعلى حساب إنجلترا مباراة فما شكون عنونها إنه مباراة متاع يعني متاع عركة كبيرة بدنية فنية مباراة قوية بدنيا برشا معناتها مباراة متاع صراع كبير على الميدان. هاو نشوفوا الفيديو هذا نحب نبدأ به وناخذ رأيكم طبعا مع تأخذ هاو قدامك. تفضلوا سي عادل مستوفيق. طبعا هذا ميسي في العمر هذا 39 سنه. شوف معناتها خاصه الكوفرتور باش يعملها على الكره نتاعو قدام شكون اري كين اخزر كيفاش يعني طيحوا بكوفرتور بركه بعد يخرج من اللاعب الاول الثاني الثالث يجبر زوز مدافعين انهم يدخلوا في بعضهم ويقوموا بالخطا. طبعا هذايا في وقت اللي المنتخب الإنجليزي ربما كان يتصور أنه باش يواجه ربما منتخب كما يقال يعني قائم على لاعب واحد. دونك نحب نفهم السيناريو اللي صار البارح. إذا إنجلترا تسجل الأرجنتين في ظرف 10 دقائق ظرف 10 دقائق تعدل ثم تقضي على أمال إنجلترا مباراة بدنيا كانت قوية وقوية جدا واللي بهت يا سي عادل أنه منتخب الإنجليز في ربع ساعة الأخرى طاح بدنيا ضعف بدنيا ولا ما عادش ملاعبين مش قادرين أنهم حتى يجاريوا نسق اللعب اللي فرضوا المنتخب الأرجنتيني مع العلم أنه منتخب الأرجنتين في الباركور متاعه زوز مقابلات وصل 120 دقيقة. فنحب تفسير من عندك هل القوة الكرة الأرجنتينية هل قوة اللاعب التكوين متاع اللاعب الأرجنتيني شو بضبط شنو
1: صحيح سي جمال أبسوليمون كلام تقول فيه كله فما من كل شوية شوية ساعة نرجع لميسي راهو اللي محبش ميسي محبش الكرة
0: بربي يقولها للسيد
1: أنا راني يقولها أنا يحب الريال لكن
0: لا لا لا قولها للسيد والسيد اللي اسمع
1: السي توفيق
0: البارح
1: سي توفيق ما تحبش ميسي لا يصعب
0: البارح سالناه
1: انت تتهم في الرجل راه من اول البرنامج قاعد تتهم فيه
0: يا ودي البارح سي عمر مقدمي قال لانجلتير باش ترشح
1: وتقول اي ميساج هذيك التكاوي اما ما تحبش ميسي هو ميسي اللي ما يحبش ميسي ما يحبش الكره ما يعشقش الكره لانه ميسي كلاعب هذا لاعب ساحر هذا هذا هذا لاعب خارق الزمان والمكان كسر كل ريكور كل في المونديال ما في بالك مير باسور مير بيتور مير كلها طيحها الكل على بعض بالرغم اني محبي ريال مدريد رد بالك لكن ميسي هو نموذج متاع افضل لاعب خلينا نقول ممكن مارادونا خاطر عنده اكثر شعبيه على مستوى لغه الجسم نتاع مارادونا يزيد على ميسي لغه الجسم والهيكل نتاعو وايضا المسائل السياسيه نتاعو لكن ميسي من يصعب أن يخلق لاعب كميسي. ميسي ريناه بالكونديسيون فيزيك نتاع مقابل تمس باش نرجع الموضوع سؤالك سي جمال كان خارق العاد. الفريق الأرجنتيني أعرف كيفاش في كل مرة الباركور نتاعو أنه يرجع في العشر دقائق الأخيرة وذاي قوة ذهنية قوة ذهنية الفريق قوة فنية
0: في التغييرات
1: وقوة بدنية رهيبة. أنا واحد من الناس خلتني أني نشك في الجاهزية البدنية وكان يقول نشك نقول مش عادي القوة البدنية اللي كمل بها الماتشوات وكان يقول بتاتر المنتخب التونسي كلال الحمل اللي ما ينشطش المنتخب الأرجنتيني يكلف الحمل ينشط بكل معنى دعابة قول لكن أخوي شكيت أنك تحط كرونو في ديك البارح في آخر مقابلة وتشوف ميسي سكان سيوي تيماج يمشي لأي ملاعب يعطي الكرة طف يضربها ميسي حركي في زوز 3 متروات في آخر مقابلات في مستوى دوري متاع نصف نهائي هذا غريب عجيب على مستوى البدن. إن شاء الله الأرقام الكلام هذه خاطر هي ملاحظات لأنه نحن في تونس خلطوا بين الملاحظات وبين التحليل العلمي العلمي أنه يعطينا كي نلقى لك تو جيبالك سي جمال احصائيات نتاع ميسي في العشر دقائق الاخيره المتروات اللي يعملهم وكذا ثم على مستوى انت قلت لا كوفرتور على مستوى لا جومب دابوي اللي فور
0: شفتك
1: اللي تري فور القوه هذيك ماشي من فراغ المنتخب الارجنتيني منتخب فني وكذلك ما ننساوش اللي لاعبين اللي عنده يلعبوا كذلك في البطوله الاسبانيه اللي راهو المستوى نتاعها عالي وخبره المدرب انا نسميه احسن مدرب في الشوط الثاني هذا ما يسمى سكالوني كنا نحكيوا على اخر بامزي سكالوني هذايا معناه المدرب كي نحسبوا بالستاتستيك المدرب الوحيد في كاس العالم اللي نجح 100% في التغييرات يقلب الاطراح سيت انكرويبل لي تريفور
0: اكثر من دي لافوينتي في فين يدخل ميرين ويسجل
1: اكثر وزيد راه قوه رهيبه في توظيفهم لا بون جيستيون. ثم لو لاحظتوا سي جمال نوعيه التمريرات وقت اللي هو يحب يضغط يضرب باش يماركي انه وين تمشي ما لقاوش العمق اش عملوا كي ما لقاوش العمق لعبوا تسديده من بعيد عدل تزيد ان ديفونس معناها جروبي افيك ان ميلو تيران جروبي دونك معناها لون دي زوتي هو انك تشوت شات من بعيد وماركه ثم اعتمد العرضيات الرفعات نقولوا جماعه الخليجيين لكن رفعات من اللي متي باليمين اخي شنو عايب باليمين هما راهو سي جوار بروفيسيونيل كيف كيف تقريبا كيف كيف سي تروز اكزاجيري نقول لكن مستواه عالي جدا. لكن زاد ما تنساش الحضور الذهني راهو تعرف اش قلت لك الحضور الذهني وقول البدني لانه البدني والذهني يمشيوا مع بعضهم. لو لم يكن الحضور البدني قوي في اللحظات الاخيره عكس المنتخب الانجليزي اللي طاح بدنيا وطاح زاد كذلك ذهنيا هما عندهم الانفيرس دونك شكيت في الجاهزيه البدنيه نتاعهم قد يكون انه اشياء تفوتتني على مستوى الاعداد البدني او الجاهزيه البدنيه او قد يكون زاد نعرف زاد نحن سابقيه الارجنتين في المناشطات مع مارادونا لا نقولوا شوف نقول انا نقول لك خاطر يسر لا لا الفيفا نتاعهم عاد الفيفا رينا ما نحبش ندخل فيها ذايا
0: هاي وينك استفيد
1: انا ريت الفيفا في كل مره ترجع لهم. زاد نرجع لك على الحكم وعلى اللقطه هذيك الحكم لم يكن عادلا ولم يتحكم في تسير مباراة في الشوط الاول
0: اسماعيل فتح
1: هذا اي فتح امريكاني هذا امريكاني اسمه فتح
0: امريكاني
1: اختاني سي جمال الله يفضل لكن شوف لكن هو مسك المباراه من الاول بقوه وخرج له ورق صفر لشكون اكثر للأرجنتين
0: هذا يغدو سي شام
1: لكن من عيوب المنتخب الأسباني عيوب أنا المدرب راني من ما نوليش مدرب بعد ما يخسر ما نحللش مش أنا نحلل لك هكاك تسمى تحلل في النتيجة. المدرب خدم ضد المكسيك بنفس التماشي ب 10 لاعبين وربح. البارح كان ضغط رهيب صحيح في التغييرات تلكا نوعا ما أنه باش يعاود يرجع
0: أنت تحكي على المدرب
1: نحكي على توخيل المدرب لأنه أنا نسميه المدرب الشاحب شاحب على مستوى الأداء معناها ما ريتش المنتخب نتاعو ديما منور يبانوي ويكور كل وشيخ بحال على مستوى الحضور البدني كذلك. انا عندك لاعبين ومهاجمين لا مايور ديفونس ما قال كوفاكس سي لاتاك ما تستعملش لاتاك نتاعك. ثم رد بالك راه غلطت في الشوط الاول تقريبا عمل 40 42 دقيقه اذا حسبتي قد قد اعملها ضغط ورد بالك الى بيت بوكو ترو شير لا فاكتور في لا دوزيام ميتون.
0: استفيق ناخذ رايك ولا انت البارح قلت واحد واحد ما واحد واحد ما الارجنتين ربحت مش مشكله هي الحقيقه تكون الكل طلعت غالطه وديجا تو بعد شوف
1: ما ما يلعبش الاوراق كان يلعب الاوراق يضرنا
0: برونستيك المونديال عملنا عليه قايد
2: فريق النتائج الكل بالعكس
0: قايد فريق طلع به. البعض شفت بعض الانتقادات للجامعه او للاتحاد الانجليزي على اختيار توخيل قال لك احنا اقوى بطوله يعني بالفلوس بامكانيات الماديه الرهيبه بالمشاهده الكبيره للبطوله الانجليزيه وخاصه زاد بعدد اللاعبين الكبير اللي كل واحد يحب يمشي يلعب في انجلترا البطوله رقم واحد في العالم وفي اوروبا. تجيب لي مدرب من المانيا وكانه يعني الانجليز ما همش قادرين باش يخلقوا منتخب. البارح رجعوا له الحديث هذايا بعد يعني انسحاب المنتخب الانجليزي. شو رايك بسرعه؟
2: لا بصراحه ما نحكموش على المنتخب الانجليزي على مباراه وحيده اللي بون تقول لي مؤهل لكاس العالم بعد 66 تو ما ترشحوا المنتخب الانجليزي لنهائي كاس العالم ولكن سر لو باركور بتاع المنتخب الانجليزي بصراحه انا خلى برشا ملاعبيه في انجلترا نجوم اللي الناس الكل استغربت
1: من بالمير
2: بالمير بار اكزومبل
1: بيغوش دوس
2: فما برشا دونك فما شوا اختياراته ولكن الباركور نتاع انجلترا حتى للعشرة دقائق الاخيره نتاع مباراه الارجنتين اللي تي معناها كوريكت انا الفريق الانجليزي من بالاحصائيات من الفرق الاحسن الفرق اللي تخرج الكره من الخلف معناها شيما واضح نتاعهم كيفاش الكره تخرج وكيفاش تحرك
1: لا كونستركسيون دو جو من تي
2: اه وي دونك وهذا منابع مناش مش توخيل اللي يجيبهم قبل المعسكر باسبوعين لا كي يشوف ارتيتا اش يعمل في ارسنال جاب لي ميور كي يشوف في السيتي لي ميور جابهم مع غوارديولا كي تشوف
0: اي هذوما مدربين اجربهم مش انجليز هذوما
2: اي تحكي لك مدربين اسبان اسبان انت واش قال اخويا عادل معناها كيفاش الفكر نتاع الفكر الاسباني كيفاش معناها تحط في البطوله الانجليزيه
0: امبارح المدرب هذا
2: بيان سور اخطا
0: فيش
2: اخطا في التغييرات
0: تغييرات
2: الاخيره معناها ما انا افكر انه تاهل قبل ب 10 دقائق
1: اكزاكتومون
2: الور كو المنتخب الارجنتيني نسبه امتلاك للكره من دقيقه 62 لنهايه المباراه 85%
0: رهيبه هي كانت رهيبه
2: كان المنتخب هو اللي مسيطر وزيد لابات نتاع ميسي الى ديكلونشي تو هو اللي خلق اول شيء الخطا معناها بعد ساعه شوف دي ديتاي صغار يعطيوك دي زانديس اللي فما حاجه ما الكورنير كيفاش لعبت مش اول نرجع شوف البوندو الكورنير الرابعه تلعبت دولا من فاسا اللي جاب بها الجول نتاع التصويبه اللي جابها من البيت شكون كان قدامه؟ كان قدامه هاري كين وقت اللي تلعبت الكره الثانيه هاري كين بعد من المنطقه هذيك اللي دائما لازم يكون واحد خارج 18 مش يراقب اي واحد مش يصوب من بعيد يبان لقى روحه قدامه صوب جاب هدف الثاني زاد نفس الشيء لارير جوش نتاع انجلترا قداش خلى المسافه بينه وبين ميسي وقت اللي حس بالكرامب شد ساقه ميسي عمل كنترول وحطها له بالملي شكون يجي من الخلف اللي بدون مراقبه
0: لو تارو
2: بالراس حتى دونك يوريك اللي فما اخطاء في التمركز واخطاء بسيطه ولكن يترجى خدمه المنتخب الارجنتيني وميسي
1: سامحني
2: براس ميسي
1: ابار الاخطاء معناها التنشيط الهجومي قلص من اداء هاري كين كي ولا يلعب رول ديفونسيف وقلص من جود بيلينغهام كيف
0: ماتش كامل تبع فيه
1: ميسي
2: ولكن اللي عمل كل شيء هو التغيير نتاع الجناح اليسار نتاع المنتخب الارجنتيني
0: غونزالو
2: اه لور لا هذاك اللي قلب كومبليتمون ولا يلعب اكثر اكستيريور كان يلعب انتيريور اكستيريور
1: بالعرضيات مو خاطر كاوتي كان الكونترولر كي عرف لي ديفونس رونفورسي ميليو رونفورسي يقعد الشوت شات ومارك ويقعد بعض العرضيات مع الرفعات المليمتري
0: خلينا ناخذ وقت باش نحكيوا على برونوستيك المونديال اللي هو خاص بالدور النهائي باش ناخذ رايكم في مواجهه الارجنتين واسبانيا
3: جوهرة FM
4: الدنيا المزيحة
3: جوهرة FM
4: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. بروستيك المونديال
1: 57 دقيقة. سي عادل اللي يحب اسبانيا تربح. سي توفيق شكون تحب
2: تربح؟ ضدك انت شكون تحب؟ اسبانيا يعني الارجنتين.
1: هاي سي عادل مواجهة الدوري
3: بيان سور هي مواجهة كرة كرة اي دقيقة ونص. اسبانيا بيان سور على اداء اللي قدمته على تاريخها على انا كيف كيف نحبوه المنتخب هذا وانا ماذا به اسبانيا تربح، لكن راهو منتخب الارجنتيني منتخب قوي وشفناه وكل شيء. يقعد بعدها معناها توظيف اللاعبين دو لا فوينتي معناها كيفاش باش يعتمد، مش باش يعتمد نفس الاسلوب في معناها على مستوى التنشيط، خاصة على مستوى التنشيط الدفاعي تقريبا نفسه نتاع فرنسا، لكن على مستوى هجومي قد يغير الكثير. اسبانيا والارجنتين راهم اصحاب خوات ورد بالك علاقة كبيرة. الارجنتين تجي لاسبانيا بلاش تأشير، لو ربحت ما تربحش اسبانيا قصوا عليكم التأشير هذا تحبين في الارجنتين، لكن باش تقعد مقابله راقيه عاليه في مستوى كبير. اللاعبين الارجنتينيين اغلبيتهم ينشطوا في البطوله الاسبانيه، دونك باش تكون قريبه من بعض الكل. وكيف كيف انا نقول لك شكون ترشح انه يربح، نقول لك المنتخب الاسباني مش عاطفيا برك لكن عقليا، لانه اوسي الارجنتين وكانه هز كأس العالم، لأنه فما فرحة مفرطة عملوها برشا، ذاك ما عندهمش نوع من الهدوء اللي عند اسبانيول. لننتظر ولو أنه فما ديفي كبير ليونيل ميسي كأس ثانية عالمية ثانية، وما يقال أيضا على
2: اللي يعطينا الزبدة
3: الزبدة ما يقال عنه الفيفا تهز مع الأرجنتين جوسكو بو نشوفوا
1: لك مركي الفيفا هي
3: لا ما تبركيش فيفا تعطي ضربة جزاء تجيب لك حكم على المقياس. أنا بالنسبة لي أنا إسباني
1: اسمي قديش
3: لا قديش
1: خطريني فقرة بلاسيك المونديال
3: الزوز يلعبوا فما هداف نجم يكون 3-1 3-2
1: لسبانيا. توصل 120 دقيقة المباراة ولا لا؟
3: ما توصلش
1: ما توصلش باه. سي توفيق
2: 2-1 الأرجنتين
1: بواحد الأرجنتين
3: هي الاختار على قديش
1: اي ما توا
3: الجو الاختار كيكا
2: عندنا بيت نوم عندنا بيت نوم
3: خلي بيت نوم
1: 120 دقيقة على قديش
2: شنو
1: 120 دقيقة
2: نتيجة نهائية 2-1
1: هاو نعطيكم الترتيب في البروستيك المونديال. بزاتكم كان المقابلة الأخيرة وبعد طبعا مش يربحوا الجوائز الكبيرة اللي مخصصة في الفقرة هذية. دونك الترتيب بعد البارح بعد ترجع البارح الأرجنتين على حساب إنجلترا يعطيهم الصحة. شوف الترتيب كيفاش يتغير. زين حسام يولي في المركز الأول عنده 1285 نقطة. رانيا شقير في المركز الثاني 1252. ثم نلقاو حاتم ضيف الله 1240 نقطة في المركز الثالث. المركز الرابع وهيب دلال 1240 نقطة. ثم نداء واجة 1225 نقطة. ثم إنصاف الميرة عندها 1218 المركز السادس. المركز السابع يهبط حمزة مفتاح لكالولينيا يولي عنده 1187 نقطة. المركز الثامن المانع عبد الواحد عنده 1183 نقطة في المركز الثامن. ثم المركز التاسع نقاو بريجي بري عنده 1181 نقطة. المركز العاشر محمد أمين مبروك عنده 1180 نقطة. طبعا هذوما الكل ينجموا يتغيروا في الدور النهائي، شكون اللي باش يربح وشكون باش يفوز بالكادوات. هاو الكادوات نتاعنا اللي قدامكم لي سبونسور نتاعنا برشا كادوات يا عادل جيت في الاخر الغالب اما
3: الغالب
1: ان شاء الله في مناسبه
3: لا ميساج ارتباطات والله عائليه ومهنيه
2: جمال بربي لحظه قبل ما ننهي
1: قبل استوفي خلينا نكمل الكادوات ما يجيش مع الكادوات هذوما. الكادوات اللي قدامنا طبعا مهدات الكادوات هذوما من كل سبونسور نتاعنا. هاو نتابعوا مع بعضنا شكون هم سبونسور يا منير.
0: بروستيك المونديال بمساهمة ويند اي ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز. فريخة كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل الأسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سورجيلي. ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم الأولى في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
4: شاكيرا We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
1: We are ready.
5: We're ready.
1: قبل ما نختمه طبعا نحب نوجه لك التحية سعادة لك ترجع بحذينا من مرجين وعايش عارف تريك وشكون مش تلبس لارجنتين
3: ولا لا نحن ديما لا روخا لا روخا
1: لا روخا لا
3: روخا بكل هدوء
1: فيفا لا روخا
3: فيفا لا روخا فيفا لا روخا
1: وجماعة فرنسا اللي
3: فرنسا مساكن إن شاء الله المرة الجاية. لا المشكلة أنه وقع تقزيمهم أو ذلالهم بين ذفرين في عيد ميلادهم للوطن في عيد الوطني نتاعهم.
1: لا غالب لا غالب ولا أسمع باش نفهم نفسر لك اللي ستوفيق زعموم اللي أول مرة يعني يخسر مقابلة الكل مستانس في الفصل العام ديما يجي مرة ربس تريكو أرسنال أرسنال رابح مرة تريكو برشلونة برشلونة المرة هذه في في المونديال ما لقاش تريكو اللي
3: لا هو تقى يلون ولون في الأزياء مش يلون في الأفكار نتاعو خاطر المشكل كان جا الأفكار متلون يلون لا لا كان يلون ويولي كيما برشا ناس ما يلون الأزياء ما يسالش أخضر أصفر كذا هذا معتاد أما أنه يكون متلون على مستوى الفكر مشكل كبير
1: لا مشكل كبير
2: حاشي خاص برايك أنت يا
3: لا جامد لفي أنا قلت مشكل كبير
2: السيد سي جمال شفت كاس عالم كامله ما عنده كان النتائج نتاعي يعني ما عنده كان الافكار والدنيا شحال
3: بيه
2: باهي شوف يا جمال نحب اخويا بالمناسبه ساعه نحب نعزي اخويا عبد الحي العتيري في وفاه
1: احنا معنا احنا معك زي نعزيوه
2: سي مختار العتيري واخواته الكل ونسابه ونقول لهم كل الله غالب هذيك الدنيا وربي يرحم موسى المختار وين عزيهم قولوا لهم ان الله وان الله يرجعوا
1: كيف كيف انضم صوتي انضم صوتي صوتك تعزين الحارة لصديقنا عبد الحي العتيري في وفاة شقيقه مختار العتيري وكل عائلة العتيري الله يرحمه وشلف الجنة
3: الله يرحمه معناه نعرفه على مستوى التكوين المدربين معناه كان معنا الله يرحمه خوه وراو نكونوا شوية فلسفة لامور اون بارتي دو لا في جزء من الحياة الموت لازم نتقبلوها كسنة في الحياة هذه
1: حقيقة
3: حقيقة
1: شكرا لك سعاد شكرا لك توفيق زعبوب غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت إلى اللقاء

0: ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة سامر ستيشن موج مع الموجة. تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث SMS في حرف D كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهة من وجهات نوفلات ابعث SMS في حرف B كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمو إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهرة اف ام موجة.
1: مستمعينا مستمعاتنا اهلا وسهلا بكم الى هذا العدد الجديد من برنامج إيكونوميكا. طبعا برنامج إيكونوميكا برنامج يهتم بالشأن الاقتصادي في تونس، واليوم

باش نفتحوا ملف من أهم الملفات الاقتصادية في تونس، ملف الطاقات المتجددة. اختيارنا للموضوع هذا يجي في توقيت مهم، يجي على وقع موجة الحر غير المسبوقة اللي تعيشها بلادنا وعديد الدول في العالم، واللي خلت قضايا المناخ والطاقة والأمن الطاقي في صدارة الأولويات. اليوم الطاقات المتجددة ما عادش مجرد خيار بيئي، ولات أولوية وطنية وخيار استراتيجي يفرض الواقع الاقتصادي والتغيرات المناخية. ومن هالمنطلق وضعت تونس استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي، الهدف متاعها تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز مساهمة الطاقات النظيفة وتحقيق الأمن الطاقي والتقليص من التبعية للطاقات التقليدية. واليوم نجم نحكيه على تجربة تونسية وعلى نموذج تونسي في مجال التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية، بفضل سياسات عمومية امتدت على سنوات وآليات تشجيع ومرافقة الاستثمار، إلى جانب إنجاز عديد المشاريع الكبرى ومحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مختلف جهات الجمهورية وبسواعد وكفاءات تونسية، في خطوة تأكد أن الانتقال الطاقي أصبح واقع يتجسد تدريجيا على الميدان. إذن أسئلة عديدة نطرحوها في حصتنا اليوم: أشنو هو اللي تحقق فعلا في مسار الانتقال الطاقي؟ هل أن تونس ماشية بالنسق المطلوب لتحقيق أهدافها؟ أشنية أبرز التحديات التقنية والتشريعية والتمويلية؟ وين وصل الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؟ وكيفاش ساهم القطاع الخاص في تطوير مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة؟ دون أن ننسى طبعا سؤال مهم مفرض نفسه، هو أنه الإنتاج الذاتي مثل حل من الحلول الناجعة للانقطاعات المتكررة للكهرباء في بلادنا اللي شهدناها في المدة الأخيرة على ضوء الارتفاع في درجة الحرارة درجة قياسية. إذا الأسئلة هذه ومحاور أخرى باش نحاولوا نجاوبوا عليها، وباش تكون محور اهتمامنا مع ثلة من ضيوفنا المختصين، باش نفهموا أكثر واقع القطاع ونستشرفوا أفاقه وتحدياته. لكن في البداية فاصل مع الموسيقى ثم لنعودة.

0: اليوم.
1: إذن رقم اليوم هو 35%. نحب نعرف ماذا يمثل هل الرقم هذا، وشني أهم دلالاته، وهل أن تونس قادرة على أنه توصله وحتى تحسنه. للجواب على السؤال هذا وعدة أسئلة أخرى، نرحب بالسيد فتحي حمد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لانامو بسوسة. مرحبا، أهلا وسهلا، وشكرا على قبول الدعوة سي فتحي.
2: بارك الله فيك شيخ خالد، مشكور على الدعوة، بارك الله فيك من توما اللي خممتوا وطرقتوا للموضوع هذا اللي هو موضوع الساعة اليوم،
1: وهذا واجبنا سي فتحي،
2: وأنا فرحان أني موجود مع بحذاكم اليوم باش نعطيكم المعلومات اللي تهم الموضوع هذا بالذات ونور الرأي العام في الإطار هذا.
1: أولا الساعة نحب نهنيكم بالذكر 40 لتأسيس ولإنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
2: مشكورين، بارك الله فيكم، 40 سنة من أحداث الوكالة.
1: ثانيا احنا نذكر واحنا صغار يقول لك ومضة إشهارية،
2: أي
1: الضوء اللي ما تستعملوش طفيه،
2: الضوء ما تستعملوش طفيه، ومن أقدم لسبوت ببليشيتير والموضات الإشهارية واللي موجودة اليوم. كنت جبت معايا كتيب هذه أحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 40 سنة، هي ومضة إشهارية ما عرفش نذكره لا سيبنا يا سي صالح. هذه أول مبدأتها، من أول مبدأت الوكالة تعمل على الجانب التوعوي والتحسيسي. ما زالت لتو الكلمة هذيك نسمعها دو طون زون طون في بلايس معينين. هذيك يمكن برشا عباد ما تعرفش، هذيك كانت أول سبوت ببليسيتير تم تحكم في الطاقة في تونس.
1: عطوا نجي وإحنا الجانب التأسيسي، ولكن بدءا في بدء خلنا نبدأ بالرقم هذا، رقم اليوم 35%، ماذا يمثل؟
2: 35% هو هدف الدولة التونسية واللي تخدم على تنفيذ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمعية مجموعة من المؤسسات اللي تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. 35% من الميكس سينرجيتيك في تونس إن شاء الله نخلطوله في سنة 2030.
1: الميكس سينرجيتيك سامحني قايل توا فانا نسبحنا،
2: نحن توا حسب آخر الأرقام اللي تم الإعلان عليها، وبعد أربط مجموعة من المحطات الطاقة التمشية الكبرى ذات قدرة إنتاجية كبرى في حدود 9-10% من إنتاج الطاقة الكهربائية في تونس متأتي من الطاقات المتجددة.
1: يعني مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء،
2: في إنتاج الكهرباء
1: بين 9-10%،
2: 9-10%،
1: وبش نوصل إلى نسبة 35% في غضون سنة 2030.
2: هو هذي هو الهدف، وهدف الدولة التونسية اللي كانت حط
1: استراتيجية.
2: حسب استراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي في تونس، والهدف هذا إن شاء الله باش نخلطوا له، والأكيد إن نحن باش نخلطوا له الهدف هذا حسب المشاريع الموجودة، حسب الاستراتيجيات الوطنية اللي حطيناها توا، باش نخلطوا إن شاء الله للأهداف هذه. وعلاش لا بالك من هنا الوقت ينجم يكون حتى نتجاوزوا هالأرقام هذه اللي تحطت حسب الاستراتيجيات الوطنية، علاش لا نتجاوزوا هالأرقام هذه بالعمل والمشاريع اللي قاعدين بدينا نشوفوا فيها توا. لأن توا كنت نحكي على محطات الطاقة الشمسية اللي تم ربطها المدة الأخرى، يعني هذوما ثمرة عمل قامت به الدولة التونسية على مستوى التشريعات، على مستوى تطوير الكراسة الشروط الخاصة بالمشاريع هذه، على مستوى اللجان اللي قام بالدور في إطار تنفيذ المشاريع هذه. بدينا تولون نشوفه في محطات يتم ربطها بالشبكة التونسية للكهرباء والغاز.
1: نجي وحنا تول الشبكة، ولكن قبل هذا ماذا بينا تبسطنا تعطينا الأنظمة. أعتقد فما ثلاثة أنظمة بالنسبة للطاقات المتجددة: الانتاج الذاتي
2: للكهرباء، وعندنا نظام التراخيص
1: والتراخيص. اعطينا فكره على كل نظام.
2: اللزمات، النظام الذاتي للكهرباء واللي هو اول منظومه قامت باحداث الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اترافير مشروع البروسول إليك. بروسول إليك هي منظومه موجهه للمستهلك التونسي، للمواطن التونسي، وهنا نحكيه على الانتاج الذاتي على الجهد المنخفض. منظومه هذه تخدم على زوج جوانب، جانب فيه جانب اقتصادي وجانب اجتماعي يهم المستهلك في حد ذاته، لأنه عن طريق تركيز محطات الطاقة الشمسية هذه المواطن ينجم يكون قادر أنه يغطي كامل إنتاج الطاقة الكهربائية متاعه سنويا عن طريق محطة للطاقة الشمسية. هذا الإنتاج الذاتي واللي يهم أكثر من 4 ملايين دار في تونس.
1: هذه موجه على اسطح المنازل.
2: اسطح المنازل
1: نحكيو على البانو سولار الموجودين فوق اسطح المنازل.
2: اسطح المنازل هذوما المشاريع انتاج الذاتي للكهرباء ونشوفوا فيهم تو ولينا بارتو.

0: دي كريدي اترافير ستيغ يخلصهم المواطن بطريقه ميسره على مده 7 إلى 10 سنوات باش ينجم يكون المواطن قادر انه هو يغتني هالمحطه هذه ويولي ما عادش يخلص الفاكتور ريالمون. دونك هذا المنظومه نتاع الانتاج الذاتي. ومن بعد فما المنظومه نتاع لوتوريزاسيون ومنظومه نتاع التراخيص واللزمات، لانه احنا وقت يتحط الهدف هذا نتاع 35% مش باش يكون كالمنظومه نتاع الانتاج الذاتي باش تخلطنا اللي شي فرضان. دونك يجب ندخلوا بأنظمة أخرى يكونوا موجودين القدرة الإنتاجية نتاعهم كبيرة وتخلينا نجم ونخلطوا للإنتاجية هذه والنسبة هذه. اليوم نظام لوتوريزاسيون اللي تم من خلاله هو أحداث توا محطات للطاقة الشمسية اللي القدرة نتاع الإنتاجية نتاعها تتجاوز حتى 50 و100 ميجا كما آخر مرة نتاع المتبسطة القروان ولا في سيدي بوزيد ولا في توزر. دونك القدرة الإنتاجية كبيرة نتجاوز 100 و50 ميجاوات. وعندنا زيادة كيف كيف المنظومة تاع الواحد لنا طاقات المتجددة. نحب نفسر حاجة ما هيش كانت الطاقة الشمسية وكهو، كي ندخلوا في نظام التراخيص والوتوريزاسيون نقولوا نحكيه عن الطاقة الشمسية ونقولوا نحكيه على طاقة الرياح اللي هي عندها قدرة انتاجية كبيرة. اليوم عندنا زوج مشاريع موجودين في تونس اللي هو مشروع موجود على مستوى ولاية بنزرت العالية بنزرت، ومشروع زاد كيف كيف تم احداثه في سنوات 90 اللي هو موجود في الهواري. دونك دخلنا في وضعكم على يعني الانتاجية وعلى ملك الشركة التونسية للكهرباء والغاز. مي اليوم القطاع الخاص وين ينجم يكون موجود وين ينجم يرافق ويساير المجهودات نتاع الدولة هذه في نظام التراخيص وفي نظام اللزمات. لهنا الدولة عطات نسبة من الانتاجية هذه موجهة للقطاع الخاص اللي هو عنده القدرة على الاستثمار في المجالات هذه وينجم هو بتبيعته، معناه أنه في نظام لوتوريزاسيون يبيع للشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم الانتاجية اللي موجودة احنا في تونس. ونظام التراخيص زاد كيف كيف موجودة زاد نسبة منها في إطار الاستراتيجية الوطنية لتصدير الطاقة. هذوما حسب الأهداف الموجودين. لهنا نحكيه على قطاع خاص عنده الإمكانية اليوم أنه يستثمر في الطاقات المتجددة، أنه هو يركز محطات الطاقة الشمسية كما ينجم يبيع لهنا للدولة التونسية للشركة التونسية الكهرباء والغاز المشرفة على القطاع الكهرباء في تونس، كما عنده الإمكانية وغدوة والقدرة أنه هو يصدر للاتحاد الأوروبي وغيره الطاقة الكهربائية اللي تم اللي ينتجها. كما زاد كيف عنده الإمكانية أنه ينتج لهنا ويبيع للمستهلكين التونس كما النجم اليوم بتبيع على خاطر لهنا نظام تاع لوتوريزاسيون والتراخيص عندنا الامكانيه باش نجم انا جوميا اون بلاس اون انستالاسيون فوتوفولتايك ا غران ديشيل نحكيو على 100 ميجا اي بلوس ونجم نبيع كيما تو فما مشاريع برامج مشاريع زاد كيف كيف باش يبيعوا به لي شيمونتري باش يبيعوا به لي غران كونسوماتور دي انرجي في تونس. دونك انا نجم نجي نستثمر في المجال هذا ويكون المتلقي والا المستهلك نتاعي هو القطاع الصناعي مثلا ولا قطاع الخدمات ولا قطاع النزل اللي نجموا يشريوا من عند العباد هذوم. دونك هذه منظومات متكاملة باش تخلينا احنا كدولة حطت هالاستراتيجية هذه نخلطوا للي شيفر هذوما ويكون القطاع الخاص قطاع متعاون مع الدولة متكامل مع الدولة في إطار تنفيذ هالبرنامج والاستراتيجية الوطنية هذه.
1: في إطار الاستراتيجية هذه سي فتحي نحكيو على الانتاج الذاتي للطاقات المتجددة. اليوم ما يخفاش على الجميع انه بلادنا تعيش فترة متاع استهلاك كبير برشا للكهرباء. اليوم نعيشوا فترة متاع انقطاعات متكررة تصير وساتوراسيون متاع الريزو. تعتقدش أنه تكثيف الانتاج الذاتي يكون حل من الحلول ولا لابد أن يكون مرافق لحلول أخرى جذرية باش تكون عنا يعني ربما حلول استباقية؟ يعني المرة هذه يمكن نلقى حلول ولكن ماذا بينا تكون صفة استباقية؟
0: بالضبط هو البرنامج متاع الانتاج الذاتي الكهرباء يعني في الإطار كما قلت من بكري راهو الاستراتيجية اللي تحطت الوطنية للدولة باش نجمو نخلطو للزوبجيكتيف هذوما يجب يكونوا عندنا منظومات متكاملين. الانتاج الذاتي وحده ما نجمش يكون هو بطبيعته القاطره اللي تنجم تخلطنا للي شيفر هضم ولا غدوه تنجم تعطيني انا اهداء دي ريزولتا تخلينا نتجاوز اشكاليات كما اللي قاعدين تصير اليوم. اليوم الاشكاليات هذه مالوريزمون واللي هي مربوطه بظواهر مناخيه نحكيه على دي كانيكول يمكن ما كناش نعيشوهم في وقت ما.
1: درجات حراره غير مسبوقه
0: درجات حراره غير مسبوقه مربوطة بقدرة يعني إنتاجية

0: على مستوى الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي ما عادش نجم تخلط باش تغطي اللي بويسونس أبلي من عند الكونسوماتور. وهذا موضوع آخر لهنا سي خالد على خاطر لهنا تو بخلاف الطاقات المتجددة. احنا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تخدم على دوز أكس انترفونسيون اللي هو تطوير الطاقات المتجددة والعمل على التشريعات وتطوير التشريع على مستوى الدولة التونسية لتطوير المنظومات هذه والمواكبة كل ما هو جديد في القطاع هذا. وعندك الجانب الكبير الآخر كما قلت أنت من بكري في الأول قلت احنا كل ومضة ذيك اللي ما تصرفوش نربحوه. المنظومة هذه هي منظومة النجاعة الطاقية. هنا اليوم الكونسوماسيون انرجيتيك الكبيرة هذه سي دو اكتويلمون في الوضع الراهن هذا للكليماتيزور يعني للمكيفات
1: استعمال
0: المكثف للمكيفات
1: على مستوى في تونس. قداش عندنا من مكيف يعني
0: عندنا اكثر من 2 ملايين مكيف يعني نحكيوا على 2 ملايين و500 واكثر مكيفات انستالي تخدم موجوده تو في البارك في تونس. وعندنا زاد كيف كيف دي شيفر اخرين اللي هما ديجا خرجوا حتى من دراسات كانت تقوم بهم الشركه التونسيه للكهرباء والغاز والا الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه في الخمس سنين الاخرى احنا فتنا لانسالاسيون تاع مليون كليماتيزور.
1: يعني رقم كبير برشا
0: لانه ليفوليسيون نتاع المارشي هذايا يعني هي بتبعتها ايفوليسيون اسي امبورطون تتجاوز حتى يمكن القدرات الانتاجيه اللي هنا. اليوم نشريو في الكليماتيزور بارتو في تونس موجودين في الولايات كلها. ما كانش الظاهره هذه كانت يمكن اللي كان يكون ما كانوش موجودين بالطريقه هذه يمكن سخانه ما كانش زاده موجوده عندنا لان الظواهر المناخيه ولا عندها امباكت كبير برشا. دونك بشويه بشويه حتى اللي ما كانش يخمم باش يشري كليماتيزور ولا يخمم باش يشري كليماتيزور عملوا واللي شرى السنه باش يدخل في المنظومه العام الجاي. دونك بتبعتنا لهنا لي بارك بتاع الكليماتيزور ولوا كبار برشا وعندنا تو تيب دي كليماتيزور في تونس لهنا موجودين وقاعدين يتباعوا. لهنا الوكالة تخدم على المنظومة هذه منظومة النجاعة الطاقية لأنه في الوقت اللي احنا نطوروا فيه الطاقات المتجددة زاد كيف كيف لازمنا نخمو كيفاش نقصوا من الكونسوماسيون بتاعنا كيفاش نجموا ندخلوا
1: ترشيد الاستهلاك
0: على مستوى البناءات
1: خصوصا في اوقات الذروة يعني فما اوقات معينة
0: بالضبط هو وقتاش
1: يعني يكثر فيها الاستهلاك
0: هو في فصل الصيف. اليوم في الصيف احنا سيرونا وين فما دي كانيكول وين فما عندنا دي ظواهر مناخية يعني طارئة يصير الإشكاليات هضم. صحيح احنا عندنا انتر كونيكسيون ما بيننا وما بين الجزائر وما بيننا وما بين ليبيا يمكن انا كمواطن عادي تو نحكي يمكن مانيش من الشركه التونسيه للكهرباء والغاز باش نجم ناكد الموضوع هذايا ولا غيره. من تصور اليوم فما اشكاليات على مستوى الدوله الجزائريه زادك بجنبنا عندها براتيكمون نفس المشاكل.
1: هو في الاصل يعني احنا نستوردوا الكهرباء من الجزائر
0: نستوردوا يعني اي هو شنو نستوردوا نسبه معينه من الكهرباء في من عند الجزائر وقت اللي تبدا عندنا الانتاج نتاعنا ما يكفيش الطلب. دونك الانتر كونيكسيون كيما نستوردوا من عند الجزائر كيما نعطيوها في نفس الوقت كيف كيف ما بينا وما بين ليبيا في اوقات معينه تسحق الجزائر احنا باش نبيعوا للجزائر الوقت الكهرباء في الوقت اللي نسحق منه ناخذ من عنده. وهذاك علاش مجعوله تو المنظومه نتاع الانتر كونيكسيون ما بين الدول الهضامه لتفادي الاشكاليات اللي تنجم وراه على فكره مثلا اللي صارت البلاك الجزائر هي اللي انقذت الموقف وقت اللي فما عندنا انتر كونيكسيون. يمكن اليوم باش تطور المنظومه هذه وباش تطور المشاريع هذه مع المشروع الجديد الماد اللي هو موجود بين الدوله التونسيه وما بين
1: إيطاليا.
0: الاتحاد الاوروبي اترافير ايطاليا زاد كيف كيف يعني ليني نتاع كيما نتاع اكسبورتاسيون سي كيف كيف زاد كيف كيف امبورتاسيون باش نجم ناخذ ضوء في الوقت اللي انا عندي فيه اشكاليات. دونك هذه هو من في اطار تنويع مصادر الطاقه اللي تنجم تجينا من دول الجوار كيما زاد كيف كيف من دول اخرى وكيما نجموا نصدروا كيما نجموا نوردوا. مي الظواهر المناخيه هذه يمكن ما نجموش نتحكموا فيها راهو في الواقع بالوضعيات هذه وينجم يكون حتى المشاكل التقنيه اللي تنجم تصير على مستوى الانتاج ما تنجمش تحكم فيه زاد كيف الشركه التونسيه للكهرباء والغاز اذا كان تجاوزوا درجات حراره.
1: اما حلول اخرى يعني ترافق الانتاج الذاتي بين ستوكاج تحدثنا برشا على ستوكاج وانه ممكن تقنيا حسب معناها الشبكه الموجوده توا انه نفعلوا هالاليه هذه بتاع التخزين ستوكاج.
0: بالضبط هو اليه التخزين هي تقنيا موجوده. احنا في وقت ما تو على مستوى الوكاله ندخلوا على مستوى المناطق اللي هي غير مرتبطه بالشبكه التونسيه للكهرباء والغاز لاحداث محطات الطاقه الشمسيه مربوطه بالباتري.

0: التخزي في المناطق اللي هي تو في تونس. احنا التغطية متاع الشركة التونسية الكهرباء والغاز تجاوزت 99%، ما يقارب 100%. دونك اوني با بيزوان في الواحد، وهذاك علاش تو بدينا تو في الإطار هذا، في إطار وضع منظومة. وكنت اليوم زادا نسمع في السيد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تدخل زادا كيف كيف إذاعي اللي أكد الموضوع هذا، اللي يقول لك احنا اليوم بدينا سايي نخدموا على التخزين والمنظومة تاع التخزين وأحداث تشريعات اللي تهم المنظومة تاع التخزين. بما معناه اللي اليوم غدوة اليوم قادر اني ننتج الطاقة الكهربائية متاعي. الاكتويل توا شنو اللي صاير في الانتاج الذاتي؟ راني ننتج والنجكتي في الريجون تاع ستيك، الاستهلاك متاعي ناخذه من عند ستيك، مي او ميم طون هي الشبكة متاعها تعمل كما منظومة تخزين، لانه اللي ننتجه حتى اكثر من الاستهلاك متاعي يبقى الشركة على خطوط الشركة التونسية الكهرباء والغاز ناخذ. ميك يقص الضوء، هذا سؤال نشوفيه تو متروح على مواقع التواصل الاجتماعي وبرشا عباد تسالوك، يقص الضوء اسكو الطاقه الشمسيه تبقى تخدم ولا راهي ما تبقاش تخدم؟
1: هذا هو السؤال.
0: فوالا ايفيكتيفمون راهو سيستيماتيكمون
1: يعني عمليا تخدم
0: عمليا، مي راهو سيستيماتيكمون تقص باللي زونديلور اللي موجودين عندنا تو في الاكتويل انستالي مع في علاقة بالسيكوريتي نتاع المنظومة نتاع الشبكة نتاع الكهرباء والغاز، راهو غير قادر انك انت تنجكتي على الريزو. بما معناه خاطر هو فما اشكاليات تقنية، معناه نحكيو مش تقنية مية على مستوى السيكوريتي نتاع الريزو نتاعنا، لا قدر الله اش معناتها يعني انا توا يقص اليوم الضوء في زون معين، عندي انستالاسيون فوتوفولتايك تعمل في الانجكسيون على الريزو. اليوم هي تعمل في الانجكسيون تعطيه الريزو الضوء نتاعي يخدم، قص الضوء شو يصير؟ سيستيماتيكمون تنجكتي على الريزو اللي هو قص. اي تدخل نتاع اي شخص ولا واحد كله لا قدر الله تولي مشاكل كبيره برشا.
1: انا ما نوصلوش على كل
0: بون، لا هو تو في الاكتويل لا مي هاو شنو المنظومه اللي هنا واللي سالتني عليه انت خالد. غدوه نجموا ونجم يكون عندنا القدره انه ننجو ونخزن
1: التخزين
0: مع السيستم هذا ينستالي باش يكون عندي ان سيستم دو ستوكاج في الصدار. مي فما دي ميكانيزم دي سيكوريتي يتحطوا مع المنظومه هذه باش الضوء اللي تنجو يمشي للباتري وقتها، حتى كان وقتها والا تستهلك من الباتري في الليل، وعند ما عندكش اشكال ينجم يصير انجكسيون على ريزو ويشكل مشاكل واحد.
1: هذه التحتيه تو حاضره حكايه ستوكاج والا مازال تلزمها استكمال؟
0: فما دو فولي راهو من هنا نشوف نحكيوا على ستوكاج في المنظومه نتاع الانتاج الذاتي، ما تطلبش البنيه التحتيه اللي هي فيها انفستيسمون كبيره. انا بالنسبه لي انا كمواطن اليوم باش نمشي لشركه، نتوجه لشركه معتمده من طرف الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه باش نركب منظومة، وقت اللي تم بيان سور نحكيو على احداث توا التشريع هذايا والمنظومة هذه تكون قانونية تخدم عليها توا الوكالة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، لأنه المنظومات الكل نتاعنا مدعمة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي. لي باتري هذوما سي خالد سي سون با دي باتري كو اسيشي، سي سون دي باتري اللي هما الكو نتاعهم غالي. دونك غالي بيان سور خاطر توا كي باش ندعم انا مشروع ونحكي عليه راهو ماهوش باش يكون على بورتي دو تو المون، وهذاك علاش توا قاعدين نخدموا باش يكون هالمشاريع هذه مدعمه عن طريق صندوق الانتقال الطاقي، باش يكون عندك انت القدره وغيرك انه هو يشري ولا كيركب المنظومه تاع الطاقه الشمسيه يزيد معاها لي باتري لي سيستان دو باتري باش ينجم ندخلوا ويولي عندنا امكانيه نتاع راهو حتى زاد كيف كيف من جانب اخر او تولي باتري اللي موجودين سيرتان مومون تولي باتري جيل. لي باتري جيل يعني حتى الديوري دو في اللي نحكيو عليه احنا زاد كيف كيف ماهوش كبير برشا، الانفستيسمون تلقاه كبير على مستوى الفلوس، مي دوري دو في زاد كيف كيف ماهوش اسي امبورتون. دونك تولي رونتابيليتي نتاع الميكانيزم هذايا ماهوش رونتابل. مي تو دخلوا برشا انواع نتاع بطاريات جدد، واللي نشوفوا حتى تو في الفواتير الالكتريك اللي تخدم باللي باتري هذوما اللي دوري دو في نتاعهم اسي امبورتون، الكو نتاعهم سي فري ان بو شير، وهذاك علاش يلزم دعم المواطنين باش ينجموا يدخلوا ويحطوا
1: هالمنظومات
0: وتكون في متناول المواطن. زاد ما نجمش نجي نحط حاجه واللي هي ماهيش متناول فئه معينه وكهو، مي العباد الاخرى كلها ما تنجمش تتمتع بها. والصندوق لهنا صندوق الانتقال الطاقي كيما نخدموا على موضوع النجاعه الطاقيه وعدوا دي ميكانيزم يهمو، زاد كيف كيف في مشاريع الطاقات المتجدده يلزم مشاريع تكون موجهه للفئات الكل، وهذا بدينا تو نخدموا عليه. فما دولوتر كوتي المنظومه الاخرى اللي هو نحكيو ستوكاج غرونديشي اللي هو يتطلب بنيه تحتيه وانفستيسمون كبيره من الدوله وبيان ينجم يكونوا كما نحكيوا على نظام التراخيص والاوتوريزاسيون يكونوا زاد كيف كيف القطاع الخاص عنده القدره باش يدخل في المنظومه هذه وعلاش لا غدوه ينجم يكون يساهم في الاستثمار باش يكون يتم تركيز محطات لتخزين الكهرباء.
1: يعطيك الصحه سي فتحي احمد المدير الجهوي للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، مش باش تغادرنا باش تقعد معنا لانه الموضوع يحتاج الى اكثر معطيات واكثر توضيحات، ولكن بعد الاستماع الى هذه الاغنيه لنعود.

0: صناع النجاح.
1: 8:35 دقيقة على أمواج إذاعة جوهر أفام. مرحبا أهلا وسهلا بكم. طبعا في صناع النجاح نحاول دائما استقبال والتعريف بمؤسسة في الميدان، اليوم ميدان الطاقات المتجددة، اللي نجحت في فرض نفسها وفي التموقع اقتصاديا وفي أنها ربما تشق طريقها طريق النجاح بفضل العزيمة وفضل الجودة وفضل حاجات أخرين نحاول نتعرف عليهم من خلال استضافة السيد يوسف شبيل اللي هو صناعي صاحب شركة مختصة في صناعة الألواح الفوتو ضوئية، وكذلك عندك صفة أخرى اللي هي رئيس المنظمة التونسية للطاقات المتجددة. مرحبا أهلا وسهلا بك سي يوسف.
2: شكرا
1: على قبول الدعوة. تعطينا فكرة على الشركة متاعك، يعني عمرها، بعض المعطيات حول الشركة متاعك.
2: وشكرا على الاستقبال. كما حكينا حقيقة خير الحديث أكثر بالكاسكيت بتاع المنظمة مش بالكوتي بريفي. والحقيقة كنت أسمع بكري في سي فتحي لقال برشا معطيات هامة
1: تنجيون لأنه موضوع حق يعني ذو شجون الموضوع. كان نحكيه على الاستثمار في مجال إنتاج الذاتي للكهرباء الواقع والأفاق. أكيد أنت عندك رؤية تشوف بها يعني الموضوع من زاوية أخرى، من زاوية المهني المختص في صناعة الألواح الشمسية.
2: هو بطبيعة احنا الدور متاعنا هو معاضدة مجهود الدولة في الانتقال الطاقي، دونك انا باش نوفر الكوتي تيران اللي نجم يعطي احتمال بعض الحقائق بعض الواقع على تنجم على اساسهم هما تتبنى الرؤية الإدارية في العملية هذه. فبقى احنا اليوم المشكلة اللي موجودة عندنا في القطاع الكهرباء اللي بهو نحكيهم بعد الطاقات المتجددة، فما حقيقة ولا تحدي جديد موجود اللي هو موجود في العالم الكل مش كان نحن في تونس، لكن التحدي اللي فيه ما يتعمل
1: اللي هو
2: شنو كي نرجع نحن قبل كانت الكونسوماسيون تاع الالكتريستي بريفيزيبل، كانت سهل البريفيزيون تاعها على مستوى عام كامل، وانتاج الكهرباء كان بريفيزيبل سهل الجستيون تاعه على عام كامل.
1: المعادلة واضحة،
2: المعادلة كانت واضحة وسهلة. اليوم الانتاج ما عادش بريفيزيبل والكونسوماسيون ما عادش بريفيزيبل. علاش الشيء هذا موجود؟ احنا مثلا اليوم الواقع متاعنا في تونس ولا تفما في فصل الصيف بس خانة كيما كان يحكي سي فتحي الكونسوماسيون تنجم تطلع برشا لانه كليماتيزوريت ولنا هذاك هو المحرك الرئيسي للاستهلاك في تونس، هكا الا فيه اكثر نمو، ممكن
1: اكثر استهلاك للطاقة
2: ولا ممكن ماهوش اليوم اكثر حاجة استهلاك طاقة لكن الفا اكثر نمو لاستهلاك الطاقة في تونس اليوم. والاشكالية انه الاستهلاك هذا ماهوش يونيفورم ولا ماهوش كيف على مستوى العام الكل ولا على مستوى النهار الكل. فما اوقات معينة اشهر معينة في العام اللي يكثر فيها الاستهلاك، هالاشهر معينة هذه فيها ايامات فيها استهلاك اكثر من غيرها، والايامات في حد ذاتهم فما ساعات من النهار فيها استهلاك اكثر من غيرها. الانتاج الكهربائي زاد قبل كان مربوط بلي توربين اللي يخدمه كان بريفيزيبل شنو نحبوا نخدموا شنو نجموا نخدموش. اليوم مع دخول الطاقات المتجدده، الطاقات المتجدده دخلت الفاكتور ان بريفيزيبل، تنجم تكون فما اليوم شمس، اليوم اقل شمس، اليوم سحبه، اليوم مطره، دونك هكا يخليك زاده ما تنجمش تعرف معنا بطريقه سور ياسر على مده جمعتين القدام وشهر القدام شنو اللي باش يكون فيه الوضع. التحدي هذا شنو اللي يخلي كونه اليوم ستيك في وضعيه يلزمها بالحق برشا مجهود باش نجم تتجاوزها. اذا كان نقولوا اليوم يلزمنا نوفروا الكهرباء كامله للطلب الموجود اليوم في الايامات هذو في الظروف هذه نتاع السخانه في البيك، تقريبا يلزمها ستيك ممكن تستثمر نفس اللي استثمرته قدرات انتاج وقدرات نقل، تستثمره مره اخرى باش نجم توفر هذا الطلب، ولا هو مازال ماشي ينزاد في العوام القدام. معناها اللي هي حاجه ماهيش معناها معقوله وماهيش حاجه قادرين باش نحققها في حجم ولا في وضع الاقتصادي، لانه حتى الاقتصاديات الكبار زاد ما ينجموش يعملوا، ما تنجمش تعمل استثمارات كبرى على خاطر بضع ساعات في العام. لكن في نفس الوقت اذا كان يصير حد شيء زاد من ناحيه المواطن ومن ناحيه حتى الكونسوماتور نجم مش مواطن يكون اليوم حتى المصانع تقص عليها الضوء في الظروف هذه.
1: يظل يحب ياخذ كلمه
2: خلاص نكمل الكلام
3: هو المصانع
2: ما ترش معنا
3: بيان
2: سور دونك
1: لازم تشارك معنا
2: دونك الكونسوماسيون الكونسوماتور اللي هو نجم يكون مصانع نجم يكون مواطن زاد باش تقول لا تحمل هالسوايع هذو فيها دي كونسيكونس غراف على احتمال ماهيش ميزورابل جوست بك السوايع هذوك كهو انا اكبر من هكا. الحلول المعتمدة ولا ماشين فيها دول العالم في التحدي هذا لو نرجع نقول موجود عند الناس كل مش كان عندنا نحن هو الاستثمار الأكبر يجب يكون في مرونة الشبكة أكثر منه في وسائل الإنتاج. شنو مرونة الشبكة؟ هو كيفاش نجم نخليه حاجة الأولى الاستهلاك نأثروا عليه مش الومضات به التحسيس به
1: رجدوه يعني
2: لكن كيفاش نرجدوه بطريقة بيو سيونتيفيك كيفاش نرجدوه بطريقة على تخلي المواطن المصنع ولا هو نوجهوه لعادة استهلاك معينة. هذا كيفاش نجم يكون يمكن لو كانت تتحول الطريقة التعريفة مربوطة بسوايع معينة في النهار ماهيش تعريفة انه فورم على طول النهار الا باش تشجع العباد وقتاش تستهلك وقتاش ما تستهلكش. لكن هذا باش ينجم يكون موجود. فما نوعية عدادات يزمها تتبدل في البلاد. فما العدادات الذكية والتعميم متاحة اللي هو برنامج هام بدأوا فيه لكن هو برنامج احتمال نقول احنا يزم يكون حتى برنامج دولة اكثر من حتى برنامج استيكة هو. من ناحية الاخرى زادة طبعا الانتاج
1: على ذكر العداد الذكي هذايا فما استراتيجية هنا لتركيز عدد تقريبا 150 ألف عداد ذكي من طرف ستاك في غضون سنة 2027. بيأكد لي سيفتح الرقم هذا موجود
0: في استراتيجية مشروع النموذج يبدأ في ولاية صفاقس
1: مشروع النموذج
0: تركيز العدادات الذكية هذية وتو زاد كيف حتى في سوسة لهنا وفما تو فما استبدال متاع عدادات ديركتومو سيستيماتيكمو يتعداو للتركيز متاع العدادات الذكية. وهذا مشروع على مراحل بيان سور كما كان يحكي تو يوسف الستيك ما تنجمش تكون بالجانب بالمشاكل الاقتصادية الموجودة وحتى المشاكل اللي هي اونتيرن باش تنجم تعمل انفستيسمون في اي برنامج بالحجم الكبير اللي يطلبوا المشروع الوطني واللي يطلبوا الاستراتيجية الوطنية الا على مراحل كيف العدادات الذكية بدأوا المشاريع النموذجية في ولاية صفاقس وتو في الولايات الأخرين زادة كيف قاعد نشوف فيهم
1: وفهم استبدال لابد من تعميم الكونتور هذا انتليجون
2: لابد من
1: الذكي لابد من تعميمه
2: من تسريع تعميمه وتعميمه موجود كبير لكن من تسريع تعميمه لأنه الريبركسيون بتاعه مهيش جوست كوتي ستيك خاطر انت كي ترجع للبرنامج الأصلي بتاع العدادات الذكية كيبدي من الأول الفينيات البرنامج الاصلي كانت الغايه نتاعو هي الريكوفرومون والمتريز نتاع الكليونتيل اليوم تبدلت الغايه هي المرونه نتاع الشبكه اللي هي ولات حاجه تمس حتى الامن القومي تمس حتى الاقتصاد ككل مش جوست ذوقه. دونك هذا نعتقد انه ممكن لازم ياخذ مكانه برنامج وطني مش جوست برنامج نتاع ستيك. النقطه الثانيه اللي باش نرجع لها الانتاج نجم نقول احنا باش نعملوا وحدات انتاج كبرى ونوصلوا وركبوا طاقات متجدده بالنسبه اللي نحكيوا عليها اللي هي حاجه باهيه بالطبيعه وين عنا انتاج اكثر من خير. لكن المشكله وين اليوم؟ المشكله انه هي الكونسوماسيون الكبيره الموجوده في الصيف مش موجوده في الربيع مش موجوده في الخريف مش موجوده في الشتاء بالطريقه اللي حبينا نحن خاطر ممكن كي تعلى في الليل لكن في الليل طاقه شمسيه ما نحتاجوهمش وقتها
0: ما معناش وين نجمش نحطوهم وقتها.
2: دونك باش تولي وقتها الاستثمارات الكبرى اللي باش تصير لو كان باش نحسبوا على سوايع على خدمتها لو احتاجناها ريالمون المردوديه الاقتصاديه نتاعها باش تطيح ياسر
1: ضيفه تكون.
2: دونك اذا كان احنا هالانتاج هذا الا هو ما حشناش بيه ولا ينجم يكون حشناش فيه اوقات معينه وما نجموش احنا نحكموا فيه وقتاش يخدم وقتاش ما يخدمش. التوربينه تنجم تعدلها الكادونس نتاعها تسكر تحل لكن الشمس ماكش تحكم فيها وقتاش موجوده ساعات معينه في النهار.
0: اي بالضبط.
2: اذا كان احنا ما ندخلوش الحلول الا باش نخليو كالساعات هذوكم الا محشناش فيهم بالطاقه هذيك والشمس هذيك باش نجمو نستغلوهم من بعد راه باش يكون استثمار ما فيش برشا جدوى اقتصادي
0: حتى المستثمرين نجمو ما يمشيوش فيه برشا على خاطر وقتها يحسبها هو وحده كله.
2: ونرجعوا لنا توا حتى اللي بديتو حكيتو فيه من بكري على التخزين على مستوى المنازل وعلى مستوى المواطنين. الكلام اللي قاله صفاتها صحيح. اليوم اذا كان باش تعمل الاجراء هذا ولا باش تحل المواطنين انهم يركبوا سهل وباش تقول لخي المواطنين بركبوا لكن اسكو عنده جدوى اقتصاديه؟ اليوم ما عنده جدوى اقتصاديه. لكن كيفاش يولي عنده جدوى اقتصاديه خاطر تنجم حتى تعملها سيفونسوني وتعملها البطري ببلاش وتركبها للمواطن ويخليها ساكته ما يستعملهاش؟ شنو ربحت انت كدوله شنو ربحت انت كبلاد؟
0: وعندها سيكل دو في بيان سور وعندها
2: ولا ما يستعملهاش اصلا يخليها طيش في الاخر هي البطري فيها بيرت دوك هو مصطفى ما يخدمهاش معناها يخليها حد خدام بلاش خليها اجنب. دوك المطلوب انه تكون فما منظومة تحفز المواطن أنه يستعمل البطارية متاعه. والمواطن ما ينجمش يتحفزه باش يستعمل البطارية متاعه إذا كان ما فماش شيماتيك متاع إشانج تاع في دين تاريف متاع هو يبيع ويشري. طونك ما فماش المنظومة هذه ما تنجمش تكون فما حافز للمواطن ويستعمل حتى لو كان تعطيها له ببلاش. دونك كي نحكيو طبعا على السوكاج نحكيو ملتي فاكتور الحكاية. نحكيو الكوتي التقني انه اللي كاي تشارج تسمح بالتخزين والحكاية هذيك، لكن نحكيو زاد لازم توجد منظومة. المنظومة اللي كيفاش تحكم في لي شونج ديليكتريسيتي، المنظومة تاع اذا كان فما سيبفونسيون ولا ما فماش، اذا كان فما كريدي ولا ما فماش. المنظومة هذه كلها لازم تتحط باش تخلي المواطن يقبل على التركيب، وبعد ما يقبل على التركيب انه ريالمون يستعمل البطارية نتاعو فيما ينفع الشبكة، مش يستعمل البطارية نتاعو
0: للزينة ولا تنقص الضوء باش يستعملها.
1: انا عندي تقول اليوم الاطار القانوني ماهوش ملائم لارساء التخزين هذايا ولربط العلاقة بين المواطن ونجاح الاستراتيجية بصفة عامة.
2: هو نقول له مش ملائم، هو كان ملائم إلى حد مدى معين، خاطر في المرحلة الأولى محلول حاجتك باش تركب الماكسيموم دينرجي كلها بدل ما تحسب لا وقتاش ولا كيفاش. توصل لمرحلة معينة تولي لا يهم وقتاش وكيفاش، احنا طب بدينا ندخل لمرحلة أخرى
0: تتطلب
2: هي تتطلب باش تتحط منظومة. والمنظومة هذه ماهيش حاجة هي صعيبة ومستحيلة، لازم تخدم عليها والخدمة عليها تاخذ وقت، ماهيش نبداوها اليوم باش تحضر غدوة، باش تحضر بعد عامين، باش تحضر بعد ثلاث سنين. وبعد ثلاث سنين لو كان ما نحضروهاش من توا احتمال نوصل لمرحلة معينة نعبروا عليها نحن تقنيا
0: تولي هي غير
2: مرغوفها،
0: تولي غير مرغوفها وما عندهاش جدوى وقت، ما عندهاش جدوى لازم تكون في وقتها.
2: فوالا يتفادى الشيء هذا، ماذا بينك شنو نوصل لمرحلة هذيك بعد عامين ثلاثة أربع سنين تكون المنظومة حاضرة. وإلا باش نقروا احنا كما صار في برشا بلدان برا، بلدان برا في وقت الأول ركب الهم الكبير كيفاش نسرعوا التركيب. إن فا يوصل كادونس معينة يوليو القارو في بلوكاج اللي يهدموا وسائل التركيب شي نجموا
0: صار في إسبانيا
2: في إيطاليا في برشا بلدان
0: انت جي كبيرة برشا وما يلقوش هم غدوا كي فا كونسومي.
1: يعني في نهاية المطاف هي معادلة بين الانتاج وبين الاستهلاك
2: وباش نلخصها
1: وفي إطار آلية واضحة يكون فيه الأطراف الكليكاء على معناها نفس التجاوب ونفس النسق.
2: لونجو الكبير هو الريزو، هو مرونة الشبكة وكيفاش الليزاكتور الكل من الانتاج للاستهلاك يتماشوا مع وضعية الشبكة، والشبكة كيفاش تكون المرونة بتاعها هي تحفز الانتاج والاستهلاك اللي يخلي الحكاية مربحة للناس الكل. إذا كان باش نكملوا بالجوست سيناريو التركيب وفر للمواطن تحب راهو يلزمك استثمارات كبرى في الانتاج، استثمارات كبرى في اللي ليني اللي باش يوصلوا الضوء، استثمارات كبرى لوكالمون في اللي ترونسفو في الا هي نرجع نقول ليزي انه ممكن ما عندناش القدره الماليه الكافيه الدوله باش ننفذها اليوم، وليزي لو غراف كو سا حتى البلدان الكبرى ما نجمتش توجد جدول اقتصادي باش تعملها وما عملتهاش. دونك راهو الحل اليوم هو لونجو الكبير هو المرونه تاع الشبكه.
1: مرونه الشبكه واكيد
0: هو لو كان
1: التحدي هذا التحدي قادر عليه يعني الوكاله
0: هي مش على هي مش في مجال تدخل الوكالة. هو كان ينجم يكون موجود معنا اليوم شكون من الشركة التونسية الكهرباء والغاز ويجاوب أكثر مني وأحسن مني على الحكاية هذه، خاطر ما نجمش نحل محلهم. مي ماهيش في مجال تدخل الوكالة، مي في مجال نقاش ما بين الوكالة والشركة التونسية الكهرباء والغاز والمنظومات الموجودة المنظمات الموجودة والوزارة. السؤال هذه مطروح وفي إطار أي ستانديبا موجود، وشركة تونسية الكهرباء والغاز تعرف أنه هو الشبكة متاعها فيها إشكاليات واللي هي قاعدة تخدم عليها كل. دونك كما كان يحكي يوسف المنظومات هذوما كل اللي نحكيو عليهم مش هاو انتج اشو سيب انت على الريزو بتاع ستيك باسكو الريزو هذاك عنده ولا الكاباسيتي باش يبسوربي هذا الكل. اسكو المنظومه هذه كما كان يحكي يوسف يقول لك انا تو عندي لي كونتور انتيليجون موجودين باش ينجموا يعدل لي ولا ما يعدليش، واسكو المواطن اللي باش نحط له انا الباتري غدوه في المنظومه باش ندعمها وجيفيل سوبونسيوني اسكو عندها امباكت على الشركه على الشبكه هذه ولا ما عندهاش. دونك هذوما كلهم اسئله مطروحه في إطار نقاش وبدات الشركه التونسيه تخدم فيه راهو يمكن حتى تو نسمعوا دانيال مون نشوفوا في الكريدي اللي تعدى ورا مجلس النواب الكل في علاقه بالمشاريع هذه اللي هي تدخل على مستوى الشبكه اللي تهم الشركه التونسيه للكهرباء والغاز باش تلائم هي المتطلبات الموجوده الحينيه واللي يلزم تكون موجوده بور مترو ان بلاس الاستراتيجيه نتاع الدوله. مي سينو راهو نجموا نعملوا انفستيسمون في الطاقات المتجدده وغيره واحد كل، واذا كان باش ينجم يمكن ينجم يكون منتفع بهم التصدير وقتها اذا كان باش يخرجوا على الكابل تاع الماد ولا غيره
3: اللي هو مازال
0: اي اللي هو مازال والا لهنا ما يكونش عندهم امباكت على على المنظومه اللي موجوده في تونس. وهذاك علاش العمليه تتطلب احنا راهو اسمع سي خالد في تونس كل شيء موجود
1: الحمد لله
0: شفت لي تكنيسيان في تونس موجودين لي انجينيور الاداره التونسيه موجوده باش تخدم على التشريعات وتطور في هذا الكل وخير دليل انه اليوم لانا 40 سنه تم احداثها وقتها ما كانش حتى واحد ينجم يخمم في الانرجي وكنا دوله منتجه للبترول ما يخمد في الاحداث هذه. يعني الاثارات موجوده على مستوى الشركه التونسيه للكهرباء والغاز المنظمات اللي موجوده اليوم تخدم راهي راهو وجود
1: وجودها موجوده
0: بيجور وجودها هي رابور اسوري يعني مام حتى تو اذا كان فما اشكاليات ولا حاجات اللي نجم ما فيقش بهم انا في البرنامج نتاعي نجم هو غدوه ينجم يفيقني بهم وينجم يكون هو عنده مجال تاع تدخل. هل الشبكه هذه كلها موجوده في تونس باش نجم تطور هذه باش نجم تخلط لي زوبجيكتيف هذا سوا سو دونك مينو انه احنا يكون عندنا الامكانيات وخاصه الماديه والماليه على مستوى الدوله التونسيه باش نخلطوا لهذا ان شاء الله يا ربي نخلطوا له بالعمل نتاع الناس كل بالتكامل نتاع العمل نتاع مختلف المتدخلين في القطاع قادرين ان شاء الله نخلطوا لي زوبجيكتيف هذوما كله. واليوم سي يوسف يحكي على حاجه يمكن في برشا بودير ما نحكيش عليهم راهو
1: اللي هي
0: لهنا في الافريق وغيره وحتى توا جوستا كوتير ما نحكيوش على هذا راهو المجال التقني هذا والتدخل في المجالات هذه كلها ونشارش الكيليبر على مستوى المنظومة اللي عندي الاستغلال والانتاج والتوزيع والواحد كل راه مش موجود في برشا بلدان. احنا الحمد لله يا ربي
1: سي فتحي تونس مصنفة ثانيا افريقيا على مستوى الانتقال الطاقي يعني
0: بالضبط.
1: في الاستراتيجية هذه
0: بالضبط.
1: يعني عندنا مصنفين في المراتب الاولى عندك اضافة يظل
2: هو طوى بناء على كلام سي فتحي هو ممكن في تونس احنا عملنا حاجه نجم نفتخروا بها كبلاد في اطار الطاقات المتجدده الموجوده اليوم تقريبا في افريقيا ممكن تونس جنوب افريقيا
0: جنوب افريقيا واحنا اكثر منهم برشا
2: في الشرق الاوسط ممكن تركيا فقط موجود فيها حاجه كيما هكا لكن البلدان اللي فيهم التكنيسيتي ولا فيهم ايكو سيستيم دي انرجي رينوفابل راهم ماهوش موجودين برشا راهو دونك احنا عندنا حاجه نجم نفتخروا بها ونجم
1: نبنيوها في الميدان الطاقات المتجدده الحمد لله
2: فوالا لكن احنا زاد هنا هذا الكونتر بارتي نتاعو يلزمنا نبنيو عليها ويلزمنا نطورها ويلزمنا نطفو ثمارها معناها ما نقفوش جوست في في في الخطوه الباهيه اللي عملناها نقدموا لقدام
1: المراحل القادمه
2: المراحل القادمه احنا فما اهداف يجب نوصلوا لهم والاهداف للطاقه المتجدده والانتقال
0: الطاقي
2: الانتقال الطاقي هو وسيله لتحقيق اهداف مش هدفه في حد ذاته. الانتقال الطاقي نعملوه في تونس ولا اي بلاد ليوصل اهداف الاهداف اللي في تونس نحبوا نعملوا الامن الطاقي في تونس نحبوا نعملوا حركه اقتصاديه في البلاد نحبوا نعملوا برشا حاجات هذا باش نجموا نعملوه مرتبط
1: بتحديد الهدف
2: بتحديد الهدف ومرتبط بتوفير الامكانيات نتاع الهدف ومرتبط بتطبيق الامكانيات اللازمه في الاوقات المناسبه. للاسف الامور هذه وكما شفنا صارت في برشا بلدان من العالم راهي ما تمشيش سيكونسييل مش هات نوصل لهكا ومن بعد توا نبدل هكا لا فهم حاجات راه لازم تبداها من اليوم الامباكت نتاعها في 2029 مش توا حاجات تبداها توا وما تخلطش لان
0: خاصه في المجال هذا
2: خاصه في المجال هذا
0: في المجال هذا
1: استراتيجيه واضحه المعالم وعلى مراحل
2: وهذا نرجع نقول الانتقال الطاقي ممكن كان في وقت الاوقات فيه كوتي جوست انرجي كهو ممكن في وقت من الاوقات كانت فما امور تخص ضوء كهو توا راهو كي نحكيو على الانتقال الطاقي هذا راهو امور تمس اقتصاد كامل تمس بلاد كامله تمس
0: ظهر لي العجز التجاري ولا نحسبه في لي شيفر ديريال مون توا اللي هبطوا ديريال مون في الكونجكتور مام انرجيتيك راهو العجز التجاري في تونس سي دو اكثر من 50% منه من العجز الطاقي دونك لامباكت ولا تدخل اي بيان سور يعني ان توسكي انرجي في تونس يعني مبني على لامبورتاسيون وبار اوبليغاسيون منج دوله منجه راهو عنده امباك ديريكت مع الدعم تاع الدوله لمجموعه من المشاريع ولا توشكي انرجيتيك براتيكمون سي بونسيوني في تونس من دبوش الغاز لليسونس والمازوت وغيره.
1: دونك عنده امباك اجتماعي هذاك يعني ايه. الدعم
0: فوالا هذا كله شفت عنده امباكت كبيره على الجانب الاقتصادي والمشاكل الاقتصاديه في البلاد. هو الطاقه
2: دونك نحكيو تو كبلاد ككل ولا كانتقال طاقي يمس بلاد ككل، فما بعض الحاجات احتمال ما نحملوش زاد ستاك اكثر من طاقتها، فما حاجات مو سهل ولا لا ياخذ قول يلزم يعمل ويلزم لكن فما حاجات معناها تتجاوز الاراده نتاع ستاك ولا تتجاوز حتى الاحتمال الامكانيات نتاعها. الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي نحن نعتبره ربما فيه يزم يبقى ياخو صبغة أكبر شوي، يزم يبقى ياخو صبغة وطنية، وكي نقوله رأي فما أهداف معينة يزم نخلطولها باش نجم نكمله المرحلة اللي بعدها، رأيك الأهداف ذيك يزم تاخو الكوتي ناسيونال فيها وتتحط لازم الكل تسخير
0: تشريعات والبرامج
2: وامكانيات
1: والتقنية
2: على خاطر فما حاجات مش فرسمو هي تتكلف برشا لكن الكلفة الكبيرة متاحة في عدم عملينها، الكلفة الأكبر متاحة في تأخيرها
0: ولا في الوقت اللي انت ما عملتوش فيه.
2: فوالا دونك هذا الكل احنا نعتبره كايكو سيستيم كامل بالادارات بالسلطه الاشراف بالفاعلين الاقتصاديين بالمؤسسات المداخله في هذا لازم يتحط برنامج وطني. البرنامج الوطني زاد فما اليوم استراتيجيه موجوده تبع فيها الدوله، لكن زاد عنا بعض المؤاخذات انه الاستراتيجيه هذه فما معطيات تبدلت من وقت اللي بدات تتحط لتوا، ما فيها باس كان يصير دي ميزاجور، ما فيها باس كان
1: يصير فيها بعض المرونه
0: بالضبط. هو
2: مع الوقت
0: هو كما يحكي تو الشيخ يوسف، احنا تو كانت عنا الندوه اللي حضرت لها انت سي خالد في مدينه الثقافه في اطار برنامج الاربعينيه الاحداث الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه كما كان يحكي سي يوسف، وتم التطرق الموضوع وكانت من المخرجات الندوة هذه اللي هو تسريع برنامج الانتقال الطاقي وإعادة النظر في مجموعة من النقاط اللي كانت تتحطت في الاستراتيجية هذوما لتسريع البرنامج هذا. فما حاجات كما كان يحكي سي يوسف اليوم اوكي داكور تحطوا في وقت ما ما عادش يتلائموا مع البرنامج هذا واللي سوبجكتيف اللي نحب نخلط لهم. دونك كان من مخرجات الندوة هذه اللي هو إعادة النظر في مجموعة من حتى المشاريع والقوانين اللي حتى إذا كان مازال ما تعديش يعيدوا فيه النظر باش يكون ملائمة للاستراتيجية الوطنية ولا الطموحات متاع البرامج الوطنية اللي احنا نخدموا عليه. سي يوسف اليوم يحكي لك بطموح معين حبوا نخلطوا له، إذا كان أنا اليوم نمشي جوستا أبا صغيرة يعني مانيش باش نجم نخلط عليه أنا، يلزمني أوترومون هالتشريع اللي باش نعمله في عوض باش نمشي نعديه وهو ما عادش يتطابق ولا ما يتمشاش مع 2027 و28، يلزمني نخدم عليه باش نولي نخدم أنا على حاجة كبنك. وهو كانت الندوة هذه كانت مثمرة وكان بالرسمي ترقول هالخبراء اللي حضروا الواحدة كلها قالك أوكي داكور راو اليوم حطينا برامج لما راو يلزمنا إعادة نظر في الحكاية دي وبدأ العمل على البرنامج هذي. وهذه دعوة ليكم انتم سي يوسف المنظومات اللي المنظمات اللي موجودين زادة كيف كيف الكل باش يكونوا شركاء في البرنامج هذي لتطوير هالمشاريع هذي مشاريع القوانين زادة كيف كيف إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية اللي تحطوا هذوما كلها باش يكونوا ملائمين للطموحات الوطنية اللي موجودين. علاش لا ان شاء الله اليوم احنا جينا في وقت اشكال ان شاء الله نجيو في وقت به
1: الوقت دهمنا وشكرا لك سي يوسف شبيل على قبول الدعوه. حقيقه يعني حاولنا نلامسوا الموضوع من جميع الجوانب حصه بساعه ما تكفيش، ان شاء الله نلتقي في موعد قادمه وان شاء الله الاستراتيجيه هذه توصل تحقق اهدافها بعد ما يصير الدبال اللي حكيتوا عليه هذايا وتشريك جميع الاطراف، وإن شاء الله بإذن الله نوصلوا إلى إرساء يعني أمن طاقي صحيح واستراتيجية صحيحة.
0: أكيد
1: شكرا لكم ونلتقي بإذن الله يوم الخميس القادم. شكرا وإلى اللقاء.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام. بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. غني غني غني
1: في جوهرة تغني الدنيا وفيها.
0: ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: مريم نور الدين،
3: غالي غالي غالي هو عزيزو،
0: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
0: ونوردو،
7: ولا حكينا ولا ردحنا، تملت بدنا تجرحنا، نقول الحب مفتاحنا وحشتنا في غمضة عين.
0: الموعد سهري 22 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Collard, Jawara FM, Mustamaïha, Haïm El Frir.
8: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
9: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
10: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. افادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بانه تمت الى غاية سنة 25 و2000 الموافقة على دعم اكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في اطار البرنامج الذي انطلق سنة 24 و2000، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثل الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم والتي خصصت لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي، أضاف ممثل الوزارة أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 24 و2000. وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولى تكوين أكثر من 930 من أصحاب المشاريع، فيما تولت الوكالة التونسية للتكوين المهني تكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا، واستفاد من البرنامج أكثر من 2000 منتفع. أعلن صندوق البحر الأبيض المتوسط عن فتح باب الترشح للاستفادة من منح سنة 26 و2000 الموجهة إلى دعم التصرف المندمج بالمحميات البحرية من خلال توفير الدعمين الفني والمالي لتنفيذ مخططات التصرف بصفة تشاركية. وحدد الصندوق مرحلتين لتقديم الترشحات، تتمثل الأولى في إرسال استمارة الرغبة في المشاركة عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض، وذلك في أجل الأقصى 31 من جويلية 26 و2000، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إرسال ملف الترشح كاملا عبر نفس البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 2 أكتوبر القادم. ووفق البلاغ الذي أصدرته وزارة البيئة على صفحتها الرسمية، يقتصر الترشح على المناطق البحرية المحمية القائمة رسميا أو التي هي في طور الإنشاء شريطة توفر خطة تسيير محينة أو على الأقل وثيقة توجيهية لإدارة المنطقة، إلى جانب وجود وحدة إدارة متخصصة وقائمة. دوليا، أعلنت القوات الأمريكية اليوم أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن مناطق في بندر عباس جنوب إيران تتعرض للقصف بقذائف أمريكية. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس في إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد، الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح هذه الليلة بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
9: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
0: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة FM. هيشو نغمة السنة.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: 14 جويلية قصت علينا الماء تقريبا من ماضي ساعة، من ماضي ساعة التوى الماء ما رجعش. علاش في أولاد دامر الفقاية دائما هو بدل نفس المشكل، الصغمات من خمسة دقائق من نصف الليل وخمسة ما تماش في الخبر هذايا من نصف الليل خمسة ما تماش الماء، نهار يقص 10، نهار يقص 9:30، نهار يقص 10:30، خلاص هبة توصل للسيد الرئيس.
2: عسلامة، أنا اسمي إشراف من حي الزهور، نحب نحكي على سوق أسبوعي بحي الزهور سوسة متروك، عنده عامين ونص أنا كارية فيه. بالنسبة للي أنا مثل حوانت، كان أنا حالة من 8 حوانت فارغ، ما في حد شيء في كل لقطات، ما فهمتش شكون متكلف بيه، نمشيو للمعتمد ما يعطينا حد شيء. جاي الوالي باش نحكيو فيه الموضوع باش نشوفو، عنده توجي 8 شهور 9 شهور ما عمل شيء زادة. كل صراحة كارثة للسوق هذا.
3: بربي بربي بربي شوفوا لنا حكاية النقل هذه نتاع الشراشير حتى المساكن، ومن الشراشير حتى كشي دلاني، رانا قاعدين في أسفل التافلين. شوفوا لنا حل بربي، شوفوا لنا حل، وجوهرة فيما بربي بتكون معنا، عندي أمل كبير يا سيف جوهرة.
4: بالله نفس نظر البلدية قصر هلال، الموظفين اللي يخدموا غادي المسؤولين عن النظافة، بالله يشوفوا حل. أغلب الشوارع والنهوجة متاع قصر هلال ما فيهاش حاويات، يا كوردو ما عندكمش إمكانيات تعملون حتى 40% يا أخويا. أغلب الأنهج ما فيهاش حاويات، كانت طاشيات ملوحة كاكا ومقطعة بالحيوانات وملوحة وكاو، تعملون على الأقل 40% تجي البلدية تهز وتصبروا الكاميون، مش تخليوا هيك.
5: ألو عاصمة مترو جوهرة، سيجن تحمم سوسة، نكلم فيهم يهزوش علينا. وصغاري في الدار وانا خرجت نخدم، والكل بريس نتاع الفريزر في الضوء نتاع التلفزه وهما قاصين الضوء، جيت باش يرجع الضوء كيفاش باش يرجع والله لا نعرف، ما يهزوش علينا، ما قالوناش حتى كيفاش يقصوا في نهج الهادي شاكر عليه، وما يهزوش علينا عليه كي يرجع الضوء من بعد الفور اللي يرجع بها الضوء كيفاش نعملوا احنا فريجيداراتنا كليماتيزات كل شيء حاطينه في البريز نتاع الضوء، علاش ما يعلوناش قبل ما يقصوا.
6: يا جوهرة براس ميمتكم، شوفونا حل، السونيف الماء مقصوص، الضوء مقصوص، ستيك معناها تمشي بكيفها، السونيف يمشيوا بكيفهم، يا ودي رانا فاتين راهو ضربه ضربتين، لا عندنا لا ماء لا ضوء، كيفاش باش نعيشوا معاهم؟ بالحق وصلونا لا فما لا وزير لا والي لا تالي لا عمده لا معتمد، ما خويا وصلونا صوت.

0: ميكروجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام.
2: حداش دقيقة بعد 9 تعليل. أهلا وسهلا مرحبا، هذه خاطرة جديدة من خواطر اللي تسمعوها يوميا من 9 للعشرة من 2 للجمعة على راديو جوهر اف ام. مرحبا بالجميع، نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا، شكرا على اختياركم الموجة الصحيحة، شكرا لاختياركم برنامج نستضيف فيه يوميا فنان أو فنانة في اختصاص معين. واليوم ضيفتي فنانة بكل المقاييس، فنانة صوتا، فنانة صورة، فنانة في عملها، فنانة ومجتهدة جدا الحقيقة، أنا نحبها من بين الإطلالات الجميلة. اليوم لا هي تغني ولا هي ممثلة، ولكنها إعلامية من الحجم الثقيل، إعلامية كاللي يظهر لي معتها أول ما تولدت فما واحدة من أقاربها، يا من ماتها أم بوها يا أم أمها قالت لها برا بنيتي يعطيك القبول ومحبة الرسول، عندها قبول وعندها سر في حضورها التلفزيوني الجميل جدا. هي الإعلامية المتميزة على مستوى التلفزة الوطنية ألفة الساحلي، تكون بحذية بعض لحظات نكتشف فيها الإعلامية، ولكن نكتشف فيها الإنسانة من داخل تلك الإعلامية. مش نحكيه على كل الفترة رغم أنه سويعة نعرف ما تكفيش، ولكن مش نحاول نبدأ من الطفولة وندخل شوية في خناخش النفسية متاحها والصعوبات والعراقيل، ونمشي إلى الاجتهادات الأحلام وغيرها إن شاء الله. هذا الكل بإذن الله في حلقة اليوم بعد لحظات تكون ألفة ساحلي بحذية لهنا. فالانتظار حلقة اليوم من إخراج سامي الظهيري، إعداد وتقديم زهير الجيس، والأغنية الأولى حب نسلم عليكم الناس الكل ونهديها لكم، بتونس بيكم إذا كنت تقعدوا معنا. أهلا وسهلا، هذه خواطر.

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا. هذه خواطر متواصلين حتى للعشرة متاع الليل. كما قلت اليوم هي فنانة في قطاع الإعلام ألفة ساحلي ضيفتي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا. مرحبا زهير. فرحانة برشا برشا اللي أنا اليوم بحذك.
0: وأنا سعيد
1: في جوهرة
0: أفهم. صدقني محضر لك حوار إن شاء الله برك المنجلة هيك تحبس. منجلة هيك دي من عصة
1: علي.
0: لا ما خلينا نكتشفه بعدها. مجال الإعلام هو فن من الفنون في نهاية الأمر.
1: بيان سور.
0: هو إبداع. لأنه يعني فما برشا ناس مش في بالهم الإعلام وكأنه ورقة وستيل ونقل الخبر. وقت اللي هو فما برشا كرياسيون برشا أفكار برشا بحث برشا ريشيرش وغيره. هذا كنت نحكيه عليه. ما خلنا نكتشفه ساعة. أنا كيك البوليس راني كي نبدأ في البرنامج. واليوم أراه حتى الجنجر راني مش نعديه ولكن أطلب منك فقط الصراحة.
1: بيان سور. لأن الكل يعرفني صريحة هنال.
0: ألفة ساحلي شكوني بطاقة تعريف؟ ألفة ساحلي تولدت في البقعة الفلانية. قديش عدد أخواتك؟ أعطيني تعريف الممكنة واللي ممكن نعرفوه كمعطيات.
1: ألفة ساحلي دوريجين من نابل نابلية. مي أنا بنت رباط بنت الحلفاوين أنتو حلفاوين وباب الخضراء بنت سوق البخير.
0: تولد في نابل ما كبرت في الحلفاوين؟
1: لا تولدنا في تونس وكبرنا في تونس وبابا مولود في تونس وعزيزي
0: أما الأصل
1: في تونس. أما لغاند فامي في نابل
0: الساحلي متاع نابل.
1: أي ماما زيدا نابل فهمت.
0: دونك أما أنت بنت الربط.
1: بنت الربط. أنا جارة صالح الخميسي.
0: أي
1: ودبيت في دارو فوالا. دونك المحبة للفن والموزيكا والمسرح والكل معناها كنت نتفرج فيه ونشوفه أنا صغيرة. والفنانين كل كانوا يجيو دار صالح الخميسي. دونك كنت عرفت كي تبدا صغيرة ومبهورة وتتفرج في حاجات محليهم المدينة العربي والأجواء هذيك اللي التو معناها التو من أجمل الذكريات اللي عشتها معناها وما زلت نعيش فيها دايوغ. حومتي العزيزة الغالية دايوغ.
0: دونك كبرت في عيلة نومبروز.
1: لا لا لا أمي وبابا اختاروا باش يجيبوا بناي وليت أنا وخويا كهو.
0: كهو.
1: كهو.
0: أنت وخوك وكهو.
1: كهو. أنا وخويا رضوان.
0: أنت ما عندكش أخت؟
1: لا.
0: معناتها صغارك غدوا ما عندهمش خالة.
1: أي ديما يقولوا. لا كمام احنا
0: لا غروند خال ما عندهمش خالة.
1: لا هما شوف احنا لا غروند فامي تربينا ريت خالتي هما خالاتهم ديجا يعيطوا لخالتي خالتي معناها تربينا يد مع بعضنا.

0: خالات موجودين الحمد لله وعندهم خال واحد وعندهم العمات والعمومة.
1: طفولة كيفاش كانت؟ متوازنة صعيبة؟
0: لا الحمد لله طفولة متوازنة، طفولة مزيانة برشا الحمد لله، ذكريات جميلة، تربينا في عيلة معناها عيلة تونسية، عيلة تونسية
1: كالناس من الناس وخير
0: صحيح. كان الرهان متاع كما عائلتنا الكل دار الساحلي ولا دار مفتاح، معناها الرهان على الدراسة والقراية. دونك أمي وبابا معناها يكرسوا حيتهم الكل باش يقريونا، معناها ويكبرونا ويقريونا ونشوفوا حياتنا. تربينا على مبادئ، عشنا الحمد لله معناها.
1: ونتصور اختيار في الوقت هذاك متاع بوك وامك انهم يجيبوا وليد وبنيه ويكتفيوا، معناتها كمام خيار متاع هات نعطيهم كل شيء مش هات نجيبوا الصغار
0: وتاعهم. يعطيك الصحه، كان مدروس
1: انفستيسمون، هاو البنيه جات والوليد موجودين نكتفي بهذا
0: الحمد لله يا رب.
1: لازم برشا انفستيسمون وقرايتهم وكذا ونوفروا لهم كل شيء وخليهم يكبروا في الخير.
0: صحيح اي اكزاكتومون. كيما انا كي جبت زوز بنات قلت الحمد لله، معناها قالوا لي علاش ما تجيبش وليد زيد وليد، قلت لهم شوف عندي زوز بنات، ساعه انا ما عنديش اخت، هذوكم زوز اخواتي وهذوكم سندي في الدنيا وانا نحب البنات. دونك انا فرحانه برشا اللي عندي بنات وانا كيما تربيت بنيه وليد، انا نقول معناها حتى بنيتي نربي فيهم بنيه ووليد، وقت تكون وليد وليد
1: بنيه بنيه والوليد وليد، معناتها بريتو ما عادش فما فرق كبير.
0: صحيح معناها يعملوا على رواحهم
1: فايده في التربيه، الفايده
0: في التربيه
1: في الحنيه.
0: اوي الحمد لله.
1: شنو قعد من طفوله الفه الساحلي من ذكريات الطفوله؟ اش قعد لك؟
0: برشا ذكريات مزيانه بالحق، عشنا
1: ما طفوله طفله والا
0: وي ما زلت
1: ولا الدنيا علمتك يلزمك ما تكونش طفله؟
0: لا شوف انا برج الجوزاء،
1: خاطر نعرف دومين الاعلام.
0: لا لا انا برج الجوزاء عندي هكا دو شومان، الطريق الخدمه والبروفيسيونيل حاجه وطريق حياتي الخاصه حاجه اخرى. انا مع عائلتي ومع بناتي ومع صحابي القراب، دايوغ هاي سونيا بحذي عشيرتي اختي معناها عشره عمر، سلم عليها. نولي طفله صغيره، نولي صاحب جو ضحكه فدليكه، وانت تعرفني زوين نحب الجو كل في الخدمه، نولي الفه هكا لدوس محليني الرزين، خاطر لكل مقام
1: مقال. صحيح.
0: دونك كل حاجه نعطيها مي كطفوله التو عندي من اجمل الذكريات، يعني الطفوله نتاعي. خاطر شوف انا ديما نقول لبناتي نتحسر انا كي نرى الجينيراسيون جديده قاعدين يحرقوا في المراحل نتاع عمرهم برشا. احنا عشنا عشنا عشنا عشنا الروضه، عشنا المدرسه، عشنا الحومه،
1: اللعب
0: اللعب الاولاد الخالات العمومات نتلقاو في
1: اللمه العائليه الاعياد المناسبات شخنا. بالحق
0: بعد عشنا فترة المراهقة اللي كل شيء بالسرقة والجار وبابا وعزيزي والعيب والكل ونخاف وكل بعد عشنا معناها فترة الفاكولتين، بعد عشنا معناها عطينا الكل بيريود عطيناها حقها. توا جينيراسيون قاعدين يحرقوا ياسر في المراحل، ديما والله ننصح في بناتي عيشوا عيشوا عمركم، خاطر جايين قاعدين تعملوا فيه جايين
1: ما تجريوش على ال 20 تو توصلوا لها تقولوا مثلا نرجعوا صغار، ما تجريش على الخدمه تو تجي
0: اذا باش تعمل كل شيء تو بعد ما تبقى ما تعمل حاجه.
1: هذا دور الوالدين في الاخر، وهو اليوم دور الوالدين غاب شويه، ذاك علاش الصغار مساكن يمكن مكبرهم هل
0: التليفون
1: مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك وكذا. عطنا نرجع الموضوع هذا. دونك الطفوله قعدت فيك في حياتك الشخصيه ولكن غيبتها كاعلاميه، ولا من داخل نحس الطفله الفه الساحلي في دورك الاعلامي؟
0: لا في دوري الاعلامي ما عنديش طفله الفه الساحلي.
1: تلبس شخصيه اخرى؟
0: لا شخصيه انا كي ندخل الاستوديو نتلبس بكلنا نستلبس معناها
1: تلبس القمجه كل اخر ثم كسوه الاعلاميه.
0: شوف ريتو الميكرو هذا هذاك مسؤوليه وامانه
1: من ريسبونسابيلتي.
0: صحيح دونك جامي باش نستهتر بيه ولا جامي. عندي تو 21 سنه خدمه يقول قايل ندخل عادي
1: نورمالمون ستينست.
0: لا التو معناها التو معناها الديريكت عنده كارو ونخدم حياتي كل ديريكت، نخدم ديريكت حتى كي نسجل نسجل كونديسيون دو ديريكت، مي كي تدخل نعطيها كارها نعطي كار لي زانفيتي نحضر خدمتي دو ا جوسكا زيد، خاطر نحترم المشاهد نحترم الناس اللي تبع فيها ونحترم الضيف اللي هو عندي زاد كيف كيف.
1: وقتاش حسيت انك تنجم تكون اعلاميه؟ وقتاش بديت هكا ترى في روحك اعلاميه؟
0: انا غرامي كان مسرح وبديت بالمسرح وخدمت مسرح بروفيسيونيل بيريود صغيره، ما نقولوش بيريود كبيره، بيريود تاع 4 5 ans.
1: باهي أربع خمسة سنين أي. تكوين باهي في المسرح
0: تكوين باهي وهو اللي علمني إني باش نقف قدام كاميرا كان مش المسرح جميل أنا كنت تيميد وحشامة وكل دونك جميل ولا. كنت مش نعطي ثقة في روحي ونقف قدام الناس ولا نقف في أكبر المسارح نقدم معناها حفلات ولا تظاهرات وغيرها هيل الركبي نقدم لها تحية كبيرة الإعلامية القديرة وقتها حلت كاستينج هي أول واحدة عملت كاستينج متاع لي كرونيكور و كرونيكوز قدمت وقلت خلينا نجرب علاش لا خلينا نجرب خذيت كرونيك متاع سينما ومسرح أنا ديجا نعرف المسرح ونقرا دونك خذيت سينما ومسرح شنو فما في تونس وخارج تونس دونك وأول ما بديت مع هيل ديريكت دونك سيتي با فيسيل معناها
1: فهمت اي لانه هيلا تخدم كان مباشر
0: هيلا تخدم مباشر وهيلا كي تدخل البلاتو حس اللبره كي ترميها يتسمع تعلمنا منها برشا حاجات ليت البلاتو بوبليك وستاف تكنيك والدنيا الدنيا كل تقف قلت لك اللبره تسمعها كي هيلا تدخل البلاتو انا عشقتها هيلا في الخدمه ديك عشقتها ديوغ برشا قالوا لي خديت منها ياسر برشا حاجات المراه هذيك بروفيسيونيل بطريقه غريبه كيما تعلمت من بعد على حاتم بن عمارة كيما برشا أسماء تعلمت معناها معناها كبرت على يديهم أما من وقتها بديت قلت لي هيلا قلت لها باش معناها سايب باش نكمل قرايتي ونشوف قالت لي كمل أنا ننصحك كمل والكاميرا حبتني وأنا حبيت الكاميرا ونذكر لطفي بن نصر المدير نتاعنا الله يذكره بالخير وقدم له تحية قال لي ألفة الكاميرا حبتك برا كمل اخدم على روحك وربي يعينك فكملت فبدا المشوار من غاديك
1: وبدا المشوار في المجال الفني الثقافي الغرام اللي بديتي به
0: اللي
1: ديجا
0: اللي بديت به
1: أي. انت تمن بالمقوله نتاع محبه الرسول وربي يعطيك القبول والكاميرا تحبك ولا ما تحبكش من نهار الاولين
0: بيان سور جون نقول لك الكاميرا انا نمن بها هو واحد ديما يقول ربي يعطينا
1: معناتها من النهار الاولاني يا سيب والله تقعد شي عمرك الكل زايد
0: صحيت علاش؟ خاطر انت اذا انت صادق مع الكاميرا سوا سيغ الكاميرا مش تحبك اما انت جاي باش تعمل جوست كماكي وقاعده وعندك اهداف اخرى وباش تاخذ فلوس وما نعرفش وشهره
1: الشهره
0: لا الكاميرا جامي باش تحبك هذه انا نمن بها
1: اش معناها تحبك الكاميرا؟
0: الكاميرا تحبك معناها ريت اي كلمه تحكيها اي رياكسيون تاع وجه تقدمها توصل للمواطن بصدق انا اقسم بالله فما نساء كانوا يعرضوني في نسمه الصباح ساعات مثلا نمشي تعبه شويه مريضه اما ديما الابتسامه موجوده تعرضني تقول لي ورس بنتي اليوم ماكش نورمال اليوم فما حاجة ريت تضحك فما حاجة حسدتك منهم مرة قالت لي بربي أنت أونسانت قلت لها إيه قالت لي والله فقت بيك حسيتك تعبة والله قالت لي حسيتك تعبة
1: باللي ديتاي معناتها
0: يركزوا خاطر شو العبيد الكاميرات ما تزينش ما تخبيش مهما
1: خاصة أنت مباشر
0: كاموفلي ما تخبيش أنت تحبها هي تحبك وتعطيك الكاميرا
1: والحمد لله حبتك الكاميرا كما جيتش عالمية والفساح ليش كنت تطلع
0: انا دو باز استاذ لغه عربيه لكن مستحيل نقري جربت عام وتاكدت لي انا مستحيل
1: علاش
0: لا لا لا ما عنديش صعبين انا لا والله مع جينيراسيون هذو مجدود لا مستحيل يا حسره قلت لي
1: معناتها انت كان كملت وواحد راك استقلت و
0: نعرفش
1: صعيب معناتها تكمل في
0: لا لا لا مستحيل انا كملت في قريت لغه واداب وحضاره عربيه خاطر بابا كان يحب قال لي كمل بعديك اعمل اللي تحب عليه كغرام فهمت دونك انا كي كملت على خاطر بابا يرحمه مي مستحيل نقري وجربت ولا مستحيل قبل رانا انا لتو كي يجيني الدكتور قراني في الفاك نبدا نحضر قبل بليله تقول شكون جايني معناها جايني كبيره معناها بروفي جاي انا واش نساله معناها تعمل له هيبته وقدره وتحترمه تو مين ما عادش تو تو ما عادش ما مستحيل انا بروف بنتي نعيط له هو صديقي سيف نوجه له تحيه نعيط له سيدي سيف كي راه تو انا عندي تقدير كبير للمعلمين والاساتذه تو ما عادش تو
1: يا حسره تبدلت المعطيات كنت احلم انك تدخل الاعلام والا الأقدار هزت بالمناسبة متاع الكاستينج متاع هيلا الركبي
0: الأقدار هزت أنا كنت نحلم نكون فنانة تقف على المسرح ونقدم برشا حاجات في المسرح ولقيت روحي
1: علاش ما كملتش في المسرح؟
0: أنا بديت وبديت مع أساتذة كبار كيما حليمة داود قدم لك كبيرة سمير العيادي الله يرحمه جميل الجودي الله يرحمه
1: أسماء كبيرة
0: جميل العروي
1: جدا.
0: بديت معاه أول مسرحية بوغ أنفون تعلمت كيفاش نقف على المسرح كيفاش نتكلم كيفاش نعبر كيفاش عندي عشق كبير للمسرح دونك من بعد ما بين المسرح والخدمة والقرايه خاطر مازلت نقرا والزواج دونك كنت لازمني نضحي بحاجات
1: والمسرح وزير.
0: ولا والمسرح فيه برشا.
1: علاش ضحيت بالمسرح على حساب الاعلام؟ الاعلام اقرب لك من المسرح؟
0: وقت انا ديجا بديت نخدم في الاعلام وبديت شديد ثنيتي دونك انا كملت معني انا عملت بروميير اني ماستر بعديك قصيت انا ديجا نقرا ونخدم
1: انت بديت 2005
0: فهمت
1: التلفزه الوطنيه مباشره مع هيلا روكبي اون بلوس
0: وبعد مشيت راديو اذاعه ثقافيه اول مدة اذاعه ثقافيه من بعد رجعت للقناه رجعت للقناه 21 وبعد مشيت للقناه 7 في برنامج العشويه دونك انا ديجا بديت نخدم ومن بعد مدة بزهري أنا ترسمت معناها ترسمت مع جملة الناس اللي ترسمت وقتها دونك المشوار معناها ثنية شدت معناها شدت روحها وحدها.
1: الإعلام في تلفزة وطنية نحكي عموما وخاصة من خلال تجربتك التلفزة الوطنية حر وإلا ليست تلك الحرية اللي تصورها أنت؟
0: شوف
1: هو فما مسؤولية متفاهمين ولكن أي. حر لأنه فما فرق بين إعلام كما جوهر اف ام مثلا اعلام خاص كما نسمه ولا حنبعل ولا غيره متلافز للحوار التونسي كارتاج وغيره معناتها تلافز خاصه التلفزه الوطنيه تلفزه شكون؟
0: تلفزه الشعب
1: تلفزه الشعب
0: وتلفزه الحكومه واحنا احرار وغالطين المعلومات اللي يقول لك ما همش احرار لا احرار اما احنا نحترموا القناه اللي احنا نخدموا فيها احنا عندنا ماده نقدموها للناس نحترموا الماده اللي نقدموها نخدموا تحت اشراف الحكومه نحترموا الحكومه اللي حنخدموا معاها دونك احنا واجهه البلاد برا دونك لازمنا نعرفوا شنو نقدموا كوم ماتيير فهمت احنا مانيش شري مانيش مؤسسه خاصه
1: تجاريه
0: أو صحيح احنا عندنا مسؤوليه عندنا مسؤوليه وطنيه وقدام الناس تولي بعد دوليه احنا نمثلوها انا كي نخرج ايفينمون لبرا ناخذ اورد ديميسيون من رئاسه الحكومه وانا تحت غادي
1: انتم كموظفين تحت رئاسه الحكومه معناتها
0: دونك انت باش
1: تحت اشراف رئاسه الحكومه
0: صحيح دونك انت باش تقدم ماتيير لازم تعرف شنو الماتيير باش تقدمها للمواطن مش المواطنين الكل يحبوا الحريه اللي موجوده تويكا خاطر الحريه زاد عندها حدود نوعا ما اوكي اما نحكيو كل شيء نحكي كل شيء في إطار الاحترام في إطار الاحترام لا نخدموا على ثقافة البوز وهي لا نخدموا على ثقافة باش ندخل فلوس لا نخدم حتى ديك يولي هوس آخر وتيح في حاجات
1: ولكن فما هوس متاع أرقام هوس متاع تلفزة رقم واحد هوس متاع الإعلامي رقم واحد متاع أنا اللي تبعوا في الناس الكل
0: لا احنا معنيش
1: هو كان موجود
0: ما كانش
1: كان موجود وقت نجيب الخطاب وحاتم بن عمارة وهلا الركني كانوا يتعاركوا ثلاثة شكون يطلع الأول
0: هي هذيك كانت منافسة حلوة في وسط نفس القناة
1: كانت منافسة جميلة جدا داخل نفس القناة
0: صحيح احنا قبل كانوا يتنافسوا على الماتيير اللي يقدموا فيها
1: اي شكون يجيب شكون معناتها
0: شكون يجيب ضيف قوي وعالي شكون يجيب فنانين شكون يجيب ناس كبار توا احنا الخواص يتنافسوا على مش الكل بيان سيغ ما نستخدم في خدمة بيا اما فما ناس تنافس على حكاية الفارغة على المشاكل على البوز على الانحطاط
1: على العرق والمعروف على العرق والمعروف وعلى دخلت الحبس وتبيع في الدروغ وغيره
0: اكزاكتومون والتونسي كي يبدا قلق شي يحب يقعد يتفرج شي مشكلة ويقعد يبدا يقول لك يسب شو كيفاش يعمل اما من غدوة يتفرج
1: اما التونسي مازال يلوج على نجيب خطاب جديد على هيلا ركبي جديدة
0: رجعوا
1: على حاتم بن عمارة جديد
0: رجعوا صارت تخميرة 10 سنين تالي صارت يعني تخميرة
1: نتاع التلفزة الوطنية
0: اي انا الفنانين الكل يقولوا لي ألفة توحشنا تلفزتنا نحبوا نرجعوا نحبوا جات سيغتان مومون برشا فنانين نكروا الجميل ولاو يفضلوا ان يتعداوا عند فلان وفلان اوكي فازي ربي معاك ولاو بعد رجعوا وحدهم سامحونا وديك تلفزتنا ويزمنا نرجعوا ويزمنا نرجعوا انا مانيش نخدم على البوز انا كي نعمل فاريتي ما نخدمش على البوز انا فاريتي باش نقدمك كفنان شنو عندك جديد شنو مقدم للناس جديد نحكيو عليك تجربتك حفلاتك دنيتك معناها مانيش جايه انا باش نمرمدك ولا باش نعمل معاك البوز ولا نو سي با هذيك الانتيغي نتاعي انا باش نقدم ماتيغ حلوه للناس اللي قاعده تتفرج دونك احنا
1: تشوف الاشعاع التلفزه الوطنيه يعود تدريجيا بالنوستالجي نتاع العباد وغيره والا
0: ريت الناس
1: شو ينقص التلفزه الوطنيه؟
0: ما ينقصها حتى شيء، الناس قاعده تتبع فيها. تو ريت جا نقول لك ريت القنوات المنافسه يقول لك ليه احنا القناه الاولى والراديو الاول ولا انت تاول في روحك وحدك انت تقول وحدك
1: ما تقولوا احنا التلفزه الاولى ما انتم الاولى كاين
0: احنا القناه الوطنيه الاولى اسمها ديجا احنا القناه الاولى
1: بالتاريخ يعني اول وحده تعمل
0: هي القناه الام حبينا ولا كرهنا هي القناه الام بعدنا احنا شكون جيجت حنا بعد دونك احنا القناه الام معناها احنا مانيش
1: صحيح البلاد
0: واحنا القناه الدوليه معناها نتاع الدوله معناها مانيش خاطر احنا الاولى في المشاهده
1: هي هذه هي المعادله اللي مازال ما عرفناهاش نتاع الدوله ولا نتاع الشعب التلفزه الوطنيه
0: هي الدوله هي الشعب اخي احنا الشعب تحت شكون احنا
1: الدوله شيء والشعب شيء
0: ليه
1: يعني الدوله يعني المسؤولين يعني رئيس الحكومه يعني رئيس الحكومه يعني الرئيس يعني كذا يعني ينجم يهز تليفون يقول لك هذا يتعدى هذا ما يتعداش هذا يتعمل هذا ما يتعملش بالكونتر لا الشعب موضوع اخر
0: ليه يجي نقول لك ما فهمتش انا هالاحكام هذوما والله لاني فاهمه منين يجيبوا فيهم
1: تسمع بهم ولا
0: نسمع ما سي با فري سي با فري احنا تحت اشراف رئيس الحكومه عندنا الاخبار الاخبار هذيك مقدسه هذيك تابعه هذيك احنا معناها رئيس الحكومه ولا الحكومه معناها الاخبار يلزمها تقدم
1: الرسميه
0: نتاع البلاد اما الاخرين
1: لا هو خلينا نوضح حاجه على مستوى الاخبار قلت خاطر برشا ناس يمكن ما يعرفوهاش راه تعرف معناها اخبار التلفزه الوطنيه راهو فما مخابرات الدول العالم الكل
0: صحيح.
1: عندهم غرف يقعدوا يتبعوا اخبار التلفزات الوطنيه
0: شافوا
1: السيستم والنظام في الدوله هذيك شنو اللي عنده وش قاعد يخبي وش قاعد يعلن وكذا
0: هوني مختلف عن حاجه
1: يعني مش لعبه الاخبار
0: ذاك فماش
1: شفتوا نشرة الثامنة مساء هذيك اللي هي النشرة الرئيسية
0: هي الدولة تقدم معناها اش عندها لكن البرامج الأخرى هذوكم الكل تابعين الشعب معناها الكل هذوكم خدمات للشعب حاجات للشعب منا شكون نخدموا
1: أما بينك وبين روحك ألفة خلينا نرجع على ألفة الساحلي اليوم ما تراش أنك مظلومة مقارنة ببعض الإعلاميين خاصة في التلفزيات الخاصة بمعنى الإشعاع اللي عرفوه بعض الإعلاميات أو الإعلاميين في التلفزيات الخاصة أكثر من إشعاع ألفة الساحلي اللي تحاول تعمل اللي قلت عليه الكل
0: جي با أونفي وعمري ما طمحت ولا عمري ما تقلقت من إشعاع متاع الخواص جامي دلا في جامي كان أنا باش نوصل بالإشعاع هذاك سماح هاني نعاود نقول فما كعبيت يتعدوا على السويبة اللي قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة وأنا تلقاك نتفرج فيهم وشيخ عليهم مي فما ناس أخرى سماح أنا ناس باش تسبني نهار كامل باش أنا نفك البلاستي لا جيم لا سامحني
1: شي هذا خليني هكا
0: أنا بنت حومة عربي أنا قال الراجل بقدري ودلالي لا تهديني ولا نهديك ما عنديش ما وقتها نوف القالية قدم له تحية نوف القالية قلت فانتي ما تعملش البوز ما تعملش مشاكل يزمك تعمل مشاكل وبوز وتحرك ما نعملش أنا مشاكل أنا عندي كاميرا معناها أنا حبيت ولا كرهت عندي مكانة ومسؤولية قدام ناس تتفرج فيك في تونس وخارج تونس معناها أنا مش نقوم نعمل في الطبال بيز أنا ما يسافا با
1: ليه هو راه وصلنا في مرحله بالحقره ومعناتها فما شكون دوروها حلبه بوكس معناتها ولاو يا تباهون طيحته بالكاووك كذا تقول معناتها بوكسور مش اعلامي ولا صحفي
0: دي سوجي
1: وعركه ولات بين الضيف والواحد وكذا وقت
0: فما ناس قدرها طاح برشا فما ناس ماتت بقهره
1: فما ناس تظلمت فما ناس بالحق معناتها الكلمه مش سهله في الاخر واحد يرد باله اصعب موقف عشته على المباشر لأنه المباشر صعيب
0: أي بساعات مثلا يجيك
1: تعيش مواقف صعبة
0: وي مثلا يجيك خبر مثلا عمناول في أهلا عمناول وت عمناول حد ما دخلت على الصباح عاملة جو عاملة كيف عندي ديريكت دوما أول خبر جينا وقتها الشاحنة بتاع العاملات اللي تقلبت وماتوا وقتها ما نعرفش قداش من عاملة وعدينا تصاور بكيت في الديريكت ما نجمتش معناها المنظر اللي شفناه اي والخبر وكل شيء كيف مره نحكي وزاد عملنا حلقه على فلسطين معناها وكان عنا بث مباشر بكيت برشا ما نجمش نشد دمعتي معناها فما مواقف اللي توجعك برشا وانت في الديريكت كومين كيما زاد يجيوك مواقف يصير يشدك هستيريا نتاع ضحك وانا يعرفوني نضحك معناها اذا شدني هستيريا ماش نسكت يصيروا برشا مواقف برشا اللي فيهم تبدا بالدموع وتضحك ويزمك هوني تظهر الحرفيه نتاعك لازمك تنجزها مهما كانت اللقطه وشو اللي صار لك
1: لازمك تتعدى
0: باش تتعدى فوالا مش تتبلانت
1: وهذا يعاونك فيك انا المسرح اللي بديت بيجي
0: بيان والثقه ومحبتك لخدمتك ومحبتك الانفيتي بيان سور
1: لانه الفسح اللي تاع 2005 ما ماهيش
0: بيان سور
1: عاد كان عديك انت توا في 2006 ونعدي وتوا برشا تجربه وبرشا خبره وبرشا فما ناس ترفض الفساح لاستضافتهم
0: وي
1: شكون شكون اللي تقول الفساح لي انا ما نعملش معاهم حوار وعلاش
0: برشا
1: فما نجم برشا. تسميش الاشخاص ولكن تسمي الصفه
0: معليش اي ساروا وفما اللي خذوا معناها ياخذوا موقف مني بعد فهموني خاطر انا مثلا كي نقدم انا فنان وانا عندي انا نقدم فنان ما نجمش انا نجيب انسان فنانه استعراضيه نقدمها كفنانه نجمش انت عندك مجالك ونجيك ونتفرج فيك ونفرح ونعمل جو ما نجمش نجي نعمل بيك ساعتين انا كفنانه
1: تقول فنانة استعراضية
0: لا هي هما فما ناس يقولوا أنا فنانة استعراضية توتورة ولا يستعرفوا بها ما يقبل تقدم روحها كفنانة بأتم عن الكلمة لا ما نسميش مي وخرجوا لبرا ورجعوا وما نعرفش وعملوا برشا حاجات ما تنجمش تكون فنانة استعراضية وأنا رد بالك قبل ما نجيبهم الفنانين هذوما فما فنانين راهو فما دي جون تالون عندهم أصوات رائعة جدا وفما أسامي معروفة عندهم معناها ما تنجمش تخدم بها ساعتين معناها انت راهي ذيك الماتيغ وليميسيون هي باش تطلع بها هي باش تنجح هي باش تهبط بها
1: فهمت انت فما ناس تقول هذا المستوى ما ينجمش يتعدى في
0: ما نجمش
1: في برنامجي مع الفساح
0: ما نجم فما مش
1: غرور منك
0: لا والله لا فما مثلا مره جاني انفيتي مع احترامي معناها للناس اللي تسمع مثلا شارب رفضته وكان ديريكت ورفضته اي شارب مثمول فهمت
1: معناتها فات الشارب
0: صحيح.
1: مثمول
0: مثمول وعقاب سهريه وجيني على الصباح اصلا ني شكيت انا في الناس اللي تخدم معايا ان شاء الله يسامحوني
1: جاتني كل
0: هستيريا ولا
1: طبعا
0: اباغ نتوقع انت ما احترمتنيش ما احترمتش المكان اللي انت جايه
1: تحرت انا مش نحترمك التلفزه والبلاتو والاعلاميه
0: مش انا نحترمك وهذه مباشر ومسؤوليه على كتفي انا دونك
1: اكثر ضيف اربك الفساح لي في المباشر
0: حتى ما فماش كنا
1: ما فماش
0: لا. لا نطلع معاك وين ما تمشي نحكي معاك في اي سوجي ما دابا في باب الاحترام نحكي معاك الغدوه الصباح في اي حاجه اما باب الاحترام
1: هل هناك اعلاميون لا يستحقون الشهره اللي فيها اليوم
0: برشا
1: علاش أنا مش باش نقول لك شكون
0: لا ما نقولش شكون أما اللي أنا مهنتي نحبها على الآخر أنا اللي يحتقر المهنة أو يصغر منها أو يدخل خاطر باش يربح منها فلوس سامحني
1: معناتها فما إعلاميين مشهورين يحتقروا الإعلام
0: لا داخل جوست باش يعمل اسم باش يخدم خدمات لبرا باش يعمل حاجات لبرا باش يعمل برشا فلوس فهمت أكهو يجيب من هبه ودب يجيب ما فما حتى رساله بلاتوات فارغه مشاكل حكايات فارغه ما فما لا راس لا ساس
1: السوشيال ميديا اليوم ونجوم السوشيال ميديا اللي هي اعلام بديل تمن انه هذوما مشاهير الاعلام الجديد
0: شوف
1: اصبحوا نجوم اكثر من الاعلام في حد
0: اي خطرف عليه
1: شوف نحكيو على ناس اليوم هاك
0: اي صحيح
1: خاطر لازم نذكروا الاسماء ولكن تعرف
0: سي سي عندك الحق خاطر الناس ما عادش تفرج برشا في التلفزه هو حبينا ولا كرهنا الوقت ولا يجري
1: هو التلفزه ولات كل واحد عنده
0: ناس كل تليفوناتهم صحيح ناس كل تليفوناتهم دونك هذيك علاش ماشيين اكثر للسوشيال ميديا وماشيين اكثر معناها كل ما هو موجود سيغ انترنت معناها الناس ولات ما عادش تفرج حابين إيه
1: ولكن شنو محضرين مقابل هالهجمه هذه؟ انت في بالك اليوم معناتها حتى من باب الاشهار تمشي المستشهر مثلا تقول له هاو برنامج وهاو فكره وباش تعدى في التلفزه وكذا وكذا كان نجيب استغراموز اعطيها مليون ولا زوز ملايين تتعمل لي نسبه مشاهده اعلى برشا من البرنامج اللي تحكي لي عليه
0: وعليا وعلى انستغرام وزيت وعلى هل هل
1: هل انت بتلبس الوطن يمسى القطعه على الاقل نحكي لك على الخواص
0: نعرف نعرف والله يا ريت والله يصفي مالك
1: معناتها انستغراموز وانستغرامر والدنيا مقلوبه ومعناتها هذوك عاملين اليوم معناتها عاملين كل شيء.
0: معناها شوف ريت قديش حاجه توجع القلب. انا راهي المهنه هذه نضرب عليها بالبنيه اللي نموت. معناها انا نخرج البلدان برا والدول برا وندخل التلفز سواء وطنيه او خاصه نلقى مؤسسات كبرى حاطين فلوس في كل قناه باش يكبروها باش يطلعوها. فما لي زيميسيون انواع واشكال تتفرج في هذه تنسى هذه سواء خاصه والا تابعه الدوله. شيخ هوني ليزي مؤسسات خاصة قاعدة تسكر ومعاش فما فلوس ليزي فما ناس خطيها معناها الدومين جملة داخلين هكيكا
1: فما حتى تكوين
0: ما فما حتى شيء حتى شيء
1: كوميرسيال
0: وماسد زيدة معناها بالله شيء يوجع القلب.
1: ألفة جاوبني بصراحة كان جيك واحدة أنا صارت علي راهو خطر
0: إن شاء الله خير
1: أنت موقفك جيك واحدة في إيفنمو في ندوة صحفية في مهرجان وانت قاعدة بجنبك
0: أي
1: تقولك ما عرفتنيش زميلتك تطلع شكوني الزميلة هيك وهي زميلتك قتلك قد ما تروح على أساس زميلتك
0: أي
1: واحدة منك اللي بيعوا في الطناجر والكويتات
0: صار لي
1: والمعون
0: صار لي
1: والله صار لي أنا
0: صار لي
1: قتلي زميلتك ما نتنيش فيها
0: لا أنا صار لي في موقف أكبر. أنا مستدعية في إيفنمو كبير وحاضرين فيه برشة تلافز معناها من العالم وكان فما تكريم لبعض الأسماء دونك أنا كنت باش نكون ضيفة شرف باش نكرم إعلامية قالوا لي باش تكرم إعلامية. أنا ما سألتش شكون خاطر معروفين الإعلاميات اللي عنا في تونس أو الصحفيات نعرفوهم وصحابنا ونعرفوهم. كي قرب الوقت جاتني زميلة قالت لي الإعلامية القديرة فلانة الفلانية قلت لهم شكون تعرف درت لصحابي شكوني ما الدرجة هذه معناها أنا ديباسي ما نعرفش فما أسماء معناها قديرة معناها قديمة معناها تلمتنا على يديهم عملاقة. جاني شكون قال لي لا راهي عندها سونتر ديستيتيك في البلاصة الفلانية ودخلت في الدومين. قلت له ولات إعلامية قديرة وأنا قلت له معناها باش نطلع نكرمها قلت لهم جو سوي ديزولي ما ينفعش بيان سور نرفض واه شومي
1: أي برا إني خيرته كيف أختاري
0: أي
1: ها في ساعة نختاره بين النجاح وراحة البال.
0: النجاح وراحة البال يميمتي ما صعبة مزوز
1: إيه ماذا تختار ألفة ساحلي بين النجاح أو راحة البال؟
0: راحة البال وما تتشرش بالفلوس راحة البال والله خاطر تعديوا عليا مواقف صعيبة في حياتي راحة البال ما تتشرش بالفلوس
1: حتى النجاح ايضا ما
0: تشريش النجاح اي نعرف اما لا جو نقول لك بالتجربه
1: النجاح في هذا الامر نتيجه
0: صحيح هو بالتجربه وبالتجارب في حياتك من الاول نقول النجاح ما تشريش نبدا فرحانه بالنجاح فرحانه بعد بالتجربه وبالعمر وبكل شيء تلقى راحه البال والصحه بالدنيا وما فيها
1: حتى شيء دونك راحه البال امام النجاح الشهره ام الخصوصيه؟
0: الشهره ام الخصوصيه؟ شهره ما يقلقنيش خاطر ما عادش حد شيء
1: تحب الشهرة
0: اي محليها شهرة مزيانة
1: ولو انه في بعض الاحيان الشهرة راهي تحرمك من برشا خصوصيات.
0: لا ما انا بنت بمبلق على الراجل معناها تلقاني
1: مشهورة بنت بمبلق
0: لا تلقاني في المرشي وفي السوق وفي الحمام وفي الدنيا ومعناها نضحك ونفدلك ما عنديش النوسيون اللي در لا عادية مواطنة عادية جدا ما لا وبالعكس كي نلقى ناس تحبني محليها تفرح هكا وانا حاج تفرحني
1: كنت اخترت الشهرة
0: اي شهرة محليها اي
1: المال والا الشهرة؟
0: المال
1: طيحوا الشهرة طلعوا الفلوس
0: اه وي المال
1: المال وقوام الاعمال
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا
1: المال
0: لا المال بسرعة
1: المباشر والا التسجيل؟
0: لا المباشر لا انا نعشق المباشر ما نحبش التسجيل
1: عليه؟
0: لا التسجيل متعب جدا لا
1: بالحق عاود
0: تاع ساعتين ولا اربع
1: وتسجيل دونك
0: لا ولا حتى الانفيتي اللي معاك والناس يولي خلينا نعاودها خلينا نقد لا المباشر يحطك تتحمل مسؤوليه وتمشي سي معناها مهما كان شنو
1: دونك تحب المباشر
0: لا نعشق المباشر انا لا نحب المباشر
1: الاعتذار او المواجهه؟
0: المواجهه
1: تواجه
0: لا نواجه
1: عنيده معناتها
0: برش
1: منين تجيك الجرأة نتاع العناد هذا؟
0: كي نبدا نعرف روحي على حق.
1: ناقشك
0: لين نواجهك. اقنعني ولا نقنعك؟
1: أما المواجهة.
0: لين مواجهة.
1: مش الاعتذار مباشرة.
0: لا الاعتذار ولا الاختفاء ولا حتى شيء، المواجهة.
1: آخر مرة قلت فيها أنا ندمت.
0: أوف.
1: وعلاش؟
0: والله يسير.
1: أما نقول ما عندكش حاجة توقف المونجيلا والله لازال الانترفيو طويل عليه 51 واحد أتذكر أني يسمح لي ألفة الساحلي الإعلامية المميزة في التلفزيون
0: الوطنية. أول مرة نحل تيك توك في حياتي لايف.
1: نسلموا ملعب تيك توك, ألفة الساحلي الكل.
0: كنت نهبط تصاور أكاها وجميع تجرأت باش نحل.
1: الحمد لله على الأقل شيء جميل إن شاء الله ما ندمتش لأنه الحوار أعتقد أنه ماشي في اثنين. أي آخر مرة قلت فيها أنا ندمت؟
0: والله نسيت. تعرف عليه نسيت خاطر
1: تندم برشا ولا ما تندمش؟
0: لا خاطر أنا خطواتي مدروسة. لا خطواتي مدروسة في الحياة. عندي بعض الأخطاء كما الناس الكل, أما نتحمل مسؤوليتي. ما نقولش ندمت, نقول تعلمت, نستاهل. نقول ألفة تستاهل ونتعلم.
1: لذا ولا التلفزة؟
0: التلفزة.
1: علاش تحب التلفزة أكثر من الإذاعة؟
0: لا نحبها الإذاعة, أما التلفزة نحب الكاميرا. نحبها الكاميرا.
1: تحب الكاميرا, تحب الظهور الإعلامي, دونك تحب الشهرة. ولو أنه حتى الإذاعة اليوم ولا التصوير
0: في مش شهرة. نحي شهرة هذيك على دو كوتي. لا والله لا كانش تحب شهرة, راني دخلت في أبواب أخرى موجودة سهلة مهلة. الكاميرا نحبها, نحبها. فما محبة مع الكاميرا. نقعد شوية نحكي معاك قدام كاميرا والله لا نسكت. نحب كاميرا.
1: ما ندخل شوية سيونس فيكسيون. نمشي لعالم السيونس فيكسيون تو سويت. وقت اللي عندي ماكينة بالسيونس فيكسيون هذه تنجم تعطيك القدرة الآن وحالا أنه مشوار حياتك تعاودوا, شي تبدل فيه؟
0: مشوار حياتي نعاود.
1: والله ما الذي تغيرين أو تعاودوا كما هو؟ شو ما يتغير؟ طب ناس تطيحهم من الغربال.
0: حاجة واحدة. لا حاجة واحدة نغيرها, إني ما نعرسش وأنا صغيرة. حاجة الوحيدة اللي أنا نعاودها.
1: اللي هي؟
0: ما نتزوجش وأنا صغيرة. هذيك أكبر غلطة. قبل ما تعرف الناس قبل.
1: عرست صغيرة صغيرة.
0: لا مش صغيرة صغيرة, اللي عرست ألاج دو 27 بون. هو برشا ناس باش يجوا ضدي تو في الفكرة هذي.
1: 27 في الوقت هذاك مش صغيرة.
0: أي أما أنا نحكي عن تجربة. مازلت مريت شيء من الدنيا, مازلت نقرا, مازلت ما نعرفش معناها اش معناها, معناها غولاسيون, معناها كان اول حب اول زواج تك تك تك تك تك جي ريان كومبري. ما نجمتش نفهم حياتي. صحيح ما نجمتش نفهم حياتي. نحيت حاجات نحب على على على حساب معناتها عائلتي. بون مانيش نادمه, عندي زوج نوارات ربي فضلهم. ايما ديما نقول حتى بناتي نقول لهم اقراوا انجحوا اخدموا
1: اخر حاجه
0: افهموا الدنيا. افهموا الدنيا. كي تاخذ قرار تبدا مقتنعه بيه, مش الام تظن والبو يظن وهي وقتاش ومخر ووقتاش جيب الصغار والفوتران فاتك. اش قبلنا رانا كنا
1: ارسلمون العرس.
0: راني اش كيما قلت انت, انا قبل نحكي لك انا 20 سنه تلي 27 سنه سما كبيره عرست معناها وندمت. كنت نجم ناخذ وقتي اكثر معناها فهمت ونفهم الدنيا اكثر.
1: بيه نكملوا في السيونس فيكسيون. ألفا كي كنت صغيره اش كانوا يتربجوا بيك؟
0: فوفا. فلا فوفا. فوفا. فوفا. أي فوفا.
1: نحط فوفا الصغيرة قدامك توا. ألفا الساحلي وتجي قدامها فوفا ذيك الصغيرة, شو تقولها؟ هل تعتذر لها على شيء ما, على حلم انكسر, على وعد قدمته لها ما حققته, وإلا لا بالعكس تقولها لازمك تشكرني يا فوفا اليوم خاطر حققت لك كل أحلامك؟ ما الرسالة اللي تعملها معها فوفا ذيك الصغيرة؟ احكي معها.
0: بون نقول لها هذه اول مره, والله اول مره نقول لها.
1: علاش الدمعه هكا دارت؟
0: ليه والله ليه انا مشوار حياتي الحمد لله. اما يمكن الحاجه الوحيده اللي انا كنت ظلمت فيها روحي, ما نعرفش فما معناها فتره ظلمت فيها روحي, قلت نتأسف الألفة على ياسر أسختها ماما. وفي وقت معين كنت ياسر ياسر ياسر بريئة برشا ونظيفة برشا من الداخل, اللي هي نورمال مو عادي. ما أنا حسيتها تو ما عادش عادي. تصرفت بمحبة برشا مع ناس اللي ما تستحقش
1: برشا ثقة. برشا
0: ثقة برشا محبة ثقة 100%. عطيت برشا عطيت برشا من وقتي ومن حياتي ومن عمري ومن صحتي. راتيت برشا حاجات في حياتي كنت نحبها. نعتذر في فتره زمنيه معينه. لكن الحمد لله تربيت قويه.
1: صعب ولا مش لازم؟
0: لا صعب. لا معاك صعب.
1: باش نعطيك القدره الان بماكينه السيونس فيكسيون اللي عندنا هذه العجيبه, انك تعمل تليفون واحد برك
0: اوه اي
1: لشخص متوفي, شكون
0: برا عادوا مش يبكيني
1: تونا. قلت لك صعب ولا قلت لي صعب؟
0: باهي مانيش باش نبكي سيبا.
1: عندك الحق في تليفون.
0: مرة هذه مانيش نبكي باهي.
1: شخص
0: تليفون واحد لأمي، الأمي ربي يرحمها، نقول لها ماما راني نحبك برشا وراني توحشتك. الله يهديك.
1: بالعكس كل ما تتفكرها وكل ما تهدي لها رسالة، كل ما أنا ندعو الناس الكل يسمعوا فينا باش يترحموا عليها، جماعة اللي تابعوا فينا على تيك توك الكل يقولوا والله يرحم اللي جابتها البنية هذه اللي دمعتها سخية على أمها.
0: خلي أمي كانت يسر يسر معي في حياتي يسر، أنا بنتها الوحيدة مدلة ولدها، وكانت أمي تشجعني في كل شيء، مسرح تمشي معايا كل مسرح، أيام قطاج السينمائية تمشي معايا الفيلم الكل، المسرحية تمشي معايا تتفرج، كانت تشجعني أمي، كنت تعمل مسرح قبل في نواري بلون، وحتى عرضت قدام بورقيبة، كانوا مسرحيات بالفرنسي، كانت تشجع، كانت الأم الأم المسكرة معناها تخاف على أولادها في نفس الوقت تشجعك، فهمت؟ ما تحبطلكش معناها من طموحك وكل، لا، أما شنية تعس عليك في نفس الوقت، هيك عندك كتفك موجودة وتشجعك، حتى ببناتي برشا مشاكل في الحياة وقفت معايا أمي والحمد لله معناها نحبها برشا وخلت عليها بلاصة كبيرة، نعرف هذه طريق مشي الناس الكل والله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: أما الفريق صعيب.
1: الفريق صعيب ما هي أكيد في بلاصة مخير برشا.
0: بيان سور إن شاء الله يا ربي.
1: كان المشوار هذا الكل نعملوا له عنوان اليوم، مشوار ألفة الساحلي، شنو ينجم يكون؟
0: كنت عندي إميسيون أنا سميتها الدنيا موال.
1: الدنيا موال.
0: أي وأنا نسميها مشوار حياتي
1: موال. موال.
0: أي قرار. كيفاش هي قرار وجواب
1: وديبا
0: وهذه
1: كانت والخايب مر وحلو.
0: صحيح هذيك هي الدنيا موال.
1: الدنيا موال.
0: الدنيا موال.
1: قبل ما ناخذ نوصل للسؤال الختامي، شنو تحبي يتذكروا فيه الناس ألفة الساحلي بعد عمر طويل؟ باش يحب باش تحبي يتذكروك الناس؟
0: هما شو ريت كل انا اللي فرحني انه كل اعلامي عنده ناس تحبه وعنده ناس مغرومه بيه، انا عندي ناس الحمد لله. حشتيش برشا ناس وفما ناس اذا ما تحبكش هذاك معناها
1: فما ناس تقبلك
0: فما ناس تحبك كي يقولوا لي يقول لي محليك محلى طلتك محلى كلامك. حتى كي نقدم رساله ساعات نخرج فما موضوع نحكي فيه يوصل للناس خاطر كي نحكي بمحبه سوجي اتريتي فما حاجه صارت في المجتمع نحكي فيها دونك. حتى كي يجيو عبيد ضدي نتناقش ما نسكتش معناها هي نقول له اقنعني ولا نقنعك وفما عبيد تقتنع وفما عبيد اقتنعت منهم دونك. هذيك هي معناها محبة الناس هذيك هي.
1: دونك اقعدوا تذكروني بمحبة
0: تذكروني كبيرة. لا ما عندي حلم ان شاء الله ان شاء الله كان ربي يعطينا العمر اني نعمل حاجات انا عندي
1: حلمك الكبير شنو هو؟
0: حلمي الكبير كيما الإعلامية أوبرا، تمنيت نهار نعمل حاجة كيفها ولا نوصل ان شاء الله ربي يعطينا الصحة والعمر وكمان مازال زاد
1: ان شاء الله يا رب
0: نعمل برشا حاجات للبلاد حاجات خيرية حاجات ناس
1: إمكانياتك راهو موجودة أنا تعرف كي قدمت
0: إن شاء الله.
1: قلت يا أم بوك يا أم أمك واحدة منهم دوب ما تولدتي قالت لك راه برا يعطيك القبول ومحبة الرسول عندك قبول بالحق الكاميرا تحبك ألفة معناتها وغالط اللي يقول عكس هذا. قبل ما نسألك السؤال الختامي هذايا نحب نسألك فماشي سؤال تمنيته حتى لتو ما تطرحش؟
0: لا براتيكمون انت اليوم سالتني اسئله عمرهم ما تسالت معناها رغم اللي عملت لقاءات كألفة وهي صغيره كحياتي الشخصيه معناها فما حاجات بالحق
1: تخليني دونك سي بون ما فما حتى سؤال وانت جايه تقول ان شاء الله زهير جي سي سالو
0: لا لا لا لا حتى بناتي قالوا لي ماما حضرت لي كيستيون قالوا من عمري ما حضر لي كيستيون مع زملائنا معناها كل شيء.
1: بعد كل هذه السنوات امام الكاميرا هل تشعر ألفة الساحلي انه الناس تعرفها فعلا أم أنها فقط تعرف الصورة التي تظهر على الشاشة؟
0: فما ناس تعرف ألفة الساحلي بالقدي وفما ناس تعرف الصورة التي تظهر على الشاشة اللي هي ماشي بعيدة على ألفة الساحلي راه أونتر بانتيز
1: بين صورة الشاشة وال
0: ما فماش حاجة بعيدة فما شوية هبلة وتفوريخ وكل
1: هذيك في الدنيا
0: أيوة ولا أما المصداقية والمحبة والمعنى هذيك معناها مانيش نستعمل فيه خاطر أنا هذيك هي فهمت؟ حتى لي زانفيتي كي يجيو ويخرجوا بحذايا مهما كان من تونس وخارج تونس يبداو فرحانين، حتى كي نقدم ايفينمون لبرا يعاودوا يستدعوني بالاسم باش نقدم ليفينمون لبرا معناها نفسه، معناها فما مصداقيه. انا كي نخدم بس ساعات يجيني يقول لي ايفينمون راك باش تعمل لي ربع ساعه كهو، نقول له شوف ما نحكيوش احنا على الكاشي، انا راني اذا بديت نخدم سي نخدم ما فماش ربع ساعه، انا نبدا معاك نكمل معاك باش نخدم لك خدمه كامله.
1: تحلم بجيو معين مع اعلامي او اعلاميه في تونس ولا الوطن العربي وتحب تحققه؟
0: ديو
1: معناتها برنامج يجمعك باعلامي او اعلاميه، تقول ان شاء الله يجي نهار نعمل ديو او حتى حلقه او حتى تقديم حفله مع ال اكس او ايغريك.
0: لا مش ديو، اما مثلا تمنيت وديجا تلاقينا با مال دو فوا صديقي عمرو الليثي، دكتور عمرو الليثي، قلت له ان شاء الله نجي نهار نكون ضيفه عندك، خاطر كاعلامي يعجبني برشا وانسان صادق في خدمته برشا وكارير كبير، دونك قدم له تحيه كبيره.
1: في ساعتنا الاخباري
0: خساره وفي بالحق محليها البسال مزيان برشا، فرحانه برشا اللي انا في سوسه نعدي في ايمات مع صاحبتي وبنتي محليها سوسه نحبها برشا، جوره اف ام اول مره، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. زهير ميرسي ميرسي بوكو، وقت اللي كلمتي جيك تور من غير ما نخمم دقيقه.
1: الحمد لله.
0: تحيه كبيره للناس الكل اللي معناها سمعتني واللي قاعده تشاهد فيا. ان شاء الله اللي جاي خير لتونس. نحبكم برشا، تابعوني مازال فما برشا خدمه ان شاء الله. بوسه كبيره لبناتي اللي هما نجحوا الحمد لله وديما مفرحيني، صاحبتي سانسونا نقولها سالو، والناس اللي كل نقدم لهم تحيه، وزاد عرس خويا زاد تخي بيانتو نقول ان شاء الله الف الف مبروك رضوان وحلومه ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالهنا. شكرا لك الفساح اللي هجر النوالي تو سويت اخبار العاشره ليلا. سامي دويري المخرج حلقه الليله، شكرا لك. انا زهير الجيز نقول لكم تقابلوا غدوه ان شاء الله. باي باي.

de la Arab Sat, جورة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11357 فيرتيكال. جورة FM TV.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يظل مرتبطان باستدامة السلام، مؤكدا أن رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستديمة تترجم تمسك الدول العربية بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف رغم التحديات والضغوط التي تواجهها. وجاء ذلك خلال مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 13 إلى 15 من جويلية 26 و2000، حيث استعرض بصفته رئيس المنتدى العربي للتنمية 26 و2000 أبرز رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى الأممي. المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفا شلي تؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال مشاركتها يوم أمس في اليوم الوطني للتوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 الملتئم بكلية الطب سوسة، تؤكد أن الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 3 مستويات رئيسية للتكوين تتمثل في شهادة الكفاءة المهنية والمؤهل التقنية المهني والمؤهل التقنية سامي، مشيرة إلى أن حضور الوكالة يندرج في إطار مساعدة الناجحين في البكالوريا على التعرف على فرص التكوين والاختصاصات المتاحة، مضيفة أن دورة سبتمبر 26 و2000 والتي انطلقت عملية التسجيل فيها منذ يوم 20 جوان 26 و2000 تتضمن 103 عروض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني سامي لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. وبخصوص ولاية سوسة، بيّنت أن 3 مراكز قطاعية توفر تكوينات في مستوى مؤهل تقني سامي، وهي المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك، والمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، والمركز القطاعي في مهن الخدمات. أظهرت البيانات الأحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس خلال السداسي الأول من هذا العام استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات، وتبرز المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تبرز أن إجمالي مبيعات السيارات الشعبية في تونس بلغ 5189 سيارة خلال السداسي الأول من هذا العام مقابل 5255 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الفارت، أي بتراجع طفيف يناهز 1.3% وفق البيانات. ومن أخبار العالم الآن، وزارة الدفاع الكويتية تعلن اعتراض 32 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الكويتي. المملكة المتحدة تعلن اليوم فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفرادا وشركات يشتبه بضلوعهم في تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة وشبكات المشتريات والخدمات المالية، في خطوة قالت إنها تستهدف تجفيف مصادر تمويل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Jawhara Sport avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني، اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور،
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور، والبدايه باخر اخبار المونديال.

نهائي كاس العالم على ملعب الميتلاف الأحد القادم الساعة 8 ليلا، هي المواجهة الأولى التي تجمع بين بطلي قارتين. أيضا أول نهائي يضم أصحاب التصنيف الأول والثاني منذ عام 1992. المنتخب الأرجنتيني يسعى لتحقيق اللقب الرابع في الفاينل الثامن ليه تاريخيا، أما عن منتخب لاروخا فيلعب النهائي الثاني ويسعى لتكرار سيناريو 2010. المواجهة عدد 15 تاريخيا بين منتخب الألبي سيليستي ومنتخب لاروخا، ويذكر أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت ودية 2018 وانتهت للمنتخب الإسباني بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف. مع المونديال ومواجهة ترتيبية، مواجهة الجريحين، مواجهة البرونزية بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي يوم السبت على ملعب الهارد روك في مدينة ميامي.

0: على اف ام تي في.
1: نمشيو للاخبار المحليه واخبار الميركاتو في تونس. النجم الرياضي بالمتلاوي يتفق مع المدرب امين جار الاشراف على تدريب الفريق والسابقه لامين تدريب المستقبل الرياضي بسليمان الموسم الفارت. الملعب التونسي اليوم الصباح اعلن عن 5 انتدابات والمدافع المحوري اليساري وسام الشوالي قادم من رديف الاتفاق السعودي. نذكر انه البقلاوة كان وقع لملك شويخ الجناح الايسر. ايضا متوسط الميدان زكريا العايب رائد الدربالي ونيوتون صنع الالعاب السنغالي صاحب 19 عام وكان جدد عقد اللاعبين الهادي خلفة واسكندر الصغير. بالترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل التدريبات وفما مهاجم تخلى على الخط. من المنتظر انه يوصل غدوة لتونس لتصحيح العقد. المهاجم هو عادل بالطيب اللي يلعب في نادي أرشيس فيتشيت الروماني. يلعب 38 مقابلة وسجل 13 هدف. مهاجم عمره 29 عام. ايضا متوسط الميدان فرنانديز باشر التمارين وامين توغاي. ترجي تلقى عقد من اجل امين توغاي من الاهلي الطرابلسي بمبلغ قيمته 6 مليارات في انتظار القرار الحاسم من إدارة الفريق. ديما مع الميركاتو في الترجي الجرجيسي حازم بن حامد الظهير الأيمن القادم من اتحاد تطاوين أمضى اليوم عقد مدته 3 سنوات. الصفقة الرابعة لفريق العكارة. حازم بن حامد صنبا ضيوف ياسين الكاسح وصادق توج. كملوا مع كرة اليد. مصطفى جمور اللاعب السابق لنادي سبورتينغ المكنين أمضى عقد لمدة 3 سنوات مع نادي ساقية الزيت. لاعب دولي شاب عمره 20 عام قضى تقريبا 3 سنوات في أكابر سبورتينغ المكنين. كان يلعب بانتظام وكان عنده أيضا عرض من النادي الإفريقي. أيضا في سبورتينغ المكنين اليوم أمضى اللاعب أنيس بن سالم عقد مع الفريق قادما من مكارم المهدية وكان عنده اكيد تجربة مع النادي الافريقي. هذه اخر الاخبار اللي عندنا في جوهر سبور. دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهر سبور. جوهر سبور avec l'équipe sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع في سهرة جديدة من جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. توا 10:16 دقيقة نبدأ معاكم من توا ونواصلوا سهريتنا حتى الماضي الساعة مع اخبارنا مع متابعاتنا مع تغطية المهرجانات اللي باش تبدا اليوم ولا باش تبدا في الايامات الجاية. ليلة نواكبوا سهرة الافتتاح بعنوان تحت الياسمين لصابر الرباعي بحضور اكيد مجموعة من الفنانين على راسهم الفنان القدير لطفي بوشناق، احمد الرباعي حاضر، زاد ابو ثينة، ملكة، محمد علي شبيل وغيرهم من الاسماء. شاب خالد يكون موجود ولا لا نكتشفوا هذا الكل خلال السهرة اللي باش

حلوين. ناخذوا زاد فكره على جديد بالنسبه ليسرى محنوش، البومات منتظره لزوز من اكبر الفنانين في مصر والعالم العربي وغيرهم من الجديد بالنسبه للعالم الفن، وكذلك نسهر معكم مع السمر نايت ميكس والفلاش باك والتسلطينة. هذا هو الكل، ابرز المحاور والفقرات والمحتوى متاع برنامجنا بالنسبه لليله اللي ان شاء الله يرافقكم وانتم عاملين كيف، سواء في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. سيسوا رواحكم، النهار ما كانش ساهل، سخانة برشا ثيرابات بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للماء، إن شاء الله تتحسن الأمور، إن شاء الله غدوة يتعدى باللطف مع درجات الحرارة المنتظرة في بعض المناطق اللي تنجم تكون في حدود 50 درجة، اليوم رقم قياسي في جندوبة أكثر من 46 درجة. إن شاء الله سلامات للجميع، ردوا بالكم احتاطوا، وإن شاء الله سلامات، وإن شاء الله يلقاوا الحلول بالنسبة للانقطاعات بتاع الكهرباء والماء اللي ولات متواترة ودون سابق انذار، لأنه يتجنبوا في البلاك أوت، في انهيار الشبكة والمنظومة متاع الكهرباء بشكل عام. إن شاء الله بتبيعها غصرة وتتعدى، وإن شاء الله تتعدى بأخف الأضرار على الجميع. تحيات سي سامي الظهيري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي معكم من قدام الميكرو، والموزيكا تستناو بعد شوية أمل ماهر، بريجيت باردو وغنية عمرو ذياب بش اسموها من ألبوم قديم، لكن بعده نحكيه على جديد، نخليكم مع إيهاب توفيق.

مرحبا من جديد في الاستماع راديو جوهرة اف ام. كنا نسمعوا في مايلي سايروس اغنيه فلاورز, الاغنيه اللي عملت لها الكليب وصورته في المنزل اللي سمعت انه خطيبها ولا اللي كانت معها في علاقه عاطفيه خانها في المنزل هذاك. دونك المنزل هذاك هو اللي صورت فيه اغنيه فلاورز. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بنايت, وقاعد نحكيو على المهرجانات اللي لها افتتاح الدوره 60 لمهرجان كارتاج الدولي بعرض تحت الياسمين لصابر الرباعي بحضور بالطبيعة مجموعة من أبرز النجوم القدم وإلا الجدد, قدم وجدد نسبيا نحكي بالطبيعة على المسيرة الفنية متاعهم بعد أسبوع تقريبا وأكثر من التحضيرات. الحدث يكون الليلة مع حفل صابر الرباعي في افتتاح مهرجان كارتاج الدولي. بعد شوية تكون موجودة معنا نسرين علوش, نحكي معها على العرض هذا على كل مهم بيان سور سهرة الافتتاح. إن شاء الله أكيد تتعدى دورة طيبة بالنسبة لدورة 2026, بالرغم بطبيعة ديما كل ما تقال قبل وما سيقال في وسط المهرجان. وإن شاء الله بيان سور العباد اللي حضرت في التحضير الليلة في الافتتاح تلقى السهرة اللي تروق لها, وإن شاء الله التصور جديد صابر بيعي في الحفلة متاعه تكون طيبة. غدوة صابر بيعي نهار 16, نهار 18 شاب خالد, 20 جويلة ذو جاكسونز, نوردو 21 جويلة, سيمفونيات 60 لشادي القارفي 22 جويلة, أنجليك هيدجو نهار 23 جويلية, 25 جويلية وطن بحب العاشق, وطن بحب العاشقين, القهرمانة نهار 26 جويلية المعزل تومي, يسرى محنور 28 جويلية, تيارا بانديتا نهار 30 جويلية. ثم الأبرز العروض بالنسبة لمهرجان كارتاج, والقائمة أكيد طويلة بالنسبة لدورة 2026 الدورة 60 للمهرجان. نحكيو شوية على مجموعة أخرى بيانسور من المهرجانات, ونحكيه على مهرجان دستور الدولي بعد الإعلان على الإلغاء, وكان حكي مدير المهرجان بشكل كبير على التدخل بتاع وزارة الثقافة في العنوان بتاع الدورة اللي هي غنى الورد في بعض المستشارين, والمستشار واحد بتاع مشروبات, وكذلك بعض الأسماء اللي كان بيانسور قال مدير المهرجان أنه تم التدخل فيها كما دور صاف الحمداني باعتبار كانت موجودة في الدورة السابقة. هو قال أنه الأسماء ما هيش كثيرة اللي تغني الملوف ويحصر, كانوا فنانين يغنيوا الملوف, قالت أول قائمة قصيرة. دونك كذلك على الاختيار على دور صاف الحمداني. إدارة المهرجان والمدير فخر الدين القرويشي أعلن أنه الهيئة تراجعت على قرار إلغاء دورة 60 المهرجان, وأنها باش تنظمه بالتعويل على إمكانياتها الذاتية دون الحصول على منح, وهذا بالاختصار على الفترة من 25 حتى 30 جويلية 2026. وقال أنه باش يتم الاختصار على 6 عروض تماشية مع إمكانيات المهرجان, باش يعاور على شبكة التذاكر ودعم محبي المهرجان, وفسر قرار التراجع بأنه استجابة لأهالي دستور والدعمين للمهرجان. عبر عن شكره لكل من دعموا الهيئة ماديا ومعنويا حتى يتم تنظيم دورة 60 للمهرجان العريق اللي مثل متنفس وحيد لأهالي دستور في الفترة الصيفية. افتتح المهرجان اللي قدم كل عروضه بمصر العربية الطالق نهار 25 جويلية بحفل للفنانة دور صافة الحمداني, بعد فما عرض فرقة أنفاس الملوف بقيادة بدر الدين جبيس نهار 26 جويلية, عرض فرقة شيوخ الملوف بدستور 27 جويلية, حفل محمد الجبالي 28 جويلية, عرض عايدة النياتي 29 جويلية, والاختتام يكون بعرض الزيارة نهار 30 جويلية. كينا بعدنا شوية على الملوف بالزيارة والليسين مشتقاتها بعدنا للأمانة بعد فدنونتوكا هو عول على الإمكانية الذاتية وعلى التذاكر. دونك اختار بعض العروض اللي تجي. الباهي أنه دور صاف الحمداني اللي قال أنه تم تعويضها بعايدة النياتي رجعت موجودة في الافتتاح كما كانت برامج الهيئة, وعايدة النياتي برغم سوء التفاهم اللي صار فإنه تكون موجودة. نحكيه أيضا على مهرجان النسيج بقصر هلال اللي باش يكون موجود في الدورة 31 من غرة أوت حتى 20 أوت. كرنفال باش يكون
عبارة على كرنفال المهرجان هذا، تأمن فرق مختلفة أنحاء البلاد. ينطلق كما قلنا على غرة أوت كرنفال باش يجوب شارع الحبيب بورقيبة، من بعد يكون انتهاء العرض بعرض أزياء لخارجي مدارس التكوين المهني بالجهة قدام بلدية قصر هلال. ندوة صحفية كان تحت ظنتها البلدية، وتم فيها الكشف على أبرز ملامح المهرجان. 11 عرض فني ينطلق أولها نهار 3 أوت بعرض الفنان رضا الفتيتي، 4 أوت عرض هشام سلام، و5 أوت عرض مسرحية ولد الطلياني. نهار 6 أوت يكون الموعد مع تظاهرة للأطفال بالنسبة للسهرة مع بتاع يونغ إرزاد. تكون نهار 7 أوت، 8 أوت تقديم عرض بعنوان المحافل، ويقدم الفنان رياض نهدي. 10 أوت عرض عبودة شو، تتواصل عروض نهار 12 أوت مع سهرة ألف ليلة وليلة، ومن بعدها 14 أوت سهرة كازو لطفي بوشناق، 17 أوت اختتام سلسلة العروض بالزيارة. في السياق هذا مدير مهرجان حسان بوسلامة أكد أنه تم تهيئة مسرح الرواد طالق مؤقتا بفضاء الملعب الرياضي بالجهة يليق بسمعة المهرجان ورواده بكلفة جملية 50,000 دينار. هذا بالنسبة للمهرجانات وآخر أخبار متاعهم. بالنسبة للسهرات نعطيكم فكرة على السهرات المنتظرة بالنسبة لغدوة جمعة 17 جويلية، دورة 34 مهرجان تطاوين الصيف الدولي اللي كان انطلاقها 14 جويلية يتواصل 3 أوت في ساحة الفنون لوديزي مع 9 متاع الليل بتبيع فيلم أو شريط سينمائي. كذلك دورة 60 مهرجان حماد دولي اللي مازال متواصل حتى 13 أوت بعد الافتتاح نهار 11 أوت في المركز الثقافي الدولي بالحمامات، مع 10 يكون الموعد معرض لنور عرجون وسليم عرجون. دورة 43 مهرجان بنزرت الدولي اللي يبدأ غدوة يتواصل 19 أوت في مسرح الرواد طالق ببنزرت، مع 10 عرض للفنانة آية دغنوش. دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي يكون الافتتاح غدوة ويتواصل فعاليات المهرجان حتى 15 أوت في مسرح سيدي الظاهر بسوسة، مع 10 و4 الافتتاح بسمفونية الخضراء للأوركسترا السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة. والدورة 50 مهرجان دوقة الدولي بدأ نهار 10 ومازال متواصل فعالياته 25 جويلية. الفضاء هو المسرح الأثري بدقة، 10 متاع الليل عرض موسيقي للفنان رؤوف ماهر، ضمن أبرز السهرات المنتظرة غدوة ومهرجانات عديدة تكون الانطلاقة متاعها غدوة كما بنزرت وكما سوسة. إن شاء الله تعد أجواء طيبة، إن شاء الله تلقاوا أنتم العروض اللي تحبوا تواكبوها وتحضروا لها. مازلنا باش نواصلوا معاكم في جوهرة باي نايت حتى اللحظة، ماضي ساعة مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: جوهرة سامر ستيشن موج مع الموجة.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيك؟

That's the way it is. غنى سيلين ديون غنى نصطمها للعشرة 54 دقيقة تسمون في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. بدينا معكم العشرة وصاريتنا مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة مع فقراتنا مع أخبارنا متابعاتنا ومع عبر السهرات المهرجانية. تبقى معنا مشكورين في الاستماع والمتابعة. شوية أخرى موعدكم مع النشرة مع موجز الأحداش للأخبار مع هاجر النوالي. نرجو أن نواصل معكم صهريتنا في جوهرة باي نايت.

بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان لخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو.

0: ومع نجوم الفن في تونس نورشيبة
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: مريم نور الدين
2: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي
0: غازي العيادي
3: شفت القمر انت احلى من القمر
0: نادية خالص
4: يا والله ليلة مهبولة
5: يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Koulab, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Frir. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام هاجر النوالي
6: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم غد الجمعة جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا ويتضمن جدول أعمال الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات اليوم النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أكدت المديرة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة المعهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التي تطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة على غرار الدور الذي تطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. وأوضحت المسؤولة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش مشاركتها أمس بسوسة في اليوم الوطني حول التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 أوضحت أن هذه المنظومة توفر مسارات تكوين متعددة تشمل التكوين التكنولوجي إلى جانب التكوين الهندسي عبر المناظرات الوطنية والمناظرات الخصوصية للالتحاق بمراحل التكوين الهندسي بما يتيح للطلبة فرصا أوسع لمواصلة مساراتهم الأكاديمية وتعزيز اندماجهم المهني. احتفل السجل الوطني للمؤسسات هذا المساء بمرور 100 سنة على تأسيسه مستعرضا بالمناسبة مسيرة تطوره من سجل ورقي إلى منصة رقمية شاملة معلنا استكمال الرقمنة الكاملة لجميع خدماته بما يتيح إنجاز عملية الإيداع والتسجيل والتحيين عن بعد عبر المنصة الرقمية. والمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل أشواري يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الاحتفال بالمئوية يهدف إلى تكريم كل من ساهم في المحافظة على الذاكرة الاقتصادية الوطنية على امتداد قرن وإبراز الدور الذي اطلع به السجل في تنظيم المعاملات التجارية باعتباره ليس مجرد دفتر لتسجيل الشركات والتجار وإنما آلية لحفظ الحقوق وتعزيز الإشهار القانوني والشفافية في المعاملات الاقتصادية وفق تأكيده. دوليا الآن أفادت وسائل أعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من البلاد هذا المساء بعد أعلن واشنطن أن قواتها شنت ضربات جديدة لليلة الخامسة على التوالي. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر التي تضم محطة نووية قوله إن انفجارين وقع في المدينة. التلفزيون الإيراني أشار أيضا إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية وتحدثت وسائل أعلام إيرانية عن إصابة 7 أشخاص في الغارات الأمريكية على بندر عباس. المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران رغم الضربات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش الأمريكي مشيرة إلى أن طهران تواصل المحادثات مع واشنطن وتسعى بدورها إلى إبرام اتفاق. نهاية هذا الموجز الإخباري المعادة تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجات

0: هنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: culturel et artistique.
1: رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام باش نكتشف معكم مجموعة من الاغنيات الجديدة. البوم انا سكتين للبوم الجديد بالنسبة للفنانة اللبنانية إليسا. البوم تعاونت فيه مع أسماء عديدة في عالم الفن صناعة الموسيقى بشكل عام, يعني شعراء وكذلك ملحنين وموزعين. أغنيات حلوين الحقيقة بالنسبة لإليسا, متنوعين بين الرومانسي بين شوية بيان سور اللي يتماشى مع الصيف. والبوم فيه 12 أغنية, أسماء عديدة تكون موجودة معها في الألبوم هذا. والأهم من هذا كل بالإضافة للألبوم أنه كانت الألبوم جاء نتيجة لسنوات من الصراع القضائي باش تتمكن في الأخر من أنها تسترجع الحقوق كاملة بالنسبة للألبوم متاعها وتخرج الألبوم هذا. ألبوم سكت أنا سكتين, وكما قلت الأسماء كبيرة اللي مشاركة معها في صناعة الألبوم هذا. نبدأ ونكتشفوا الأغنيات اللي ضمنتهم الألبوم هذا بالنسبة لإليسا اللي يحمل عنوان أنا بسكتين. كلمات نادر عبدالله, ألحان ثامر عاشور, توزيع أحمد إبراهيم. نسمعوا شوية من الألبوم هذا في الأغنية.

هذه غنية حالة لي من كلمات نادر عبدالله الحان و الحان بالنسبة للحان أحمد زعيم بالنسبة للتوزيع أحمد إبراهيم حظي ضحك لي هي الغنية هذه منيش نقول شكون صاحب الكلمات والألحان خليكم تسمعوا تكتشفوا

فماش غير مروان بوري حتى في طريقة تقسيم الكلام والغناء قريبة شوية. البصمة ظاهرة بتاع مروان بوري في الألحان والكلمات. نسمعوا شوية من العقد ونسمعوها كاملة من بعد. نسمعوها كاملة ومش تفهموا أنه فما طابع آخر موسيقي متميز لو تكتشفوا اللي هو متاع جلال حمداوي اللي صنع برشا هيتات مستوى العالم العربي كغنية من كلمات أيمن بهجة أمر وألحان محمد يحيى إليسا زادة غري جديد على البوم الجديد يسرى محنوش حواليا ناس تتعاون فيها مع هاني محروس بالنسبة ليسرى محنوش غنية باللهجة المصرية وكذلك تزامنا مع الصيف حسين الجسمي يكون حاضر كالعادة بغنية اسمها اللزازة مش نسمو الغنية هذو مايليسا جديد هالعقد حسين الجسمي اللزازة يسرى محنوش حوالي ناس

0: Summer Night Mix.
1: تسمع في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت، مواصلين معكم مختلف فقراتنا بعد الأغاني الجديدة. خليكم مع ميكس عربيك أفرو هاوس، دي جي اسمها لوان، كانت قدمته في البحرين الصيف اللي تعدى. نسمع الميكس هذا، نستمتع به، نرجو نصل معكم في جوهرة باي نايت.
0: جوهرة الدنيا والموسيقى، سي بلوس دو موسيقى non-stop.

0: افريك عربي كافرو هاوس لايف سيت كان من تقديمها في البحرين. مازلنا مواصلين معكم في جوهرة بانات ناخذوا فكره على صارت افتتاح مهرجان كارتاج الدورة 60 بعرض تحت الياسمين للفنان المطرب صور بيعي. معنا في المباشر زميلتنا وصديقتنا نسرين نعلوش ناخذ معها كل تفاصيل السهر اللي تم تقديمه حتى التو الجماهير وغيرها من المعطيات. نسرين مرحبا. نسرين نعلوش اذا كان تسمع فينا بيان سور تكون موجودة معنا في المباشر المسرح الأثري بكارتاج سهرة الحدث سهرة افتتاح الدورة 60 صابر الرباعي ونأخذ من عندها كل تفاصيل الخاصة بالعرض هذا عرض بيان سور منتظر مشاركة مجموعة هامة من الفنانين كما لطفي بوشناق أحمد الرباعي وغيرهم من الأسماء. تفضل نسرين لكن ما يش تسمع فينا نعمل خطة العادة سامي ولا نرجولها بعد شوية نسرين علوش ناخذ معها فكرة على سهرة الليلة في إطار مهرجان كارتاج الدولي سهرة خاصة بافتتاح الدورة 60.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو
1: في جوهرة تغني الدنيا
0: ومع نجوم الفن في تونس نورشيبة
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: مريم نور الدين
3: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي
0: غازي العيادي
4: شفت القمر انت احلى من القمر
0: نادية خالص
5: يا والله ليلة مهبولة
6: يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Koulab, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, Elfri.
7: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام هاجر النوالي.
8: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل والبداية فيه بالعناوين. جلسة عامة اليوم بالبرلمان للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وضربات امريكية تستهدف مطارا وجسورا في ايران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة جلسة عامة بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وكان رئيس المجلس قد أكد في تصريحين سابقين له أن مشروع مخطط التنمية يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الوطني باعتباره أول مخطط ينجز في ظل البناء الدستورية الجديد وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي مرورا بالمستوى الجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، بما يعكس رؤية تقوم على إشراك مختلف الجهات والأقاليم في صياغة الخيارات التنموية في إطار وحدة الدولة ووحدة سياساتها. ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم شدد أيضا على أن التنمية الحقيقية تظل مرتبطة بالمواطن باعتباره غايتها ومحورها الأساسي، وأن نجاح المخطط يقاس بمدى قدرته على تحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق التنموية وتعزيز العدالة الاجتماعية وفتح أفاق أوسع للتشغيل والاستثمار بما يضمن التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات والأقاليم، مؤكدا على مسؤولية المجلس في متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة بالمخطط. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 26 و2000 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال لعدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني في بيان أصدره أمس أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعيا لإنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات تحديات متعلقة بنشاطهم. وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الإنتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. وأشارت وزارة التجارة إلى أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكارية. هذا وشددت وزارة التجارة على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة، ويتعين عليهم وفق البلاغ احترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات أيضا. في نشرة محينة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي، ويكون الارتفاع ملحوظا اليوم الجمعة إذ تتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 درجات وثلاث عشرة درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون ما بين 39 درجة و43 درجة. هذا ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض الحرارة نسبيا بداية من يوم الأربعاء المقبل. دوليا، أفادت وسائل أعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من البلاد مساء أمس بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنت ضربات جديدة. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر التي تضم حتى نووية قوله أن انفجارين وقعا في المدينة. وأشار التلفزيون أيضا إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية. كما تحدثت وسائل أعلام إيرانية عن إصابة 7 أشخاص في الغارات الأمريكية على بندر عباس، واستهدفت غارة أمريكية جسر بندر خمير الرابط بين مدينتي بندر عباس ولاري جنوب إيران. كما خلفت الغارات الأمريكية على جسور قضاء خمير في محافظة هرمزغان جنوب إيران وفق وسائل أعلام إيرانية 2 قتلى و4 جرحى. وأشارت وسائل أعلام إيرانية أيضا إلى استهداف هجوم جوي لمطار إبرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. هذا وأعلنت القوات الأمريكية أمس أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 5 على التوالي. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
9: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت، نسمع في أحمد الشريف على وعد يا كمون، غنية من الغنيات الشهيرة بالنسبة للفنان أحمد الشريف. في بداياته باش نرجعوا لكارتاج، كيف كانت صارت الافتتاح الخاصة بالدورة 60 عرض تحت الياسمين لصابر رباعي، أبرز الضيوف وكذلك أهم الفقرات اللي قدمهم صابر رباعي. نتعرفوا اليوم في المباشر مع نسرين علوش. نسرين مرحبا.
2: مساء الخير أحمد، ومساء الخير لكل اللي يسمعوا فيك على الجوهرة اف ام. اليوم افتتاح دورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. الحفل الافتتاحي كان للفنان التونسي صابر رباعي اللي قدم برنامج ثري جدا خلال السهرة بتاعه. صابر رباعي كان قدم زاد زوز أغاني جديدة، واحدة منهم نزلت على السوشيال ميديا والثانية كذلك بدأ

0: معناتها الجمهور يتعرف على الأغاني هذية. صبر الربيعي كذلك كان قدم تحية لذكرى محمد انطلاقا من كوكتيل لمجموعة من أغانيها، وكان رافقه في الكوكتيل هذية أحمد الربيعي وكذلك الفنانة ملكة. إلى جانب ذلك نكرم الفنان التونسي لطفي بوشناق اللي كان حاضر وموجود معاه على الركح، واللي قدموا تقريبا زوز أغاني مشتركة مع بعضهم، اللي هما أغاني خاصة، واحدة خاصة بلطفي بوشناق والأخرى خاصة بصبر الربيعي، وكان معاهم في أداء الأغاني هذية الفنانة بوثينة النابولي وكذلك محمد علي شبيل. أيضا ربما نعتبروها مفاجأة السهرة اللي كانوا أعلنوا عليها قبل، اللي هي حضور الشاب خالد مع صبر الربيعي، وكانوا أدوا أغنية مع بعضهم. كذلك صبر الربيعي قدم كوكتيل للهادي جويني، وكذلك الأغاني بعض الفنانين التوانسة نقدم واللي يعرفهم الجمهور ويحفظهم. إجمالا السهرة كانت حلوة، كذلك حضور مكثف من قبل الجمهور، وكانت نجم نقول عليها سهرة ناجحة. أحمد هكا نوصلوا لختام مداخلتنا في افتتاح مهرجان كارتاجا الدولي في دورته 60.
1: مشكورة جدا نسرين عروشة كل التفاصيل، وإن شاء الله تلقاو كل الصور والفيديوهات الخاصة بالسارة هذه على مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بعرض تحت الياسمين صبر الربيعي اللي كان ضيفه النجمة التونسي بطبيعة لطفي بوشناق، وكذلك الفنان الجزائري شاب خالد. نسمع شوية من الغناية اللي قدموا بعضهم عبد القادر يا بغنى.

إذا كان ماتش أب إن صح التعبير بين عبد القادر أبو علام وسيدي منصور للثنائي صابر الرباعي وكذلك شاب خالد اللي باش يكون واحد زادة من نجوم مهرجان كارتاج 2026. قدم صابر الرباعي كما قلنا مجموعة كبيرة من الغنيات مع فنانين كما شاب خالد كما أحمد الرباعي كما بوثينة كما ملكة كما غيره غيرهم من الأسماء. وكانت بيان سور السهرة إجمالا كما قالت

din Taiba. بالنسبه لصارة افتتاح مهرجان كارتاج الدولي واكيد جدا نرجع في موعدنا القادمه كما قلنا لاكثر تفاصيل بالنسبه للصارة هذه وكل سهرات الخاصه بمهرجانات سيف 2026 ونرجع زاد سامي في مناسبه قادمه للحفل هذا وكذلك للاهم الاغنيات اللي قدمهم مع لطفي بوشناق مع غيره من الأسماء وكذلك الكوكتيلات اللي بتكون موجودة السهرة متى مش نقلها تلفزيون ممكن يتم نقلها وبثها في مناسبة قادمة نسمع شوية زادة من الغنيات اللي جمعته بلطفي وشناق

مع المجاور.

لبجن روح بغيباتك متحن بتندهون. فلاش باك رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. واصلين مع الموسيقى باش نسمعوا المرة هذه غنيات من زمن جميل في الموسيقى في جو الديسكو ديسكو فيفر لسنوات عديدة. المجموعات كما وفنانين كما دونا سامر كما غيرهم من الفنانات نسمعوا نستمتعوا ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

هذه ديسكو في بر السنوات الثمانينات والتسعينات مع نوصلوا لنهاية موعد الليلة من جوهرة باي نايت. كنا سعداء مرافقتكم من العشرة حتى التوى ونتقابل معكم ديما بشكل يومي في نفس التوقيت من العشرة حتى الماضي ساعة ديما على موجة الجوهرة FM. تحياتنا للجميع وشكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. تحية سامي ذويري في الإخراج, أحمد حباسي من قدام الميكرو. مبقانا كامش قول لكم, نريدكم زينات, صباح الخير, سلامة.